0: نواصل لقانا معكم مستمعينا دائما في المشهد الثقافي اليوم الأربعاء، ولأننا كنا نتحدث عن الأثار وعن التراث وعن الملتقى دولي مهم خلال هذه الأيام، أيضا عن وكالة أحياء التراث، هذا المقتطف من كتاب فنون تونسية تم إنجازه بإشرافها سنة 2004 عن فن المخطوط، والذي تقول فيه في هذا المقتطف من هذا النص: يقدر التراث المخطوط بأكثر من 50,000 مصنف، وهي محفوظة حاليا في المكتبة الوطنية بتونس، و40,000 هنا، وفي مركز المخطوطات أيضا برقادة 5,000، والبقية موزعة في عدد من الزوايا والمساجد والمكتبات الخاصة إلى 5,000 إذن ضمن هال كميا حساب كميا لهذه المخطوطات. وتعكس هذه المؤلفات التي تتيح بالخصوص تعميق جوانب التاريخ الاجتماعي الثقافي، كذلك مساهمة تونس بفضل إضافات علمائها وخطاطيها ومسفريها، وفي نشر كذلك المصحف الشريف القرآن الكريم، وكذلك كل العلوم المرتبطة بالمخطوطات. وقد ظهرت خاصة هذه المخطوطات مبكرا في إفريقيا، كأيضا مؤسسة أيضا تعنى بالفكر والمعرفة، وهي بيت الحكمة، والتي كذلك أنشئت في رقادة في العصر الأغلبي، ثم في صبرة المنصورية في عهد الفاطميين. إذا نذكر أنه هذا مقتطف من كتاب الفنون التونسية بإشراف من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لسنة 2004 في مجال فن المخطوط. غدا سيكون إذن، أو عفوا تحديدا نتحدث على بعد غد، سنتحدث عن اليوم العالمي للبيئة، أو احتفالا أيضا كذلك بهذا اليوم العالمي للبيئة، عديد في هذا المجال وعديد المؤسسات أيضا التي في علاقة مباشرة إذا بالبيئة، إذا تحتفل يوم 5 جوان باليوم العالمي للبيئة، وتحديدا في مدينة الثقافة بتونس تظاهر بيئية كبرى إذا تكون بمناسبة هذا اليوم الوطني والعالمي للبيئة. ضمن هذا المحور تحرك اليوم، هكذا في صيغة الأم، تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. إذن تحت هذا الشعار سيكون هذا الملتقى يوم 5 جوان. أيضا كذلك سيكون إيكو فويس كذلك ضمن هذا المخيم، إذن فيه تكوين للإعلام البيئي، تحديدا سيكون في مركز التربصات والتخييم والاصطياف بالرمال أيام 5, 6, و7 جوان، إذن في مركز التربصات والتخييم والاصطياف بالرمال. إذن كذلك بالنسبة لهذه التظاهرة الثقافية البيئية ستكون قريبا أيضا مع دار الشباب منيهلة، ومرتبطة كذلك بالاحتفال بهذا اليوم العالمي للبيئة. بعد قليل مستمعينا سيكون موضوعنا في الموسيقى. الموسيقى اليوم يمكن توليدها بالذكاء الاصطناعي في كل مراحل إنتاجها، هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه بعد قليل. سنتحدث عن الميثاق أيضا في الاستعمال في الاستخدام، أيضا طريقة اليوم الترويج، أو أيضا يمكن نتحدث كذلك في هذا المجال عن اكتساح هذا النوع من الموسيقى اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، كذلك أي مستقبل لهذه الموسيقى، كيف يمكن حماية أيضا الحقوق التأليف في هذا المجال. هناك إذن عدة تساؤلات تطرح في علاقة بهذا الموضوع. سنستمع إلى نغم ثم نعود إذن إلى موضوعنا بالنسبة للمشهد الثقافي هذا اليوم.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي نغم اللي استمعنا له منذ قليل من التراث العربي القديم عن قصيدة لابن الفارض. إذن واللحن والغناء كله مولد بالذكاء الاصطناعي. إذن نتحدث في هذا الموضوع تحديدا اليوم في مجال أغانينا.

0: الاعتماد على ذكاء الاصطناعي اليوم، خاصة في علاقة بمسألة الرواج والانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المقاطع القصيرة من الموسيقى والأغاني المستعملة اليوم. إذن نتحدث عن الهوية الفنية، عن حقوق التأليف، ونتحدث أيضا كيف سنتعاطى مع هذا المعطى الجديد في علاقة بالإنتاج الموسيقي. على كل من أحسن نبدأ برأي الفنانين. حاضر معنا الفنان حاتم النصري، مرحبا بك حاتم. نعرف اللي ديما موجود في الساحة بإنتاجات جديدة، انفتاح أيضا على أنماط موسيقية متعددة بين التونسي وبين الغربي، وبين أيضا الخلق هوية خاصة بك، أو خلينا نقول بصمة فنية خاصة بك. تجد نفسك في هذا المعطى الجديد اليوم، الأغاني اليوم اللي مولدة بالذكاء الاصطناعي، يعني موسيقى، كلمة، لحن، موسيقى، توزيع الفيديو كليب، كله تلقاه
1: هو
0: ذكاء اصطناعي، يعني لا علاقة بالواقع. ولكن الفكرة شنية هي؟
1: تحكي أنا كفنان معناها
0: وانتي موجود في
1: الفل وكيفاش هي موقفي من هالحكاية. هو الذكاء الاصطناعي معناها أني مش نبدأ غنية من الأول للآخر بالذكاء الاصطناعي، الحقيقة ما نجمش، قلبي ما يعطينيش. علاش؟ حتى مش نوصل انا بالضبط شنو انا نخمم، فهمت كفنان شنو هي الميساج. بار كونتر نجم تستعمل الذكاء الاصطناعي كيفاش؟ مثلا انت تكتب كلمات معينين وتحب انت نظم لك، مثلا سبحان الله تكتب بالانجلي، ماكش باش تحبش يكون يصلح لك حاجه، تصلح لك بالضبط شي يكون انجلي نظيف هكاك يمكن. اما انك من الاول للاخر، من اول الغنيه لاخر الغنيه مثلا ككلمات سيدة تكتبها، تتحسر مع صيغتها ماما، تولي معناها فما حاجات تولي تشبه لبعضها قاعده تطلع ديجا بالذكاء الاصطناعي. جربت وقتها ساعات تقول له مثلا تمشي هكا تحكي هكا اللي هو شات جي بي تي، جيميناي، تقول له اعطي لي غنيه تتحدث مثلا على الم معين، شعور بشويه مصاعب، جاوزت مصاعب، وانا كيفاش عملت وكذا كذا. فما كل اربع كلمات الخمسه كلمات اللي يتعاودوا ديما يكتبهم كل اللي سيب، يعني دونك دو تيل فاسون، حتى كان ما فيقش بيك حتى عبد في الغنيه الاولى باش يفيق بيك في الغنيه الثالثه، اذا كان انت ضميرك هذا ديجا مش موجود. لحنيا توا كيف فبا حاجه مثلا فاش يعاونني الذكاء الاصطناعي؟ شويه توزيع معين من الاول، من بعد مش نستحق ديما الانسان باش يوزع معايا، باش يخدم معايا، باش يعزف معايا. جو بريفير الحقيقه اتري ما بالامبرفكسيون تاعو
0: في مراحل خلق، خلينا نحبش نقول انتاج اغنية، ما هي المراحل اللي يمكن حسب تقديرك انت تكون من دور الذكاء الاصطناعي؟
1: تنجم تقول له مثلا يبروبوزي لك انواع، ساعات يبروبوزي لك انواع تاع توزيع راهو انت ما يجيش في مخك، يزيدك آلات،
0: ينجم يكون هو مصدر إثراء مش بالضرورة يعني تعويض، معناها
1: مصدر إثراء وأنت بعد زيد تبني عليه. أما شنو ما يزمكش تدخل زيدا أنت ما عندك حد شي في مخك، معناها كان تدخل أنت ما عندكش فكرة على الحاجة اللي أنت تعمل فيها ولا على ستيل ميوزيكال اللي أنت تعمل فيه، راهو ما هيش باش تعاونك باش ترجع عليك بالضرورة فنية.
0: اليوم فما خلينا نقولوا مقاطع من أغاني أو أغاني ورائجة جدا ومحقة نجاح، ويتم اعتمادها ضمن المنصات العالمية للتواصل اليوم، وتشهد يعني مشاهدات كبيرة وانتشار كبير. ولكن أحيانا يعني أنت متركزش، تعجبك الأغنية وتنتهي المسألة، ولكن كي جيت تسأل مثلا تحب تزيد مثلا المقطع ذاك ما كفكش مثلا الصغير، تحب تعرف، ولا خاصة في الترجمة تلقاه يعني كله مولد بالذكاء الاصطناعي.
1: صحيح. فما دي بروجي كاملين، فما جروب اسمه The Velvet Sundown، لعبت Sundown حاجة كيما هكا، كان صدقني ربي 1 مليون ديكوت بار موا، لعبت في ميلون بي جروب أحليه، وكل في الأخر تلعب اللي هي معناها، وفما غنيات معناها معروف شي خوف بصراحة. قاعدين هم يطوروا فيه ديجا الذكاء الاصطناعي دو تيل فاسون أنك تولي تسخيلو عبد، وعبد بالحق واش ليه ياخذ احسن حاجات باش يشوف انهم اكثر معناها مقاطع مسموعه ولا اكثر دي باساج مسموعين، ويعمل كومبينيزون بيناتهم، يخلق لك عرفت الخليط اللي نجم يعجب الاذن. هو ذي حاجه تخوف بار كونتر.
0: خوفك كفنان بالذات شنو هو يعني؟ كان تفسر هنا هكا تعبر لنا عليه بالضبط. اليوم بالعكس يقول لك انت في مراحل الانتاج الفني تتعب ياسر، معناها هاو الذكاء الاصطناعي يخلق لك بدائل كل ما تسحقه تنجم توفره، يعني الخطه ولا المهمه اللي نقصتك تنجم يعوضها لك الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح
0: تبقى انت عمليه الاشراف مثلا
1: كاني ماشي على خيط فا على خيط

0: شويه على الاخر انا بالحق ما نعرفش شو نقول لك، شو نكذب عليك، ما نعرفش وين تنجم تقف الحكايه. تنجم تطمع انت تقول اه تنجم نعمل البوم انا تو في نهارين، انا تو هكا نقول لهم البوم نتاعي بالذكاء الاصطناعي منتج، فما بعد ديجا تبيع في غنيات باللي فيو، مش في ما نعرفش في تونس فما ولا لا، باللي فيو تعمل على فيو تاع اللي يسمعوا المشاهدين وكل ويخدم لنا في فلوس، يعملوا غنيات بالذكاء الاصطناعي ويصيبوهم ويخدموا لهم فلوس. لازم لهنا لاني تعامل كان على ضمير الفنان بيتو.
1: خلينا نحطوا انفسنا في وضعي. صوت حاتم النصري
0: مثلا،
1: انت تعرف فجاه انت هكا قاعد تكتشف فما موسيقى، تلقى صوتك وتم توظيفه اذا فما اغنيه اخرى بتبيعها بالذكاء الاصطناعي، ولكن انت تعرف اللي هذاك تم استعمال صوتي، هذه صوتي التامبر نتاع صوتي مثلا هنا... شنو يكون
0: اي لازم حمايه حقوق الفنان لهنا في الجو هذاك في حكايه الذكاء الاصطناعي كما حمايه حقوق تاليف، ظهر لي لازم ندخلوا في حاجه جديده اللي هي حمايه حقوق نعرف الجو نتاع الجيتار نتاع انسان معين، الصوت نتاع حاتم ولا لي ولا اي ارتيست اخر. كوميم ناخذ عليها انا اخويا طريف، ميساش ناخذ حقي معناها واخدم على روحك.
1: حاتم اعطينا صوتك.
0: صوتي انا
1: تغني اه باش نستعملو باش ناخذوا البصمه تخرجوا. الصوتيه بتاعك هي خاطر ولا تتعرف هكا يعني بصمه
0: اي باش نخرجوا مقطع بال
1: نسمعوا صوتك انت ما غير موسيقى غير مرافقه موسيقيه، اخترنا اي نغم كان تحب معناها حاجه مش جديد نتاعك والا من الاغاني اللي انت تحب حبيت ولا عاودتها انت وقدمتها.
0: عندي بون غنيه انا لعبتها بوكو دو فيرسيون، لعبتها فيرسيون روك، لعبتها بوب، خرجتها بوب ديجا بالعربي نتاعنا انتاج جديد هو في جوان ولا فيفري، في فيفري خرجتها
1: في فيفري
0: 3 فيفري. ايه مثلا تنعطي
1: وانا تنطبع لك صوتك
0: باش تستغلوا في الاي اي.

0: حبيتك وعتيدك وحميتك من كل اللي فات.
1: يعطيك الصحة حاتم، مقدرتك الصوتية يعني ما نحكوش عليها هذية، وقدرتك تطويع صوتك أيضا يخدم في أنماط موسيقية مختلفة على قوتها على اختلاف إيقاعها. والحاجة اللي تميزك حاتم اللي أنت تخدم على الكلمة، ومعناها فما تركيز على اختيار نوع الكلمات والمواضيع، أيضا على اختلاف الأعمال اللي قدمتها عبر هالسنين هذه اللي تخدم فيهم في الفن والموسيقى تحديدا، على شنو تركز في اختلاف الموضوع والكلمات؟ يبدو لي انه الموسيقى، واحنا نتحدث على الاغاني هنا ما نتحدثوش بشكل عام على الموسيقى، الاغنيه بالذات، لانه الحاجه اللي تستهلكها الناس الكل واللي تحب تدندنها واللي يحب اليوم ولينا عنا منافسه، فما ذكاء الاصطناعي قادر يعمل لك دندينه اغنيه تنجح تضرب معك وتتبعها، ولكن يلزمك بعد تتقصى باش تتاكد اللي انت في مواجهه هذه الذكاء الاصطناعي اليوم.
0: مع تعرف مع روبو ولا نتاع خلاصه فنانين مع بعضهم عاملين.
1: يبدو لي انه البدايه تكون في الخطة الأولى للفنان اللي هو يختار كلمة ولحن، ثم جو الموسيقى متاع حتى التوزيع متاع الموندو بتاع الغناية كيف باش يخرج.
0: أنا مثلا في تأليف معناه كيفاش نخدم، تقول أنت غنيتي، هذا هو السؤال. معناه نخدم الأول على الموضوع الكبير ونحاول الحقيقة، نحاول نختار ديما أني نوصل معناه الأولوية للإحساس اللي يلزمني نوصله، معناه تنجم تكون كلمة سامبل على الأخر سهلة. حبيتك عطيتك حميتك، معناها كلمة سهلة على الأخ، ما فيهش برشا رشيرش وكل كيما أنا حسيتها كيما أنا ريتها في اللحظة هذيك، وبطبيعة بعد نطوحها للحن اللي أنا نحب نوصله. زيادة باللحن هذيك يزني نوصل شعور معين، مناش مثلا توها في كتيبها سجدية عملت امتي توتيكو يعني في الأخر بالكل بالبحة وكذا، معناها جو فما حسرة معينة زيادة، فما بيرسيستانس من بعد مازال، فما حسره زاده معني على الحاجه قديمه، فما كل حرقه هذيك في مع النوت لي جو كيفاش مع فات. دونك هذا هو كيفاش نستعمل جينيرال،
1: يعني تركيز على الطاقه اللي ولدها الاحساس،
0: الطاقه اللي ولدها
1: يعني عندك فكره فيها مشاعر واحساس معين. تولي الكلمات تخدم واللحن يخدم، بعد صوتك هو اللي
0: يترجم على الحكايه اكثر. والكلمات نحاول نعمل ديما برشا برشا على السامبليسيتي، ماذا بيا على قد ما نكون سامبل، ماذا بيا ما نبداش نعقد، نبدا نحكي بالكود برشا وبالالغاز برشا. ماذا بيا
1: تستعين شكون يكتب لك الكلمات؟
0: طبيعي مثلا في الاغنيه هذيا لا، فما شكون عاوني معناها رحمه جلال وايمن عطواني وميم فؤاد القريت لي معناها زاد هكا طاري ومنا واثرني اكثر.
1: هل جربت انك تقول تتعامل مع فكره الذكاء الاصطناعي يعطيك الطاقة والمشاعر هذه، أغنية ثائرة مثلا في الحب عطيني عاطفية ولا
0: تقول له صلح لي لينغستيك مو بو في العربي ليه بركونت الحاجة بيه مازال ما خلطش
1: في العربي، خاطر
0: في العربية ما خلطش ديجا نراو حتى في اليوتيوب حاجات يبدأ يحكي في حاجة تاريخية وكل مقاطع تاريخية وكل شيء يبدأ يحكي فيهم. العربية مازال ما ديما مكسرة العربية.
1: الأغنية الفرنسية اللي بابا أوتي اللي عاودوا لها اللي هي بعد الناس اكتشفت انه هو يعني جزء منها مخدوم طبعا بالذكاء
0: الاصطناعي، هما اللي زي
1: اي، ثم يعني حتى اللي نقولوا له احنا المؤثرات بتاع الاضافات هذيك. الاغنيه ناجحه سابقا ولكن حققت نجاح كانها جديده الان، وكانها يعني لاول مره تظهر، هي عندها اكثر من 10 ولا اكثر
0: عاودوا احيوها ديجا اي في برشا مقاطع تعدد ديما يعديوها.
1: ونعرفش اذا نقولوا مشكله ولا هي حاجه انه الاغنيه يتم نشرها بشكل كبير اليوم، خاصه في الاستعمالات الثانيه اللي هي في المنصات الوسائل التواصل الاجتماعي على مواقع نشوفها بكثره مثلا. فبالتالي انت شنو السؤال ربما ولا شنو اول حيره هذه كفنان
0: لهنا؟ انا كفنان بون الحقيقه امور منافسه، شكون خير شكون هكا ما لازمش واحد يدخل فيها، خاطر ريت باش نعمل غنيه خير من مثلا من الفنان الفلاني، ما قلناش حتى ذكي ما خلتنيش حتى اللي هو ذكي، راك ماكش باش تقدم انت برشا، ماذا بيك كيما يقولوا كيما الجواد في السباق، ماذا بيك هكا وتعمل في غنياتك على روحك الماكسيموم.
1: فما صديق منعرفش انا نشرت موقع عجبتني التصرف في بعض الاغاني اللي هي قديمه ماهيش تراث ولكنها يعني تمثل فتره زمنيه معينه قريبه تولي تراث تونسي، ولكن اعاده يعني تقديمها في نمط موسيقي مثلا في الجاز ولا في
0: البلوز،
1: فكان بعض ردود الافعال. هل مسموح لك انك يعني تشجع حاجات مخدومه بالذكاء الاصطناعي؟ هذا ما يصيرش. فوجدت انه سؤال اليوم يعني انا بيدي ما زلت ما خديتش موقف وقرار في المسألة. فهل أنا اللي نعم فيه حتى واللي وصنفني ضمن أخلاقيا يعني مثال نقول أنا عجبتني الحاجة هذه عجبتني واستسختها وحسيتها حاجة جديدة وما ركزتش برشا إلى أي مدى تم توظيف الذكاء الاصطناعي وي. ولكن ركزت مع الأثر اللي الفني اللي خليه فيا عجبتني التقديم والتصور والصوت هذاك أثر فيا. فبالتالي يبدو لي المسألة فيها شوية حيرة اليوم موقفنا تجاه ما ينتجه كليا أو جزئيا أو نسبيا الذكاء الاصطناعي. أنت شنو علاقتك بالفن؟ الفن يقدم لك ذلك الأثر وي. يعجبك لك تأثير عاطفة أحاسيس أنك تتجاوب أيضا يعني تعمل التفاعلات هذيك يحزنني يسعدني
0: حمسني. شو الهدف من الفن
1: تحديد يعني في هذا نجد أنه الذكاء الاصطناعي قاعد يلعب بدور. فبالتالي شنية تحديد ترى أنه معناها الفواصل أو الحدود اللي نحطوها بين ما يمكنني أو ما يحققه لي الذكاء الاصطناعي وأثره وأيضا ما هو إبداع إنساني يلزمه يستمر.
0: لازم بصراحة ما جوست معنى كي تخرج حاجة يزم يأكدوا يقولوا رأي ذكاء اصطناعي مثلا الغنية ذي رأي مختومة بالذكاء يزم معنى ينصيوها في الليان هذيك في الرابط هذيك.
1: هي عادة موجودة في المواقع طبعا تسجيلات كما اليوتيوب وغيره يقول لك يعني
0: لازم الليتيك هذيك لازم تكون موجودة به هذيك حاجة. الحاجة الثانية ماذا بي زادة تصور فنان يفيق بغنيته تخدمت بالذكاء الاصطناعي من غير موافقته لهنا يزم حقوق تأليف. نرجع لحكاية حقوق تأليف ولا حقوق فاست صوتي قلت لي نقع في غنية نبدأ نعرف نبدأ في بالي أنا قبل ما تخرج لحكاية هذه
1: يعني يقول لي الفنان خطر موضوعنا اليوم هو الموسيقى والأغاني تحديدا يعني أكل صوت ونعرش القياس تاع الصوت والتمبر يعني تاع الصوت يزم نعرش فما طريقة أنه يتسجل اليوم لأنه يعني عاش نقفوا عند الكلمة
0: كلا دين عرفت كيما واحد ما نعرش عمله دوية مثلا من سيروم تاع دراشكون زرق والدراشكون نفس الحكاية لازم فما إتيك.
1: هو شنو هذا نفسره هي مش نفسره احنا شنو نبسطه العملية كيفاش يصير الذكاء الاصطناعي كيفاش يخدم هو وفق ما توفر له ضمن هالداتا الكبير. إذا عنده أصوات موسيقى تراث الإنساني كل موجود أصوات كثيرة ويعني تنجم أحيانا تكشف اللي عندك شكون شبيهك ولا
0: فما 80,000 اي فما برشا هو شواء عنده أي. ديجا باش يعمل حاجة
1: هالطفرة هذه تنجم اللي تحقق طفرة كبيرة. مجال الإبداع ومجال الفني هو ديما مجال تميز. إذا كيف سنحافظ على التميز في وسط خلينا نقول الثورة الكبيرة اللي اليوم قاعد يصنع فيها الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الموسيقى في مجال الفنون أيضا بشكل عام.
0: والله الحاجة الوحيدة أنك تنجم مع الذكاء الامبرفكسيون تاع العابد بيدو هي اللي تنجم تفوت الذكاء الاصطناعي كيما فصل عمليات التجميل تو خلينا نمشيو تنجم أنت تو إنسان تخرج هو حسب لي روبير المتعارف عليها في 2026 مثلا أزين شخص في العالم ولا أجمل فتاة ولا فتاة في العالم فهمت بالعملية التجميل. أما ديما تقعد هكا الحاجة ما نعش خشمه طويل هنا هكا عينه كبيرة عينه صغيرة كذا كذا هي اللي تخليه لامبرفكسيون هذيك هي اللي تخليه شارم
1: متميز الاختلاف أيضا أحيانا نولي نلوج على الاختلاف خاطر زادة التشابه نكونوا في مستوى الرضا من الأول ولكن وقت نكتشفوا اللي هي حاجة مكررة يعني
0: كان كنا شفايفنا مفوخين
1: يضيع الشغف وهذا اللي يصير في مجال الفن. نسمع إلى موسيقى الآن ثم نعود لمواصلة نشوفوا رأي آخر إذا كان ممكن في علاقة بالأغاني اليوم وهو حديث الساعة ومازلنا سنطرح فيه إشكاليات يعني زلنا نتحدث اليوم شنو دورنا في مواجهة اليوم الذكاء الاصطناعي هل نعتمد عليه ما هي حدودنا في استعماله اليوم كيف نحمي الفنان كيف نحمي الأغاني كيف نعطي كل إنتاج إنساني إبداعي حقه دون أن نتورط أيضا في مشكلة الذكاء الاصطناعي الذي قد يحول إلى الغباء أيضا هذه مشكلة خطيرة. نسمع بعض الموسيقى ثم نرجع.

0: اي هاكا منصف الصوت يعني هذا اختصاصه منصف المخرج نتاعنا اليوم قال حتى هذه اي اي راهي اي شنو نعملوا اغانينا كله تهكز لنا ثبت ويعطيونا تفاصيل ووصف وتدقيق في علاقه بما نسمعه اليوم. حاتم معنا الفنانه الان لبنى نعمان حاضره معنا. مرحبا لبنى.
1: عسلامة صباح الخير.
0: مرحبا بك.
1: الكل عايشك
0: لبنى. في علاقة بالأغاني اليوم اللي تقريبا فما بعض الأغاني رائجة محققة نجاح وهي مولدة كلها بالذكاء الاصطناعي في كل مراحلها وقاعدة تنتشر يعني بداية التسجيل ثم النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في الريلز ولا استعملت حتى في منصات كيما التيك توك يعني بشكل كبير. كيفاش تخزر لها أنت الظاهرة هذه والنقطة اليوم اللي وصلت لها الأغاني اليوم في طريقتها في ترويج لنفسها ما عادش تحطوا على الفنان الأغنية وحدها؟
1: هي الحكاية خطيرة سكيسور معناها زي متفقين فيه ظهري أكثريتنا اللي واعين معناها خطورة الحكاية. فهمت خطورتها مش كان على الفن والفنانين خطورتها على الإنسانية جمعاء على خاطر الخطورة بالنسبة لها أنا بالنسبة لي أنا تكمن في أنه الإنسان يولي يتعامل مع الآلة كأني هي سافي بارتي دو لافي معناها بتولي كأني يقبل أن هي تنجم تعوض الإنسان الآلة. فالآلة تنجم أكيد تعوض الإنسان في أعمال معينة في دي زاكتيفيتي معينين فهمت؟ أما بتنجمش تعوض الفن الآلة الآلة ما تنجمش تكون في بلاصة الفنان تنجم تعمل حاجات على بيرفكسيون الآلة أما لبيرفكسيون بتبيعتها هذيك تفقد الروح والفن قائم على الروح على الإحساس على الآن وهنا معناها ما نجمش واحد يغني غنية كل مرة كيما يغنيها يعودها بنفس الطريقة أكيد الحالة اللي هو فيها الحالة اللي فيها الجمهور معاه الحالة اللي فيها المسرح اللي فيه يسيء ماتنون دي ما عنده الشارم متاعه فهمت أما أنا يظهر لي الموضوع هذا متعلق بأن الإنسانية بيدها قاعدة تعيش في كريز توا استنسيال معناها أزمة وجودية هي فهمت وكأنه الإنسان قاعد يفقد في برش حاجات من روحه ومن إنسانيته وقاعد في وسط هذا الكل يستغنى على كل ما هو إنساني يعني
0: فكرة الوفرة في كل شيء يعني مش حتى نحطه على الاقتصاد يعني نعرفوا الوفرة الاقتصادية ايش عملت في العالم بعد ونوصلنا اليوم احنا في مجال فني تحديدا ونحطه على الأغنية بالذات اللي هي تمثل هوية بلاد تمثل خصوصية وثقافة وطنية لهنا اليوم مثلا لبنى انت اليوم وكنت نحكي مع حاتم نصري في نفس المسألة البصمة الصوتية الخاصة بك لو نهار اكتشفت انها تم توظيفة في أغنية تلقاها محقة رواج ولكن أنت تعرف هذاك صوتك
1: شنو
0: تم استغلاله
1: شنو نعمل معناها
0: أي شنو تعمل أي
1: نقدم لهم قضية
0: أي كيفاش يتم حماية تحديدا نعرفوا الفم معناها مسألة حقوق المؤلفين تحطوا على الشعر تحطوا على الملحن على الفنان ولكن صوتك على مين ينجم في دولة أخرى تم توظيفك الصوت بذات حاجتهم به هو صوت لبنى
1: أي ما هو ما هو صوتي في الأخر هما ينجموا يستعملوا نبرة
0: الصوت هذا هو تحديدا اللي نحطوا عليه
1: أكيد الإنسان اللي يسمع بالحق تو انا خاطر صارت لي راي دنيير ما في وقت لي غنيت الخطيفه جينيريك الخطيفه ليله اللي هبطت معناها ليله اللي تغنيت الاغنيه اول مره في جينيريك في المسلسل ليلتها هبطت كليب يعني بتاع الاغنيه وفي شين يوتيوب واسمها ما نعرفش نور وايه ولا حاجه هكا وهي ذكاء اصطناعي ومعاودة بالماكينة بنفس الخانات اللي نعملهم التزيينات واللاتيزاسيون أما ظاهرة اللي هي ماكينة أول حاجة على خاطر فما أوتوتيون وفما حاجة ما هيش طبيعية في الأداء ثاني حاجة فما أصلا كلام بالمصري معناه باللكنة المصرية خاطر الجا والقا ما يتنطقوش دونك يتنطقوا
0: كالأخطاء متاع المستوى الاحترافية زادة في الذكاء الاصطناعي
1: اللي يسمع ويثبت ويفهم يحس اللي هذيك ما هيش لبنى اللي تغني أما الناس تلمو مضروبين توا ما عادش يثبتوا ويستهلكوا ما غير حتى تفكير برشا ليلات هاي يبعثوا لي على انستغرام ويتاجيو فيه، نقول لهم يا ولادي مش انا اللي نغني، ماكينه تغني، علاش مسيبين الاوريجينال وتسمع الماكينه؟ دونك فما مشكله نتاع وعي زاده. هي صديقتي لازم الناس توعى اللي هذا راهي حاجه خطيره، خطيره جدا على وجودنا الانترم، على احساسنا الانترم، على العمل الفني ديجا. يعني لو كان الاله تعوض اللي يغني واللي يعزف 100% مصيبة باش تولي. خاطر صحيح تنجم آنيا توا تنجم تستمتع بها الغناية هكا والله مخدومة بالقدا، أما ما تحسش فيها حاجة، ما تحسش كتقشعيرة، ما تحسش الإحساس البشري. على خاطر الفن هو حاجة يخلقها البشر، ليس الكل استنساخ، كما فكرة الاستنساخ قبل اللي تفجعنا منها أول ما تعاملت مع كالنعجة بلي ولا شو اسمها وقتها، حاجة تخوف. هي خاطر مرعب أنك أنت تلقى حاجات يشبهوا لبعضهم. بالكونتر الفن أهميته وقيمته وكبره في أنه متفرد، ديما تلقى حد متفرد في حاجة. شنو اللي يفرق فنان على فنان؟ روحه، شخصيته، التامبر متاع صوته كانوا يغني، ريشته كانوا يرسم، كانوا يكتب، خطوته كانوا يرقص، غزرته كانوا يمثل.
0: هي الفكرة بالأساس، الفكرة الأصلية لبنى، يبدو لي أنه الأغنية ولا أي مشروع فني مهما كان الحقل الإبداعي اللي أنت فيه، هي الفكرة الأصلية اللي انت تحب تبثها،
1: الاصاله، الاوثنتيسيتي، هذيك باش تمشي مع الذكاء الاصطناعي. معناها الذكاء الاصطناعي راهو انا مانيش رافضه وجوده، خاطر حقيقه مره معناها لازم نتعاملوا معاها، ولكن يلزم نعرفوا نتعاملوا معاها، ما خليوهاش هي تولي تحكم فينا. خاطر بالحق راه وريتك الافلام اللي ريناها نتاع ساينس فيكسيون، كان باش نخليو الموضوع هكا وما يكونش عندنا وعي، باش يولي هما بالحق الآلات راهم يحكموا فينا معناها نهار من نهارات. أيوة. يولي هما اللي يحكموا، ما عادش احنا البشر هما اللي يتحكم في العالم اللي ربي اعطانا اعطانا الشرف ان نعمروه العالم. باش تبيدنا الآلة راه كان احنا نقعدوا نغزروا لها بنفس الطريقة هذه اللي فيها برشا بخل وفيها برشا استسلام وفيها برشا ثلاثي ألي ما نستاهلش هذيك، هو شوش نعملوا؟ ليه؟ يزم فما إكيليبر في كل شيء في الحياة، يزم يكون فما إكيليبر. أكيد التقدم التكنولوجي هذا إلي لا معناه، وقعد كل يوم يزيد يتطور، أما زيدا يلزم أحنا نكونوا
0: عندنا، يزم فما حدود للاستغلال هذايا. ولكن فما حديث أيضا في المقابل لبنى أنه هي موجة اليوم مع الناس كما قلت أنت ربما تستسهل، ويعني حتى على تباين مستوى الاحترافية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، حتى هوات يعني اليوم ولا حتى مبتدأ في المجال قادر أنه يعمل حاجة، يصنع حاجة، يخلق حاجة بأسرع وأسهل الطرق اليوم.
1: حاتم أكيد هو هي هذيك، هي الفكرة في ثقافة الاستسهال والفكرة في ثقافة اللي فاقد الشيء لا يعطيه. تحب ولا تكره ديما أنا نؤمن اللي فما ناس موجودين في الحياة باش يفسدوا الحياة، يعني هم موجودين هكيك.
0: يعني هي فترة تحتاج ننتظرها أنها أن تمر إلى أن تظهر مساوئها الكل، وبعد ذلك نستخلص الدرس، وإلا فما خطوات خاصة على الفنانين يلزموا زاد يقوموا به حسب رأيك.
1: الفنانين هم بيدهم يلزمهم يكونوا واعيين بهذا وما يستسهلوش، والفنانين هم بيدهم يلزمهم يكونوا سوليدير باش يكونوا واقفين للحكاية، سينو باش ينسوا راهو معناها مومونتانيمون راهو زاد يعني ظرفيا. علاش انا نؤمن وحتى قريت في حاجات وديزارتيكل وكل اللي الفنون الحيه ماهيش باش تموت، نجمش تموت. نجم الذكاء الاصطناعي يكون مثلا في المجال الموسيقي ولا الفني موجود برشا في التسكي، تسجيل استوديو، يعني انك تخلق حاجة توا كما واحد توا فما دي زابليكاسيون تحط لها جملة الشعر مثلا زعمة وهي تقترح عليك اللحن. ايش نوع عملت انت بابا اخويا كي انت يعطيك المكينة تلحن لك في غناء؟ انت شنو وجودك في الحياة؟ هلاش موجود ومسمي روح فنان؟ يعني فما ناس زادة تستسهل خاطر هي بيدها ما عندهاش هذاك الطالون، الموهبة اللي يعطيها الله، ويحب عنده فانتازم انه يغني مثلا ولا عنده فانتازم انه
0: ولا الشهرة مثلا
1: ولا يحب يتشهر، هذيك فرصته باش العالم التقدم التكنولوجي، اما ما يدومش ما يعيشش. فعلا. على خاطر الفنون الحية هي اللي باش تقعد تذكرنا اللي احنا بشر.
0: هاي حاتم انت شنو ترى في المساله دي في علاقه بانه في علاقتنا بهال الطفره اللي قاعده تصير اليوم في خلق اغاني واصوات جديده والتنويعات في الموسيقى اليوم؟
2: يعني اللي راه هنا لازم تكون انت في نيفو تبدا كونيسور
0: مساله الوعي تحطت عليها لبنى.
2: مساله الوعي بون فنانين راهو في بعضنا راهو تعرف هذه راهي ماشيه بالذكاء الاصطناعي ظاهره لي مش بارفيت في سونس بوزيتيف ولا نيجاتيف ترو بارفيت ياسر نظيفه ياسر اكثر من اللازم
0: الدقه اللي فيها لدرجه انها تخوف انك تحسها حاجه خازه معناها
2: ولا تخلط للبساله هاي الكلمه معناها ياسر سيب اللي انت تعرف مش عبدي يعني. غني ولا ظاهر مش عبدي غني باركونتر انك تستعملها يمكن اما انت ديما فوقها معناها تبدا تستعملها تبدا عارف فاش قاعد تعمل تستعملها في النيفو هذا سافا مي مهم يلزم ديما واحد بالراس بيكارد ويه فوق وشوفوا شوف
0: في مساله خلينا نقولوا في مجال الموسيقى في مجال الاغاني نجم نعتمد على الذكاء الاصطناعي انك كمجال تجريبي يعني ما قبل البث الحي ما قبل الانجاز المشروع مثلا انك تعطيه شروط وانك تغير وتشوف كيفاش ربما ولكن انا كفنان نحب انا نقدم هذاك الكل وتكون العازفين والالات وعرفت
1: الفكره بيدها بخاطر الذكاء الاصطناعي قاعد يعطي في الافكار للناس ذيك زاده فيها وعليها النجم يعاونك هو انك تمشي في ثنية ينجم يعاونك انه يعطيك ان بسودو فكرة اما مش هو يأسس للحاجة هذيك خاطر بالحق وقتها يعني فكرة اللحن مثلا ولا فكرة القصيد اللي باش يتغنى ولا فكرة التوزيع هي قوتها فين في انه يجي من بشر من روحه من احساسه من فكرته فكره علاش باش يركب اللحن بالطريقه هذيك علاش يبدا بالمقام هذاك ويقفل بالمقام الاخر مثلا جدي نقطه هذيك افكار بشريه عندها علاقه أكيد. بالاحساس والروح والفكر
0: كما بصمات اليد تختلف من انسان لانسان حتى فنيا
1: الذكاء الاصطناعي يبدا مبرمج هذاك عنده الافكار الكل ذوك مكتوبين وينجم يركبهم ببعضهم الكل اما كما قال صديقنا توا معناها حاجه ما عندهاش روح ماهيش بالحق
0: اليوم على مستوى ميثاق شرف اللي في العمل الفنيه يبدو لي انه يلزم ذكر وين تم يعني اذا كان سحقينا بالرغم اللي هي المساله اي اما ماذا بك على الاقل تحدد وين استعملت الذكاء الاصطناعي فانا مجال تحديدا النسبه قداش باش ما يصير شك الظلم اول حاجه ولا زدائك الاعلاء من اكثر من اللازم تخاف انت تطلع غنيه ملحنها لكن تلقاها هي في الاصل نشيد رسمي تاع دوله مثلا
1: هو الحقيقه سي با ايفيدون هذا معناه خاطر يظهر لي عنده علاقه باللونتين تاع الناس وتاع صدقهم ناحيه رواحهم معناها وناحيه الجمهور اللي قدموا له في الحاجه هذيك اللي هي الحقيقه ولات نادره شويه في الحكايه معناها السرقات الفنيه تو والسرقات الافكار والمشاريع
0: في الدول يعني اللي سبقتنا في المجال يبدو لي انه عندها لقات مجالات تقنيه بحتى يعني هو بيدو الذكاء الاصطناعي قادر يعني الكلمه
2: اللي فلتر يقول كيما في التكست ديجا يقول لك ما استعمل درا قداش اي اي وكذا كذا وديما ربشي يفيقوا بهم
0: وفما المواقع اللي تحترم نفسها طبعا موقع التسجيلات العالميه
2: يوتيوب مثلا قال لك هاي السلام عليكم كليب فيه الاي اي نحي عليا ديجا ماني حتى عيني ولات توجعني كي حاجات مخدومين بالاي اي دونك هذه الحاجه الباهيه
1: هو راهو ديما كيف في اي حاجه فما النيجاتيف والبوزيتيف انت وين تحب توجهوا المشروع هذاك معناها فما قنبله تعملت باش نورمالمون نيتها الاولى كانت باهيه بعد استعملت في الحروب في القتل الناس دونك الكل عنده علاقه بنيتك شنو تحب في شنو تحب تستعملها في الخير ولا في الشر في الفن بالحق ولا في الاشاعه نتاع
0: فن يعني في الفن في الموسيقى في الاغاني الانتاج والفكر الاصلي نحافظوا عليها ويلزمها تبقى كلها بروح انسانيه ما عرفش الوقت هذاك يولي سؤالنا الى اي مدى سيكون تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي اليوم اللي هو واقع جديد مفروض
1: ما نعرفش ليانا نحكي ولا
0: اي انت وحاتم الزوز لانه اخر نقطه ذي باش نطرقوا لها
1: احنا بالها مسجله
2: راه اي خذ راحتك
0: اي حاتم كان سبقك في المداخله لبنى
1: ايه انا كيما قلت لك بالنسبه ليا ديما فما سلاح ذو حدين هذا الموضوع، فهمت؟ كيما لي ريزو سوسيو، كيما اي حاجه
0: فما حدود في كل حالات، ديما فما حدود
1: ديما فما حدود بالطبيعه، ديما فما حدود. هي
0: ماكش رافضه المساله ولكن فما حدود في
1: ما نجمش نرفضها، هي هي موجوده، نرفضها ولا ما نرفضهاش. بالعكس انا يزني نعرف نتعامل معاها، نعرف كان النجم تعاوني في حاجات نستعملهم، اما الاسونسييل اللي هي ما تمثليش من لا كرياتيفيتي، اني فكره اني نقعد كرياتيف كفنانه وكفن كانسانه، واني ما نعملش عليها الاله هذيك تولي هي تخلق لي الحاجات وهي جد عليا، نكذب كذبه على روحي نولي انا هذيك هي لا كرياتيفيتي.
0: وانت يا حاتم مش كفنان،
1: مش سهله
0: عصري
2: نشجع انا النجم مش نحدو، نجم تخليه تتصالح معاه هذاك انه موجود ذاك السيناريو سيء، مانيش باش نبدلوا الحكي، مي انه اللايف ميوزك كي تخلي ديما انت في اللايف بون، هذيك كيما جو سوي باز روبو زيد، مش روبو يجي يغني في بلاستي زيد في اللايف نغني لايف ويت سي ظاهره باللي زابيرفيكسيون نتاعك باللي احساس نتاعك كانك فنان وكذا. نشجعوا على لايف اكثر من حق، نظموا برشا على لايف، وزيد نشجعوا على جام لي زامبروفيزاسيون، لميت تاع لي زامبروفيزاسيون اكثر، تولي كدي فيلم في دي زيفين مو بالحق معناها، مش كان في بلايص
0: معينه، حريه معناها الفن ومع الحريه
2: كيما قبل الشعراء، قبل نهار شي يطلعوا هكا يطلع فوق
0: حجر
2: يطلع يلقي كيف كيف،
0: فن حر يعني يلزموا حاجه الجلب التقني ما يقيدوش
2: اكزاكتومون،
0: ماهوش معلب ماهوش مستهلك لين نلقاو كي بعضو هكاك كان كتوب على السكر ناكلو كل كيف كيف،
2: باش الفنان اللي يقول بروحه نتصور بطبيعته باش تلقاه غادي في ليفين مونيت، واللي الاخر مازال يتعلم على روحه في عقله ويجيب الحق ليفين مونيت هذوما معناها.
0: باهي احنا خذيناها هكا بشكل حتى انطباعي لانه الموضوع جديد اليوم وقاعدين تو نعيشوا في تحديات واشكاليات ومازلنا ما نعرفوش الاشكاليات الحقيقيه اللي نجم يطرحها فعلا في هذا الموضوع. نشكرك الفنانه لبنى نعمان، نشكرك حاتم النصري، ان شاء الله في اعمالكم ومشاريعكم الفنيه موفقين ان شاء الله، ويكون ديما عندها الحضور والاشعاع دائما. شكرا لكم، وصلنا الى ختام لقائنا اليوم من المشهد الثقافي ليوم الاربعاء، نقول لكم تحيات كامل فريق مولا دريدي، هدى الترابلسي، منصف المراحي، وكوثر الحجري. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
4: فرقة الإذاعة التونسية،
5: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
4: تأليف
3: سينما،
6: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم،
3: موسيقى وحوارات،
7: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
3: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
8: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
10: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
11: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
10: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
12: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
10: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
13: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
9: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
14: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
15: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل في أواخر الخمسينيات الاقتراب من مسارات فنية تونسية سعت إلى بناء حداثتها الخاصة بين الانفتاح على الآخر والعودة إلى الجذور. فبقدر ما كان الفنان التشكيلي التونسي متطلعا إلى ما تحمله الحداثة الغربية من آفاق جديدة، كان واعيا أيضا بحمولتها الإيديولوجية، كما تجلت في أعمال المستشرقين وفي المؤسسات التي كرست رؤيتهم. ومن هنا لم يكن الانفتاح استسلاما، بل بحثا عن توازن دقيق بين التقليدي والحديث، بين الحرفي والإبداعي، من أجل تحقيق أصالة منفتحة تستند إلى الذاكرة وتحاور العالم. في هذا السياق وجدت الفنون التراثية مكانة مركزية، فلم تعد مجرد ماض يستعاد، بل أصبحت مادة استتيقية تعاد صياغتها داخل العمل الفني. وقد تجلى هذا التوجه في تجارب عدد آخرين من فناني جماعة مدرسة تونس، من بينهم الزبير التركي وإبراهيم الضحاك وعبد العزيز الجورجي وصفية فرحات، ولكن كل واحد منهم كان يسلك هذا المسار بطريقته الخاصة. وهنا يبرز علي بلاغة كأحد أبرز من جسدوا هذا التوجه، لكن من زاوية مختلفة، زاوية الحرفة. ولد علي بلاغة سنة 1924 بتونس في بيئة مشبعة بالحرف التقليدية، حيث كان جده صانع أحذية ووالده من صناع الشاشية. هذا القرب من المادة، من اليد، من الصنعة، سيترك أثرا عميقا في تجربته. وبعد دراسته بمعهد كارنو سافر إلى فرنسا، حيث التحق بالمدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة بباريس. لكنه ورغم هذا التكوين الأكاديمي لم ينخرط في منطق المحاكاة، بل عاد منذ منتصف الخمسينيات إلى البحث عن تعبير يعيد الصلة بجذوره الثقافية. ومنذ تلك اللحظة سيصبح هاجسه واضحا، كيف يمكن للفنان أن يتحرر من الهيمنة الجمالية الغربية وأن يبني لغة تشكيلية تنطلق من خصوصيته. ارتبط بلاغة ارتباطا وثيقا بالمدينة العتيقة التي رأى فيها عالما غنيا بالأشكال والرموز، الخزف والنسيج والزخرفة والرسم تحت الزجاج وصياغة المعادن، كلها عناصر لم تبقى خارج العمل، بل أصبحت في صلبه. وهنا لا تظهر الحرفة كزينة، بل كبنية تشكيلية، فالزخرفة تصبح تنظيما والخط إيقاعا واللون مادة، ويتجلى ذلك بوضوح في طريقة بناء السطح التشكيلي. فاللوحة عند بلاغة لا تقرأ كصورة واحدة، بل كحقل من الوحدات المتجاورة تتكرر وتتحور، كأنها تستعد منطق النسيج أو الزخرفة. ومن هذا التراكم ينشأ نظام بصري يجعل المادة والإيقاع أساساً لتشكل العمل. ولفهم خصوصية هذا المسار يمكن أن نقارنه بتجارب أخرى داخل نفس الجماعة. فعند عبد العزيز جورجي تحضر الحرفة كعالم يستحضر مملوء بالشخصيات والرموز، حيث تظل الصورة حاضرة بقوة. أما عند علي بلاغة فإن الحرفة لا تستحضر كموضوع، بل تفكك وتعاد بناؤها داخل نظام تشكيلي. وبهذا لا تعود الزخرفة عنصرا دالا، بل تصبح قاعدة لبناء اللوحة نفسها. وفي أعماله تحضر العين والطيور والأشكال الأدمية، لكنها لا تقدم كموضوع بل كعناصر داخل البنية. وإذا كانت بعض تجارب الجماعة قد اتجهت نحو التجريد أو نحو إعادة بناء الواقع، فإن باللغة يقدم مسارا آخر، حيث لا تعود الحرفة مرجعا بل تصبح بنية لا تستعاد بل تعاد صياغتها. وبهذا لا تكون الهوية عنده موضوعا بل بنية. وهنا نكون أمام وجه آخر من وجوه جماعة مدرسة تونس، وجه يعيد التفكير في العلاقة بين الفن والتراث. ويظل السؤال قائما، كيف يمكن لما هو حرفي أن يصبح أفقا للإبداع دون أن يتحول إلى تكرار؟ في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
14: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
16: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
17: حدث وصورة. حدث وصورة. إعداد وتقديم كمال الشارج.
18: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج حدث وصورة. أحييكم من استوديو 6، زميلي منصف المرايحي في الهندسة التقنية لهذه الحصة، والزميلة كوثر الحجري تنقل لكم تفاصيل هذه الحصة من حدث وصورة على صفحة إذاعة تونس الثقافية على موقع التواصل الاجتماعي. بعد قليل تكون ضيفتي معنا في الاستوديو. الموضوع هذه المرة في الاقتصاد هو هناك مبادرة أو مبادرة في تونس من رجال أعمال، وهي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، لبحث مسألة خلق الثروة من قطاع يتطور في تونس بطريقة مذهلة ومثيرة للإعجاب، وهو قطاع الصحة. برشا ناس ما يعرفوش أنه جزء مهم جدا من السياحة التونسية جاية من قطاع الصحة. تونس تعتبر من بين الدول الخمسة الأولى في العالم في مجال السياحة الصحية أو العلاج أو السياحة العلاجية أو الاستشفاء في العالم. نحن نتنافس مع فرنسا في هذا المجال، ونتنافس مع تركيا كذلك والأشقاء في الأردن. إذن هناك بادرة مهمة جدا اسمها النسخة الأولى من قمة The Bridge Health Care Summit 2026، واللي باش تتم قريبا. ولذلك نستضيف لكم كفاءة تونسية، نحن فخورون بالكفاءة التونسية خريجي المدارس التونسية، مهندسة ومثقفة باركلا وجيل جديد، نحس بالفخر إزاء هذا الجيل القادر على خلق الثروة، سيدة ابتهال الخضورية. أهلا وسهلا بك، لحظة برك خلي يعطيك الميكرو. أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية، شكرا على حضورك معنا.
19: عسلامة سي كمال، شكرا على الإضافة.
18: شكرا لك انت ولزملائك من الجيل الجديد. مازلت ما عملتش مقدمه باش الناس يفهموا اهميه الشيء باش تقوموا به، هذايا القمه هذيا The Bridge AI Health Care Summit، معناها الجسر بتاع الذكاء الاصطناعي في قمة الخدمات الصحية، هكا ولا صح؟ أيه الترجمة هذه.
19: أيه
18: بالضبط. جيل تاع الناس كلكم تريلانك.
19: حبينا نعملوا الإطار دونك.
18: مش مشكلة حتى الجيل يسمع فيك بذلك كيف ولا دو بليس اون بليس تريلانك، معناها الناس تاو كلها مفتوحة على الانترنت، مفتوحة على ثقافات أخرى. عندي من أصدقائي شكون تعلم في اللغة الصينية بالانترنت.
19: بيان سور، كل شيء موجود على الانترنت.
18: فما عندناش مشكله نتاع لغه، اذا كان ثم مفهوم انا هو مطالب باش نفسره. اذا خليني نعمل مقدمه ساعه، اسمحي لي شوي نعمل مقدمه للسادة المستمعين في اهميه السياحه العلاجيه واهميه ان تتحول تونس الى منصه لبيع وترويج الخدمات الطبية المدعومة خاصة بالتقنيات الحديثة من الذكاء الاصطناعي وما يترافق معه من هذه الثورة الصناعية. أنا حضرت حويجة، عملت الريشيرش متاعي كل شيء، ذلك باش نستعرض معكم شوية معلومات مهمة. قطاع الصحة والسياحة العلاجية في تونس يوفر سنويا 2.5 مليار دينار.
19: أيه.
18: هي ثروة حقيقية،
19: هي ثروة حقيقية
18: اللي هي كلها تجي اون ديفيز تقريبا، يجونا من امريكا، يجونا من انجلترا، أيه. من فرنسا، ايضا السوق الليبية تقليديا ما تثق كان في الاطباء، رغم كل ما يقال عنها. تقعد مع ليبيا راس راس ونقرا حد شي يكتبوا يقول لك تبدا مريض في ليبيا ما تحس بالتحسن لما تفوت جيبس.
19: بيان سور هذا الكل يعود للكفاءات نتاعنا في مجال الصحة. بيان سور سي كمال،
18: إذا خليني نكملك شوية أرقام برك. بين 4-6% من الناتج الداخلي الخام، ما جبناهمش بحتى حاجة أخرى تقريبا، حتى سامحيني مع احترامي لكل شيء، القطاعات كل حتى الفوسفات ما جابش هكا، النفط ما جابش 6% من الناتج الداخلي الخام، نصف عائدات السياحة. الناس ما يعرفوش أنه السياحة فلوسها صعيبة، وحتى يصبهم لك التور أوبيراتور وحتى اللي يوصلوا لك ونبيعوا فيها بسوق مكسر، ساعة ساعة نبيعوا نويتي الليلة بنف أورو اللي ساعة ساعة ما تخلصش حتى الماء. بينما السياحة العلاجية فلوسها تبارك الله في السماء، معناها يعني السائح اللي باش يجي باش يداوي في تونس هنا ويستفيد من الكفاءات التونسية يدفع في المعدل 250 أورو يوميا.
19: أيوة.
18: تحسب الواحد نتاعو، على عكس السائح اللي يجي اول اون انكلوزيف 250 اورو جمعه كامله.
19: أيوة.
18: فيها طياره
19: اكزاكتو
18: بابليه وكل. مع كل الاحترام راني نفدلك شويه على السياحه التونسيه، راني نحترمها ونحبها وعملت عليها برشا حصص. اذا حوالي مليون الى مليوني مريض، بعض الاعوام وصلنا لزوز ملايين اجانب يعالجوا في تونس، من بينهم اكثر من 500,000 شخص يقيمون بالمساحات الخاصه لاجراء عمليات جراحيه. وهذه العمليات تشمل حتى العمليات الدقيقة والخطيرة، نحن في موقع متقدم جدا من حيث الدقة بتاع العمليات الجراحية في على الدماغ وعلى القلب وعلى الشرايين وبرشة أمراض من النوع هذا. ثم أيضا الأورتوبيدي في تونس اللي هي علاج المفاصل، نعرف أطباء تونس يبدلوا الركبة كاملة، يرجعوا واحد صغير ينقز. المهم عندنا كفاءات تبارك الله. تونس هي في المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا في مجال السياحة الاستشفائية والعلاج بمياه البحر. أهم القطاعات العلاجية حسب المداخيل هي السياحة الطبية والعلاجية، المصحات والجراحة خاصة جراحة التجميل. تونس تتنافس مع تركيا، كانوا قبل التونس يمشوا تركيا بشي عمرو شعر تولي شمولة تراكش لتونس. أنا
19: بيان سور تولينا
18: باريتيلي سبقناهم. أنا هذا أنا قاعد نقدم فقط في الموضوع بتاع هذه الندوة. عندنا أيضا إقبال كبير على علاج العقم والمساعدة الطبية على الإنجاب، أصبحت الآن متطورة جدا، تقريبا هم يقولوا تقريبا نصف الحالات جراحة العظام اللي حكينا عليها، طب العيون، علاج الأورام، ثم وهذا مهم جدا السياحة الاستشفائية والعلاج بمياه البحر تراسوثيرابي. يعني يجون نسبة كبيرة من السياح أول تربي الكاز أكوشي هي نعمل تراسو بدنا ياخذ جمعة أسبوع نرتاح فيها، لأنه التوانسة أصبحت عندهم خبرة في هذا المجال. عندنا وهذه الناس ما يعرفوهاش، أبار جزائريين أشقاء جزائريين يجوا يداووا في تونس، هنا عندنا دول تحت الصحراء يجوا لتونس بإقبال كبير، ويجون الناس لبس عليهم لحسن حظنا وحظهم، يجوا الناس لبس عليهم يعني وجود تونس هنا، يقصدوا تونس ويعرفوا تونس بالقداء. دونك عندنا سوق متميزة. أخيرا المعلومة الأخيرة هي الانفراستركتور في تونس متاع الصحة والسياحة العلاجية ذي 490 مركزا مجهزا تتوزع بين محطات استشفائية بمياه البحر، حمامات، عندنا في قفصة ناس ما يعرفوش أنه عندنا العلاج بمياه بالمياه، مش بضرورة مياه البحر فقط، في أنواع أخرى متاع مياه تصلح أيضا للعلاج، ومراكز التراسوثيرابي. هذا مجرد تقديم مش نعطوا أهمية وقيمة لهذه القمة. اولا ساعة تقدمي نفسك والمؤسسه اللي تعملي فيها للساده المستمعين، رانا فخورين بك، من الناس يسمعوا تفاصيلك اكثر يزيدوا فخرا بكم. يعني تبارك الله، تو شباب مهندسين وتخرجين وجايين للويله وعندكم سمعه كبيره، وبقاء مثل هذه الكفاءات في تونس لو ساعة ساعة لازم نشكر ربي عليه. ما هربتوش كلكم في ظل النزيف بتاع المهندسين، أكثر من 40,000 مهندس تونسي غادروا تونس. عارف سادة مستمعين بسيادتك ابتهال الخضورية، ثم نتعدوا لهذه القمة نتحدث عليها شوي.
19: كما قلت لك سي كامل، شكرا على الاستضافة. أنا ابتهال الخضورية انجينيور انفورماتيك، لاسبيسياليتي متاعي سي
18: مهندسة إعلامية. يفترض رأينا نستضيفك في الحصة الأخرى بتاعي بتاع التحول الرقمي.
19: ميسيلج دونك انجينيور انفورماتيك وناشطة في ريادة الأعمال وتطوير منظومة الشركات الناشئة في تونس
18: مع المنظمة الوطنية
19: لرواد الأعمال. قبل ما نبدأ باش نعرف بالسومي اللي باش نعملوه، دونك
18: القمة
19: ذا بريدج اي اي اند هيلث كير سامت، نحب نشكر سي ياسين رئيس المنظمة اللي هو أعار الانتباه للسكتور الضخم هذا.
18: يعني صح، يخدم في خدمة كبيرة ياسر ويتعاون معنا كصحفيين برشا.
19: دونك نحبوا احنا دونك في المنظمة نكونوا صوت الأطباء لي زونتربرونور في أي سكتور في تونس. والسكتور تاع الهيلث تيك اللي نسميوه احنا اللي هو انتر لا سونتي و لا تكنولوجي، سكتور توا صاعد وصاعد جدا. دونك هذاك علاش احنا اون ايو ليدي دو فير سو سومي لا بور ريونير لي دو سيكتور، دونك باش نجمعوا بين لي زاكتور نتاع الصحه ولي زاكتور نتاع الاي تي والهيلث والاي اي سامحني، باش يكون فما ان تيران ستركتوري وفافورابل باش تصير الشراكات هذه. دونك هذا شنو كيفاش جات الفكره نتاع ذا بريدج اللي هو الجسر اللي يربط بين
18: لي دو سيكتور. حيو سياسي نقويع صاحب الفكره معنا.
19: دونك احنا ليفينمون ان فيت عملناه اون كولابوراسيون افيك لاسوسياسيون دي ميديسان تونيزيان دون لو موند اللي هي تجمع اكثر من 6600 طبيب في العالم،
18: تونسي في العالم،
19: تونسي في العالم،
18: موزعين في هذا العالم.
19: اكزاكتومون. و لورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور اللي هي كيما قلت لك صوت لي زونتربرونور ان شاء الله في تونس.
18: انتم عندكم القدره على المغامره حتى فلوسكم وتغامروا في المجال هذا.
19: احنا البيوت نتاعنا انه نوصلوا الصوت، نوصلوا لي لي الجولز نتاع لي جون تاو، حتى كيما قلت انت بكري مش باللازم يكونوا لي جون، خاطر تاو اون فوا عندك اكسي للانترنت تنجم تكون عندك اي ايدي في اي عمر. دونك المهم تكون ايدي في الانوفانت وتحب تدافع عليها في تونس. وانا من اكثر العباد اللي يؤمنوا اللي تونس راهي فيها الكفاءات وان بو افونسي في السيكتور هذا القدام، ونجموا ننافسوا حتى اكبر الدول. دونك حسب ما ريت، خاطر انا جو سوي شيف دو بروجي ذا بريدج، معناها حسب ما ريت شباب تونس ما شاء الله الافكار لونجاجمون نتاعهم في السيكتور هذا، حتى طبه ولا ما همش طبه، راه حتى ساعات تلقى طبه مغرومين بالدومين التكنولوجي. انا واحده من الناس جو سوي دوي بار لي دو. دونك و ان سيرتان مومون كنت باش نبدل الباركور نتاعي يونيفرسيتير باش نكون وي باش نكون ميديسان معناها. اما شاءت الاقدار وقعدت لهنا، اما قعدت ديما ندافع على
18: السيكتور. مش فقط عليكم انتم كمهندسين وحتى على الاطباء، تو هالطريق اللي ماشيين فيه هذايا ما يجيش وقت نهار حتى حد ما عاد يكلمكم اصلا، لانه باش يحل التليفون نتاعو ويدخل مع كلود هذايا. قالك سيدي راك سيدي يعرف كل شيء كلود هذايا.
19: هو راهو من المخاوف بالحق نتاع صحيح سي عندك الحق، سؤال في محله، من المخاوف تو اللي نراوهم مع الوجود الاي اي والطريقه الاستعمال نتاعو
18: والتطور المذهل نتاعو كل نهار وعلمه.
19: اسكو باش يجي وقت مثلا جو برون ليكزامبل نتاع سيكتور سونتي، اسكو باش يجي وقت ويعوض ان ميديسان؟ انا جو دي نو. نخمو في في في في مثلا الموديل كما قلت انت شات جي بي تي ولا كلود ولا اللي هو كانه ميديسان اون بوش، دونك كانه مساعد نتاع الميديسان. هذا شنو باش يعطينا كوم افونتاج واللي انا نؤمن بها على الاخر، انه باش يسهل عمليات مانويل احنا قاعدين نعملوا فيهم احنا جدي، معناها كميديسان. دونك انا كميديسان نعمل في دي ترانزاكسيون ياخذوا لي وقت ولا حكي، كي انا جانتيغر مثلا سوليوشن كي تساعدني على الجيستيون تاع ما ستركتور دو سونتي ولا كيما كلينيك كيما سبيتار كل، يولي عندي اكثر وقت للغوشيرش، يولي عندي اكثر وقت للغفليكسيون، يولي نقدم اكثر بالسيكتور الصحه في تونس. دونك هذه نحسها
18: وين تتحدثي هكا ابتهال، وانا نتخيل في السبيطار من السبيطارات العموميه الكبيره هنا واحد يهز ولده الصبيح واللي يهز ولي يمشي في واحد الصبيح ويلقى ام لا اله الا الله تنتظر غادي واربع اطباء بركه ساعه ساعه يتصوتوا مساك. تصور لو كان جاب عندهم اسيستونس بالذكاء الاصطناعي.
19: اكزاكتومون.
18: الذكاء الاصطناعي او شيء نجم يرتبك الناس كل ذاك حسب الاختصاص وحسب الحاجه حسب الاهميه حسب الاستعجال.
19: اكزاكتومون.
18: ينجم يجبد الملف نتاعو من مدنين ويقراه ويعطي ملاحظات اوليه للطبيب.
19: اكزاكتومون دونك هو راهو لو فيت دافوار ان اسيستون للطبيب معناها اللي يكون انتيليجون هذيك ديجا باش تسهل باش تنقص الخدمه عليه في 50% دونك وباش يخليه يخدم مرتاح وباش يخليه يخدم
18: يربح برشا وقت
19: باش يخليه يخدم مرتاح. دونك احنا طبتنا في تونس دونك انا راني جو سوي معناها انجينيور اما معظميه العباد في حياتي كو جو فريكونت واللي نعرفهم واصدقائي الكل سو سون دي ميدسان. دونك انا نعرف
18: الاثراء كلامك فقط بتير 70 ساعه قلت لك فقط للاثراء راني صادفت هنا على الاقل مرتين ثلاثه مرات دكتور يوسف زياد الهاشمي اللي هو ميدسان مي عنده في نفس الوقت تكوين كبير جدا في الاعلاميه يعني هو مبرمج اصلا انا مبرمج قديم ماك الجيل القديم كي حكى معي في استديو ناس كنت قلت في حوايج ما نفهمهمش انا انتهى الجيل بتاعي انتهى يعني وتوا في المدرسين في تونس يقراوا في الانفورماتيك ويقراوا في الانتليجنس ارتيفيسيال.

0: مهتمين بالموضوع هذا.
1: فوالا واللي هما الى ان يو ليدي باش يعملوا دي سوليوشن كو سو سوا دي سوليوشن دو جيستيون دي ستركتور دو سانتي كيما قلت لك كو سو سوا دي مثلا كيما نقولوا احنا سوليوشن دو دياغنوستيك دي مالادي سوليوشن دي داناليز انتيليجونت نتاع لي زاناليز معناها ميديكال كلهم دي زيدي وديجا في طور سيبان تنفيذ معناها جوست لازمهم كلكو هذاك الدزه كيما نقولوا احنا
0: بدا مش برتها انت بتهير سامحيني قصت عليك مره اخرى شكون هما المشاركين اللي مش يشاركوا معاكم اولا من تونس شكون هما مستثمرين فقط اطباء يحبوا يستفادوا منكم انتم المهندسين في خلق الثروه الطب ما يخلقوش الثروه الطب يداو يقبلوا فلوس اما انتم عندكم فكره عندكم قدره على خلق الثروه اكثر ومهيئين اكثر المهندسين ثم من الخارج شكون شي انا سمعت سياسيين قوي يحرص على حضور مستثمرين كبار اجانب وزنين ويعرفوا قيمه المجال هذا
1: اكزاكتومون دونك كيما قلت سياسيين حرص على انه كفاءاتنا في تونس يكون عندهم لوبورتونيتي انهم يقابلوا لي زانفستيسور نتاعنا من برا وتوا اليوم راهو عندنا دي تونيزيان لبرا ماذا بيهم كان يرجعوا لتونس ويستثمروا في تونس مي ما عندهمش كيفاش وما همش لاقين وين باش يستثمروا ودونك عندنا ديجا انفيتي parmi les invités اللي في السومي نتاعنا سو سون دي زانفستيسور من برا باش يجونا من كل
0: مستثمرين
1: فوالا دي مستثمرين من برا من اوروبا فرنسا المانيا دونك موجودين لي زاكتور هكاكا دونك باش يجيو حاضرين معانا وباش يكونوا حاضرين زاده دي شيرشور دي شيف دو سيرفيس في معناها سبيطاراتنا في تونس طب من لي سبيسياليتي
0: الكل لانه هذا هو اللي يشغل الناس الكل التونسي كي يقرا ويتبع ويتبع الاخبار على الذكاء الاصطناعي يقول اشتر المشاكل باش تتحل كي يمشي المؤسسات العموميه الصحيه العموميه نحكي على العموميه المساحات الخاصه تعرف مصالحها وتعرف وين تحط فلوسها ومن مصلحتها باش تربح
1: اي بيان سور
0: باش تجيب تعمل سمعه وتجيب المرضى اكثر ويكونوا لاباس عليهم اكثر هذا حقها لكن احنا نتحدث على الصحه العموميه حق وتقدم مذهل في المجتمع الاخرى عملوا مستشفى رقمي ومستشفى عن بعد ولوا يستفادوا من التقنيات الحديثه وما عادش ملف الورقي ولا الملف كله الالكتروني وصلوا حتى اللي يحبوا يعملوا تو البيمون الصغير بالتليفون يحبوا يعملوا ابلكيشن تاع بيمون اوكي لكن على مستوى الاستفاده في الذكاء الاصطناعي الواقع في حاجه في بلاد والتكنولوجيا والنقر عليه ونتبعوا عليه في بلاد اخرى يعني هل باش يكونوا حاضرين معاكم هل ممكن يدخلوا شركاء معاكم في هذا الشيء
1: هو parmi les buts نتاعنا في المنظمة إنه نحاول نثبتوا الفيزابيليتي نتاع لي بروجي دونك احنا توا ديجا اثبتنا إنه في تونس اوني كابابل باش نردوا لي دوسي الميديكو واللي دوني ميديكو ميديكال وكل نجموا نرقمنوه اما هذيك صحيح عندك الحق تنجم تقول انت اسكو اللي باش تعالجوه معناها في ليفينمون اسكو باش يطبق في على الحقيقه
0: ولا يربح منه المستشفى العمومي ولا
1: باش نقول اي اما قاعدين نخدموا عليه باش نقول اي اما ا مويان تير نقولوا احنا خاطر راهو سي با ايفيدون باش نجيو احنا توا لمؤسساتنا العموميه نقنعوهم اللي لي دوني نتاع المرضى الكل سو سون معناها دي دوني سيكوريزي نجمو احنا نتحكموا فيهم ديك احنا ديجا انا لي دوني هذوكم راهو عندنا شطر مشاكل الدنيا تحلت عندنا شطر مشاكل الشطر لي زيدي انتيليجونت نتاعنا سي بون نجمو يتخدموا غدوه معناها اما لازمنا نتاكدوا من لي دوني هذوكم دوني سيكوريزي خاطرهم سو سون معناها حاجات ديليكات حاجات كونفيدونسييل من حق الدوله ان تقول لك ليه ما نجمش انا جو غارونتي الدوسييه المرضى نتاعي في يد معناها ماش انا دي ستارت ابر ولا عباد باش تسي وكل مي هذا اللي نحاولوا قاعدين نوصلوا له احنا وفات قاعدين نحاولوا نوصلوا اللي رانا نجموا نعملوها في تونس اللي احنا توا عندنا الكفاءات عندنا لي زيدي عندنا التيرا انه نجم يكون فما رابط بين السيكتور هذاك الكل وبين الدوله اللي احنا ان شاء الله نكونوا الرابط هذاك في المنظمه ونجموا احنا نهزوا لي زيدي هذوكم ناخذوا لاكور نقنعوا نحاولوا خاطر ترانزيسيون بين جيل وجيل ديما تقعد صعيبه راهي في تونس معناها باش نجي انا سيكتور ديجا كان هنا ولينا نخدموا بالدوسي نيميريك باش نقولوا انا نوليو توا نعملوا لي زاناليز نتاعنا انتيليجون
0: عنده حق باش يخوفها
1: اكزاكتومون اكزاكتومون سي نورمال سي نورمال وكانت من متوقع جدا معناها انه باش يصير البلوكاج
0: هذاك هما الدوله كمستثمرين كيخافوا من هذا المجال وانت كمهندسه قادره باش تطمني

0: تعطيهم ضمانات؟
1: احنا نطمنوا بالبروف. كي نعملوا ايفينمون كيف نهكا كيما ذا بريدج يكون فيه حاضر سيكتور بريفي سيكتور بيبليك من الدوله، ان شاء الله الوزير الصحه سيد الوزير باش يكون حاضر معانا كي باش يشوفوا في تيران واحد الفيزابيليتي نتاع الشيء اللي قاعدين نحكوا فيه، وقتها باش تولي الثقه تتعطى بشوي بشوي بشوي. خاطر كيما قلت لك سي كامل راهم موجودين الكفاءات وموجوده لي سوليوشن، فما جوست الاقناع ولا كور ولا كونفيونس كها. دونك
0: سينوس تي مينا تاع فلوس هي بعض من زملائك المهندسين واصحاب الستارت اب يقولوا منجم تاع فلوس موجود في وزاره الصحه، اش خاصك خلينا نخدموا عليه؟
1: هو اصلا ريت قطاع الصحه وقطاع التكنولوجيا الصحيه ككل تو من اسرع القطاعات اللي قاعد يطلع في تونس راه فوالا. دونك من اسرع واكثر القطاعات اللي قاعدين العباد مركزين عليهم تو، اللي قاعدين نراو فيهم في في في نمو هايل. معناها تو مثلا احنا في الاي اي في تونس قاعدين نحكيوا على دي سوليوشن انها تعمل التشخيص المبكر نتاع الامراض، قاعدين نحكيوا على دي سوليوشن انها تعمل تحليل نتاع الصور الطبيه للسكانير وكل.
0: تهير صحيح انه الذكاء الاصطناعي تو قادر باش يتوقع السرطان قبل وقته برشا من اول سيلول نجم يفيق بيه؟
1: صحيح سي فوزابل، اما تقعد لا مال
0: شو النيفو موليكولير ينجم اول موليكول يفيق بها
1: بيان سور. اي صحيح على الاخر
0: انتم قادرين باش توفروا
1: في تونس علاش ليه؟ بيان سور والله علاش ليه في تونس بالحق. فما راهم ديجا فما دي سوليوشن باش يكونوا حاضرين معانا هكا، معناها يعملوا اي ديتكتيو لي سيلول كانسيروز قبل الوحد. اما كيما قلت لك راهو يقعد الاي اي ماهوش معوض للميدسان، دونك لا كونفيرماسيون وليتود نتاعك لي ريزولتا اللي طلعوا من ان موديل انتيليجون ولا اللي هو باش تقعد ديما في لامام تاع الميدسان في الاخر. دونك احنا مانيش باش نتخليو على الميدسان، مانيش باش نتخليو على كفاءه الميدسان، مي باش نحاولوا كيما نقولوا احنا نسهلوها. مي سي فوزابل و سي في سي فوزابل.
0: وسامحيني لمجرد المزاح شويه ساعه ساعه باش نعطوا شويه طرافه في الحصه. حكيت مع اساتذه جامعيين من كليه الطب في صفاقس وهما عملوا وقتها ندوه الذكاء الاصطناعي كيفاش يعالج التصاور تاع الاي ريم وحتى التصاور تاع الريونكس البسيطه القديمه الاشعه القديمه الكل يقراها اون كيلكو سكوند. تعرفوا ديكسيونير فيدال هذا تاع الطب المزوز باش يهزوه هذا الديكسيونير هذا، هو يقراها اون 30 سكوند ويعطيك ريزلتا اون 30 سكوند. طبيب يجتمعوا لجنه نتاع الاطباء وسير ايكران ويسالوه وحللنا هذه واعطينا لي زونتيسيدون تاع هذه واعطينا الاطباء في امريكا شنو عملوا ويجاوبك في الوقت. وقت اللي تفكري انت انه الطبيب التونسي توا مختص على الاقل 70 80 دينار في الشهر تدخل الانترنت تداوي بلاش يعني تسال وتقول له ها بالعلامات اللي عندي وشنو حلها هذا؟ بطبيعه الحال ما نجمش يعطيك الدواء لا يمكن تسليمه الا بشهاده الطبيب، لكن بقيه الادويه يعطيها لك. ما تخافوش لا انتم الزوز انتم المهندسين تاع الاعلاميه وهم الاطباء يخرجوا من اللعبه هذه.
1: لا
0: ولا نسبه كبيره على الاقل من الناس يمشوا يداووا بالانترنت لوتو ميديكاسيون واش يسموها هذيك.
1: شوف هو راو باش من منظور انساني عندك ثقه في في في في اورديناتور ولا في ميدسان اكثر؟
0: باش
1: تقول باش تقول ارخص اوكي، اما مادام هي راهو راس مال الانسان صحته. باز مانيش باش نعطي ثقه في في معلومه عطاهالي معناها بي سي والا موديل. باز باش نبدا نرتاح اكثر للميدسان وسبيسياليست ونمشي الجانب الانساني ويصيرك الكونتاكت وينصحني ويعطيني الحاجات الالتيرناتيف نجم نعملهم باش نعاون روحي. كونتاكت ما يقعد ديما اولى معناها الكل. اما انا شو نقول ديما نقول اللي لوزاج نتاع نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال من عند الميدسان راهو باش يكون سيكوريزي. علاش؟ على خاطر مانيش نحكيو جوست ريشيرش بوبليك على شات جي بي تي شنو الدواء نجم نعطيهم بعد نمشي للميدسان. احنا نحكيو كان باش تصير تولي ليغال الحكايه في تونس ان شاء الله راهم يمشيو وليو دي دي دي, دي سوليوشن متعدين على وزاره الصحه. المعلومات اللي ديجا احنا عطيناهم لك الموديل هذاك كلهم موافق عليهم وزاره الصحه. خاطر نعرفش كان حل بارونتيز بالضبط توا هما برشا دي سوليوشن في تونس قاعدين يعملوا على انهم يصنعوا كيما قلت لك ميدسان اون بوش. الميدسان هذاك باش يكون عنده لي دوني نتاع تونس الكل ان شاء الله ومثلا وينجم يكون عنده بليزيور ك دوزاج ولا دياغنوستيك ولا برشا حالات تتعداو كما نقولوا احنا. ومن وقتها هو كي باش يستعملوا ام ميدسان مثلا في الريشيرش نتاعو, من وقتها هو باش يعطيه الريبونس بازي على الحاجات القدم, مش باش يعطيه بازي على العالم الكل, باش يعطيه بازي على تونس
0: التونسيه.
1: اكزاكتومون. دونك ريت مثلا سوليسيون كيما هذه صعيب برشا انهم توافق عليها قطاع عمومي, معناها الصحه العمومي صعيب برشا, خاطر فو دوني كونفيونس للموديل هذاك, فو دوني كونفيونس للعبد اللي باش يستعملو, زاده باش يستعملو بالصحيح لازم العبد هذاك يكون فورم بيان فورمي في الحاجات اللي باش يقولهم, ولازم الموديل يكون كونترولي. دونك صعيب باش تصير الحكايه هذيك,
0: برشا انترفونون
1: فوالا, فيها برشا انترفونون, مي سي فيزابل, وهذيك حاجه باش تشجع اون فيت مثلا ان باسيون باش يمشي يشجع كي يقول تو انا مثلا ميدسان يستعمل في الذكاء الاصطناعي, تو نمشي له مثال شعلي باش نستعمل واحد الذكاء الاصطناعي, هو بازرا ويعرف كيفاش يستعمله, هو بازرا وبيان اولى معناها باش نمشي له, هو الثقه هذيك باش تجي من غادي معناها باز ما
0: بتير. احنا وصلنا للمنتصف هذه الحصه, وقت وهو الوقت اللي نعطوك انت وسادة المستمعين استراحه موسيقيه صغيره تهدئ لنا الاعصاب. في الجزء الثاني مش اسالك على الاهم في الاقتصاد اللي هو شكون باش يمول, هل اشبه البنوك متردده ما تمنش بالذكاء الاصطناعي ما تعتبروش مصدر لخلق الثروه, علاش البنوك تو يطلبوا حتى من الستارت اب كيف انت كنت وزملائك يطلبوا منهم ثماش رهنيه ثماش عقار, عندك شكريبه باهيه ولا بوك عنده كريبه باهيه نجم نرهنوها باش نسلفوك, هاي باش نسلفوك باش نستثمر معاك وندخل معاك في المخاطر ونقرا مستقبل ونقرا انه بقطاع كيما هذا القطاع اكثر من نصف السياحه التونسيه جاي من فلوس السياحه العلاجيه. فهذا بش يكون الجزء الثاني من هذه الحصة بعد هذه الاستراحة الموسيقية, ابقوا معنا.

0: متع واضحك للمية المية يا سلام يا سلام يا سلام على المية.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: حدث وصورة، حدث وصورة، إعداد وتقديم كمال الشارج.
4: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من حدث وصورة. ضيفتي الكريمة سيدة ابتهال خضاورية، مهندسة ومستثمرة، وهذا الأهم حنتحدث في الاقتصاد توا. الموضوع هو النسخة الأولى من قمة تونس، جسر الذكاء الاصطناعي والخدمات الصحية. يعني هي الفكرة أنه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أو توظيف الذكاء الاصطناعي في توفير وبيع الخدمات الصحية. في أول الحصة قدمت لكم قيمة وأهمية السياحة العلاجية في تونس، اللي هي أكثر من شطر السياحة في تونس، ممكن أكثر حتى من القيمة المالية تاعها، لأنها اللي يجي تونس على جال العلاج ما يجيش على جال بالأول أنكليزيف ودخل فيها الطيارة. مجال كبير ياسر في الاستثمار ومجال مهم جدا، فلذلك المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تنظم هذه القمة قريبا في أحد النزل الشهيرة في العاصمة. سيدة خضاورية ابتهال خضاورية كانت تحدث فينا تو على نوعية الضيوف، مستثمرين من تونس، أطباء، باحثين. أنا سمعت حتى أفارقة باش يجوا معاكم، لكن السؤال الذي يطرحه دائما زملائك المهندسين في الاقتصاد وذاك علاش يهربوا من تونس هو التمويل. ثم ستارت اب اكت، قانون خاص بالشركات الناشئه، لكن رغم ذلك مازالوا يعانوا. وفما حتى ارقام توجعني انا في الاستثمار، توجعني برشا، انه نسبه معينه باهيه كبيره برشا منها تقريبا 40% تموت، مشي شركات تموت في ظرف عام ونص كما القانون تاع الواد امور. يعني عام ونص ما نجمش يكمل لانه ما نجمش هكاهو، ولانه عندنا معضلة في الاستثمار في تونس، البنوك ما تحبش، ما هيش متحمسة. هل تستضيفون البنوك الممولين؟ هل هناك نية للتعاون بينكم بينهم؟ تلقاو صيغة أنتم كأصحاب الأفكار وناس تخلقوا في الثروة وهم كأصحاب فلوس.
5: كما قلت لك سي كمال بكري، باش توصل أنه تعطي ثقة في بروجي باش ينجح لازم تراه قدامك، وهذا اللي احنا قاعدين نعملوا فيه في الانكوباتور متاعنا. دونك احنا كي جمعنا بينات المستثمرين والشركات الناشئه في تونس، حبيناهم هما ياخذوا لوبورتونيتي انهم يوريو لي سوليوشن نتاعهم، يقنعوا بار دي سيونس دو بيتشينغ في لا دوزيام بارتي دو لا جورني. وقتها المستثمرين هما اللي يقروا، وهما اللي يقروا انهم يستثمروا وينفستوا.
4: اللي باش يحضروا كمستثمرين يمثلوا شكون؟
5: يمثلوا تونس البرة، سون دي دياسبورا دي تيغ دي حتى دي انفستيسور من تونس، معناها فهمت. دونك هما ماذا بيهم انهم يستثمروا في دي بروجي، ما ينجمش يعطيك بروجي، ما يعطيك استثمار ولا تمويل وقت اللي هما يعرفش على البروجي كيفاش يخدم وما يعرفش على الفونداتور نتاعو كيف.
4: سامحيني ابتهال، في تونس المشكله تاع الاستثمار وشنيا؟ سيكو عندنا ابواب تقليديه جدا للاستثمار، يعرفوها، ما يحبوش يقلقوا رواحهم، ما يحبوش المغامرات، ما يحبوش المفاجآت، على عكس الاستثمار في الدول المتقدمة. وقت تحدثوا على لندن، تحدثوا على بورصة لندن، أنت عندك فكرة تطرحها في المجال الاقتصادي ويجوك المستثمرين وتوقع تقسيم الأسهم وتتبيع وكل شيء. في تونس أنا ما فماش الصيغة هذه.
5: أي فماش.
4: يعني عندك مطارها نعطيك فلوس. وأتي ريسك أتي بيريل زادة. ندخل معك كم في الربح. نعرف كم فلوسي والعدل المنفذ. هل تمكنتم من تجاوز هذه الأزمة مع البنوك اللي هم أكبر ممولين في تونس؟ هل هناك مؤسسات أخرى بينكم وبين البنوك ممكن كيتفرجوا ويقتنعوا ينجموا ياخذوا قرار؟ لأنه يعني ثم حتى معنا وقت تجيك 4-5 بنوك ويتفرجوا ويشربوا الجوي وروحوا، ما يمشوش معاك في تمويل الشركات الناشئة اللي نعتقد بإمكانها أن تنقذ شباب تونس من بطالة.
5: صحيح، عندك حق. بهيك علاش احنا ديجا ما اقتصرناش على دي زاكتور من تونس كهو. دونك اقتصرنا على باش نحاولوا نعملوا تغطيه لو ماكسيموم بوسيبل نتاع لي فانت باش توصل المعلومه حتى للبنوك اللي ما وصلوش باش يشاركوا معانا، كوم معناها حتى انفيتي والا كوم انفستيسور سبونسور اللي هو باش يوصل الصدى نتاع الحاضنه هذيك نتاع الانكوباتور نتاعنا، باش يوصل الصدى نتاع ليفينمون، باش في الفرصه الجايه وفي معناها الفيرسيون الجايه ان شاء الله
4: نسخه جايه من قبل، باش نعملوها تعملوها سنويه
5: انت؟ ان شاء الله ان شاء الله. هذه لا بروميير اديسيون كيما قلت لك مع الام تي ام اللي هي لاسوسياسيون دي ميديسان تونيزيان دون لو موند، وان شاء الله علاش ما تكونش فما ثانيه وثالثه ورابعه، خاطر قاعدين نراو في الموتيفاسيون وقاعدين نراو في لونجاجمون. دونك هذا ما يخلينا كان نحاولوا نكرييتيو الفرص.
4: هذوما الاطباء والمهندسون،
5: هذوك الاطباء والمهندسون وحتى لي زانفستيسور من برا. كيما قلت لك احنا ديجا كي قدمنا الدعوه وكي معناها اون ديفوزي المعلومه وقدمنا لي انفيتاسيون للمستثمرين نتاعنا في التوانسه اللي هما البرا، لقينا انجاجمون ولقينا انتري انهم يجيو يراو في تونس شنو فما، وانا اي نحب نحط فلوسي في ان بروجي في تونس، خليني نشوفهم على عيني. معناها يقول لك خلينا نشوفو ما يسالش هيك، علاش احنا اون كري لانكوباتور هذاك اون فيت بور اكسبوزي لي بروجي الموجودين.
4: السؤال المطروح ديما، انتم عندكم افكار وقادرين باش تطوروا افكار اخرى اكثر بما فيها تصرف المرضى، بما فيها تصرف الملفات، بما فيها اللوجستيك، بما فيها هل انه المؤسسات العموميه والخاصه تقبلوا على شراء هذه التطبيقات من عندكم، ام انها كما سمعتني خاصه في البريفي يشروا في ديزابليكاسيون من برا؟
5: بالنسبه للبريفي فما راهو شكون يشري في ديزابليكاسيون تاع من تونس، فما بليزيور ابليكاسيون قاعدين
4: يخدموا ويقتنعوا انكم قادرين.
5: اي كو سوسوا في جيستيون نتاع لي مثلا توا عندنا دي بروجي راهم قاعدين يخدموا في تونس نتاع بريز دو رونديفو افيك لي ميديسان، يخدموا قاعدين يخدموا معني هذوما في سيكتور بريفي. عندنا مثلا كيما قلت لك لي زابليكاسيون دو جيستيون معناها نتاع لي ايتابليسمون بريفي زاد قاعدين يخدموا توانسه، مش كان لي سوليسيون من برا قاعدين يخدموا. مي جست الكوتي اللي ما هوش يمكن ياسر ديفلوبي انا نشوف، ويمكن زد نعمل ريشيرش اكثر وتطلع معلومتي غلطه، مي انه لي زابليكاسيون انتيليجونت هيك يمكن حتى في السيكتور بريفي نتصور ماهيش مازالت اون فيت مازالت ماهيش ياسر مستعمله، ويمكن يقول لك عندي ثقه في اون سوليسيون من برا. اي ما احنا توا نحكيو على الكفاءات التونسيه من غير ما نقول دول اخرى ولا عربيه، كل الكفاءات التونسيه اللي هما ديزانجينيور في برا ساعات اكثر من لي زانجينيور اللي موجودين في البلاد هيك معناها. دونك احنا ما معروفين،
4: وعلاش الترافع انه ثم بوات تونسيه في تونس هنا اتصلت بها وحده في بلجيكا حاجه كفكه مؤسسه، قلت لها عندي مارشي في تونس تحبش تخدموا خدموا في تونس هنا بعثوه بلجيكا وبلجيكيين عاد بعثوه لتونس هنا
5: اكزاكتومون. دونك احنا رانا لي سوليسيون اللي جايين برا مخدمينهم شطرهم توينسا، وكان مش 50% نتاعهم توينسا معناها راهم الكفاءات في سورتو في الانفورماتيك اللي قاعدين يخرجوا تو، وتو ديجا كملنا في سيكتور سونتي زيد معناها الطب نتاع تونس توا نوبر مهول قاعدين يخموا باش انهم يخرجوا لبرا. علاش ليه نخليوهم في تيغام تاعهم في بلادهم ونعطيهم فرصه معناها اقعد في بلادك، اما خذ لوتوريزاسيون باش انك تخدم وانك معناها عندك ايدي ميسالش اون لي ديفلوب لي زيدي نتاعكم الكل. وذاك اش عملنا احنا وفيت في المنظمه راه، وذاك شنو نحبوا نعملوا في المنظمه، في عوض ما انت تكون عندك ايدي طيارة على الاخر وتنجم تخدم في بلادك تخرج بها لبرا، ايجا قدمها في تونس وبالك جماعة البرة هم يوليوا انتريسي بها، دونك زد يرجعوا لتونس. دونك احنا قاعدين نشجعوا على ان نطلعوا في تونس.
4: فكرة جميلة بتهي، لكن سامحيني انا اكبر مثال عندي سي كريم بقير هو وزميلته عملوا شركة في الدومين الذكاء الاصطناعي في مجال البيوتكنولوجيا اللي هي انستاديب، واللي ساهمت في تطوير العلاجات نتاع اللقاح نتاع الكوفيد في طنبك أزمة الكوفيد.
5: في طنبك
4: اي نقول لك انا مشكلتي في الاقتصاد التونسي ما لقيتش كوني مولي، ما لقيتش كوني من بيا اصلا.
5: اي صحيح
4: انا تونسي خطر... عندي ابداع وذكاء ومتقدم جدا اي حبيت نبقى في بلادي، لقيت روحي على وشك الافلاس. نهار تخرجت برا مشيت لبورصة لندن 600 مليون اورو القيمه السوقيه نتاعها في لندن. يعني كيفاش باش تعملوا انتم كرواد اعمال باش تقنعوا زملائكم، اللي نحكي دائما على رواد اعمال عم سفمرين احنا في برنامج نتاع اقتصاد، كيفاش باش تقنعوهم بالبقاء في تونس هنا وخلق الثروه في تونس هنا؟ تخيلوا كي جيت انستاديب في تونس هنا تو راهو فيها 500 600 مهندس هكا، ولا وراهو اقل واحد فيها يخفي 5000 دينار في الشهر هكا.
5: اي صحيح
4: ما الذي يجب فعله هنا؟
5: اللي لازم نعملوه انه باه باش نقول بالدارجه عرفتك الدوام ينقب الرخامه هذيك المقوله اللي احنا قاعدين نعملوا فيه في المنظمه افورس ان احنا اون اكسبوز التيب تاع لي زيفينمون هذوما ونقعدوا ديما نقنعوا اللي رانا نجمو نعملوا في تونس راهم فما دي بروجي في تونس راهم شوف شوف شوف ما فياندرا لو جوغ اللي حتى المستثمرين التوانسه ولا حتى ماهمش التوانسه باش يتلفتوا للي بروجي نتاعنا في تونس معني اما وقت اللي نقعدوا اوناجي با ونقعدوا ما نعملوهمش لي زيفينمون هذوما وما نوصلوش صوت لي زونتربرونور الصغار والكبار في تونس وقتها مش باش توصل الفكره وقتها باش يقعد الحال كما هو كما قلت انت فوميو انه يخرج لبرا باش ينفستيو في البروجي نتاعو كانه يقعد في تونس ويستنى انفستيسور دونك قاعدين نزهلوا فيها ونكسيليرو فيها او ميم طون في المنظمه نتاعنا دونك انا جو فوا لي هي بوسيبل على الاخر وبوسيبل على الاخر باش يجي وقت من الاوقات انه باش يوليو يعطيو اهميه وباش يوليو يعطيو لا بريوريتي للي بروجي توينسا كأنه يمشي يخرج البرة يعملوا البرة ويستثمروا له الأجنبيين دونك وأنا هذاك أون فيت البيوت متاع علاش أنا ممبر في المنظمة وعلاش المنظمة متاعنا تعمل فيهم لزيفينمو هذوما معناها باش قاعدين نعزوا فيها الفكرة هذيك تعرانا النجمو في تونس ودونك ذاك هو اللي نجم نقوله
4: أيه. ابتيه باش يحضر معاكم سيد مصطفى فرجاني وزير الصحة هكا ولا
5: اي
4: باش يكون مثل الدولة مثل الحكومة
5: اي
4: ربما هي فرصة باش تتلموا وانتم ولا شكون يمثلكم سي مصطفى انت عضو حكومة برامش يقترحها على مجلس الوزراء اقترحها لهم شوية تنقيحات في التشريعات خلي حياتنا تولي اسهل
5: اي
4: ماذا لو كان وقف قدامك وزير الصحة شو باش تقول له بالضبط وشنو هي القوانين باش تطلبها منه
5: طلب انه يكون انه الاستماع للليجون الاستماع للليجون في السيكتور الانفورماتيك والتكنولوجي وفي سيكتور السونتي خاطر مثلا توا طب في تونس اللي هما اللي قاعدين راهم يخدموا في سبيطارات تونس عندهم راهم المشاكل الكل وخمولها في الحلول نتاعها مي لازمهم شكون يسمعهم ويدرس الحلول هذيك دونك واسمعنا احنا زايده في السيكتور هذا دونك الهيلث تيك كما قلت لك راهو صاعد على الاخر لازمنا انا نراها البريوريتي للسيكتور هذا بحق ما غير ما يعنيها ما نصغر من السيكتور الاخرين اما باش يحل لنا ياسر مشاكل في تونس باش يحل لنا مشكله الهجره نتاع الكفاءات نتاعنا باش يحل لنا مشكله لو فيت اللي معناها سيكتور الصحه العموميه قاعد تصير فيه مشاكل وقاعد يوخر وقاعدين
4: فيه حتى فساد
5: فيه فساد وفيه إرهاق للأطباء معناها كسواء أطباء مقيمين أطباء في معناها في السبيطارات وكل لفيت أنه نسمع من اللي زاكتور متاع التيران شنو المشاكل بالضبط راهي ديجا هذيك قصة باش تنقص علينا 50% من الخدمة معناها أسمع اللي قاعد يجرب شنو قاعد يلقى في مشاكل وبالك زيد يقترحوا عليه يقترحوا هما الحل معناها علاش لا
4: مش انتم تخدموا تعملوا حلول لنا احنا كمواطنين ما نمشيش نلقى الرقم نتاعي في المستشفى ولا
5: ضايع ايه.
4: لان رقمي 1500 وهما مازالوا في 600 ولا 500 يعني انا كمواطن نحب نربح وانتم مش تستعملوا الذكاء الاصطناعي باش تحسنوا لنا حياتنا وتربحوا فلوس كمان في نفس الوقت
5: اي جاسر
4: ثم انه نحب نسالك هنا نسال المهندسه بالذات شنو هي خاصة أهم المجالات اللي نفذت فيها الذكاء الاصطناعي وحقق فيها ثورة
5: في دومين الصحة
4: في مجال الصحة بما أننا نحن في قمة على الصحة
5: باهي لي زاناليز
4: التحاليل
5: توا قاعدين نراو في دي بروجي قاعدين بالحق
4: مثلا
5: به فما دي ستارت اب ديجا شاركوا معنا راه معناها فما دي ستارت اب اي توينسا شاركوا معنا دي سوليوشن كي مثلا يعملوا الاناليز نتاع لي بيلون ميديكو
4: يعطيوك
5: اكزاكتو التحاليل هذيك تشوف الارقام تعطيك ديريكت التريتمون الى البيلون نتاعك شنو فيه شنو ما فيهش فما زاد كيما قلت سكانير فما السكانير تسكاني مثلا السكانير
4: العادي ولا العادي ولا الايرام وحده عاد
5: ولا اما جوست ديتيكتي شنو هما الحاجات اللي ابنورمال في السكانير هذاك بالانتيليجنس ارتيفيسيال فما دي سوليوشن يخدموا كيف هكا دونك جو بو سيتي مي ما نحبش جو سيت العبد وننسى عبد ولا
4: اما على الاقل نوعيه الافكار اللي ممكن نستفيدوا منهم
5: نوعيه الافكار فما حاجه فوالا فما حاجه اخرى ابار لي زاناليز والسكانير فما لا بريز دي رونديفو اون لين والمعالجه على بعد زاد هذه فما دي بلاتفورم تاو قاعدين يخدموا يشاركوا فيهم طب ينجموا يعملوا
4: موجوده مطبقه في المستشفى العموميه
5: اي وي دونك ينجموا يعملوا دي معالجه عن بعد ينجموا ياخذوا رونديفو نتاعك عن بعد تنجم تعمل حتى الفيزيت نتاعك عن بعد دونك هذو مازال موجودين فما كيف كيف لي سوليوشن اللي حاس مريض انا نعطيك لي سوليوشن هذوما اللي انا ريت فيهم اكزامبل زوز ثلاثه دونك فهمت فما اللي يوريك انا هو اقرب طبيب بار وقت بار ديسپونيبيليتي باش احنا نقصوا شويه على الضغط في حافي بلايص معينه وبلايص معينه ونخليو لوبورتونيتي ريبارتي قد قد مع الطب الكل فما دي سوليوشن يقول لك راه مثلا انت حاشك ان ديرماتو دونك هاك عندك ديرماتو هذاك راهو اكثر واحد ديسپونيبل والرونديفو اقرب واحد في نهارين خير ما انت تقعد تلوج وحدك وتشوف طبيب
4: عندك فكره على تطبيق نجده تاع وزاره الصحه عندهم تطبيق اسمها نجده هذه في مخص الناس اللي تجيهم علامات تاع جلطه على بكري ياخذوهم اون شارج اون ليني ويدخل اكبر بروفيسور في تونس يدخل في نجم يدخل معناها
5: ممكن
4: سوي كي ديسپونيبل مش بتدخل ويقرا المعلومات الاوليه وينصح ويوجهوه لاقرب مستشفى فيه الخدمه هذيك وكشي. هذه واحده من بين التطبيقات اللي تعملت في اطار وزاره الصحه لكن انا نتمنى انه الشركه اللي عملتها ولا الستارت اب اللي عملتها هي وغيرها وبرشا شركات اخرين ينجموا يخدموا انتم شنو تحتاجوا بالضبط باش تخدموا تو
5: بشنو نحكي كمنظمة وإلا
4: كرواد أعمال كمستثمرين معنا خاطر في نهاية الأمر أنتم مستثمرين
5: باهي نحتاج أنه القطاع هذا الكل يكون ريغلومونتي أو الحكاية
4: منظم
5: ويكون أبديتد للجيلنا إحنا والحاجات اللي قاعدة تطلع تو
4: يعني تحبوا تحينوا القوانين بيه. المنظمة
5: إيه
4: مجال تاع الصحة
5: exactement.
4: ثقافتكم donc, انتم طريقتكم في العمل
5: فوالا جو برون ليكزامبل نتاع مثلا في الرقمنا نتاع لي بروسيس نتاع انك مثلا توكري لي سوسيتي ولا ستارت اب نتاعك خليو لازمنا ندزو باش نخليوها ابديتد لجيلنا احنا مازالش تقعد بابيي وتقعد عندها وزاره منا واداره منا واداره منا واداره منا نسرعوا في الحاجات البازيك باش نوصلوا النجم ونعملوا الحاجات الصعيبه اما كي نبداو احنا في تونس ديجا توا مازلنا قاعدين معناها نبطاو برشا في بروسيس معين اللي هو سابخون با نعرفش حتى اون جورني نقولوا احنا بالزيد اون ليني وقتها مش قاعد لنا وقت باش بور لا ريشيرش بور لو ديفلوبمون بور لامبليمونتاسيون في معناها في سيكتور وبور لو تيست وفما برشا دي فاز اخرين معناها دونك انت ديجا تبدا في فاز نتاع البناء نتاع السوسيتي ذيك وحلت فيها ديجا ذيك بشي عرق على
4: طيح اشتار المورال
5: ضيع البرشة وقت وراهو ريت دومين الانتليجنس ارتيفيسيال تغفل النهار
4: تلقى روحك خرجت الصف
5: تلقى روحك خرجت سيبون تلقى روحك ديجا سوليسيون عملوها
4: هي فما ديما سؤال في الاقتصاد نطرحه دائما وقت واحد عنده ان سافوار فير وقابل البيع وقابل الترويج خارج البلاد المعرفة تتراكم ولي تتبيع هل لديكم فكرة في البحث في الأسواق الأفريقية الناشئة واللي هي مستقبل الاستثمار في العالم
5: بيه احنا توا بالنسبة لتونس راهي قاعدة تتعامل في شركات كبيرة على الأخر مع دول معناها فوازين ولا
4: كيما الجزائر ولا ليبيا تقول الجزائر ولا وحدهم
5: الجزائر وليبيا
4: يتكلموا معنا نفس اللهجه نفس اللغه وتقاربين وحتى اقارب وسيلات
5: ولا افريق زيد
4: افريقيا سوب ساهريان حاجه اخرى
5: لا فما فما فما فما دي بارتنيريا قاعدين يسيروا مع تونس مع لي بي سوب ساهريان دونك كيما مثلا لي زيفينمون لي كونغري مثلا دوك يجيونا دي شيرشور من من من من افريق يعملوهم في تونس وفما دي كونغريك من هكا راهو كسوسوا معناها نظمتهم المنظمه والا مش نظمتهم المنظمه. واحنا ماذا بينا كان ننظموا انواع لي كونغري ولي سالون وكل اللي باش يجمعوا سيكتور الافريقيا الكل معناها فهمت. مي فما شراكات قاعده تصير بين الدول الافريقيه وتونس
4: في القمه هذه باش يحضروا
5: القمة فما دي زانفيتي إن شاء الله من أفريك من الأفريك من ما نجمش نقول لك بالضبط شكون ما جي بالي سور لو كو دو تيت مي فما فما فما دي أفريكان باش يحضروا دي شيرشور دي دكتوران يحبوا جوست مثلا يكون عندهم إكسبوزي سيانتيفيك يحبوا يعرضوه في تونس وفما دي معني دي انفستيسور دونك انفيتي باغ لورغانيزاسيون تاعنا.
4: أنا في بالي ثم شركات تونسية باش تخدم غادي راهو
5: اي فاي غرب
4: افريقيا نحكي على السنغال ولا ساحل العاج مشو غادي غابون وصي يعني تونس شركات لي ستارت اب تونسية ربطت الخيوط غادي ويبدو انه ثم مستقبل تاع استثمار وبيع المعرفة المجتمعات هي مش شركات ناشئة مجتمعات ناشئة بكلها قاعدة تتطور في الاقتصاد نتاعها وتحتاج الى مثل هذه المعرفة اي ما بقي من هذه الحصة كليفتين على هذه القمة اش باش تكون اهم المحاور نتاعها وشنو منتظر المخرجات نتاعها باش تخرج بالضبط.
5: كما قلت لك سي كامل نذكر السادة المستمعين The Bridge AI and Healthcare Summit باش تجمع انتخ سيكتور السانتي وسيكتور الاي تي في تونس وباش تكون منظمة من قبل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي هي الأورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور في تونس والـ MTM اللي هي الأسوسيسيون دي ميدسان تونيزيان دون لو موند.
4: دونك اليوم قديش كتلي؟
5: اللي هما يجمعوا قرابة 6600 ميدسان
4: طبيب تونسي موزعين فوق الكره الارضيه
5: دونك parmi les acteurs اللي باش يكونوا حاضرين معنا دونك دي ميدسان من برا دي ميدسان من تونس دي acteurs institutionnels دونك سيد الوزير الصحه باش يكون حاضر معنا ان شاء الله باش يكونوا فما دي انفستيسور بزنس انجلز لي ستارت اب نتاعنا اللي هما ما شاء الله على بروجياتهم وعلى قدراتهم بالحق ان شاء الله يوصل صوت كل واحد فيهم ان شاء الله وباش يكونوا حاضرين دونك دي اتابليسمون معناها يونيفرسيتير ان شاء الله دي شيرشور دي سبيسياليست في الاي تي ولا السونتي كما قلت لك فما دي شيف سيرفيس راهم من كانوا حاضرين معنا معناها او كانوا محرصين انهم يحضروا en fait donc باش يصير اللونسمون نتاع حاضنه نتاع مشاريع اللي هي سميناها The Bridge اللي باش تحضن المشاريع هذوما وباش تكملهم لي فاز ذا كومبانيومون نتاعهم ان شاء الله بعد البروجي دونك ليفينمون نتاعنا en fait ماهوش لو 8 جوان كهو راهو باش يستمر بعد لو 8 جوان وان شاء الله في لي زيديسيون القايمين The Bridge باش يصير في راديسون بلو لو 8 جوان انا نستدعي الناس الكل انهم يكونوا حاضرين كسوا انتريسي بالدومين سونتي الى الاي تي دونك هذا ايفينمون مهم مهم مهم جدا ويشرفنا حضور اي عنصر فاعل في السيكتور هذا
4: ان شاء الله بحول الله تبعوا معكم احنا
5: ان شاء الله
4: سواء كان في البرنامج هذا حدث وصوره او في برنامج التحول الرقمي. شكرا للمهندس ابتهال خضوريه على هذه التوضيحات بالتحيه لكم ولكل المهندسين التوانسه خالقي ولا صناع الثروه في تونس. شكرا للساده المستمعين لحسن المتابعه ادعوكم الى البقاء مع اذاعه تونس الثقافيه.
6: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة من هنا انطلقنا رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها والتوفيق من الله
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
3: الجامعة خارج المدرج.
2: الجامعة خارج المدرج.
3: الجامعة خارج من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
7: خارج المدرج.
3: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
2: الجامعة خارج المدرج.
3: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
7: ماضي ساعة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية وإلا على موقعنا www.radioculturel.tn. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، منصف المرايحي في الإخراج، وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. هذه الجامعة خارج المدرج من توا حتى الماضي ساعتين، وفي الجزء الأول من الحصة متاع اليوم نحكيه على المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. للحديث حول الموضوع يحضر معنا كل من مدام ندى الورغي، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، وإناس الملولي ويسرى حميدي، طلبة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس سنة ثانية تصميم صورة. وفي الجزء الثاني من حصتنا نحكيه على إيفينمون في معها في جامعة إسبري، نحكيه على الدورة 13 لبال دي بروجي 2026. يكونوا حاضرين معنا بعد شوية مدام رحمة بوراوي، مسؤولة على الأوبسيون داتا ورئيسة اللجنة الفرعية للتقييم، وكذلك أيمن السلمي دكتور في علوم الاقتصاد ورئيس قسم الهندسة المعلوماتية المالية. شوية خلينا نستقبلوا ضيوفنا بحثنا في الأستوديو، نخليكم مع هني شاكر، راجعين.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: الجامعة خارج المدرج.
2: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
3: خارج المدرج.
1: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
2: الجامعة خارج المدرج.
1: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
4: ماضي ساعة وثمانية دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل المستمعين اللي التحقوا بنا توا. وكما قلنا قبل الفاصل نحكيوا على المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027. يحضر معنا في الأستوديو مدام ندى الورغي، أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام.
5: مرحبا بك سيرين، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: شكرا لك على قبولك دعوتنا. كذلك بحثنا إيناس الملولي، طالبة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس سنة ثانية تصميم صورة. أهلا وسهلا، مرحبا بك إيناس. ويسرى حميدي، طالبة كذلك بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس سنة ثانية تصميم صورة. مرحبا بك. شكرا لكم على قبولكم دعوتنا. إذن خليني أول حاجة نقولكم يسرى وإيناس، مبروك الجائزة الثالثة في المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. مبروك الجائزة الثالثة.
6: مرسي عاشق.
4: إذن باش نحكي ونحن بأكثر تفاصيل حول المسابقة، باش نرجع نحكي معكم على الجائزة وعلى التصميم اللي تقدمتوا به. لكن قبل خليني نحكي مع مدام ندى الورغي على تفاصيل المسابقة هذه، خلينا نعرفها أكثر والمشاركة كيفاش كانت؟
5: وي، بالنسبة للمسابقة هي فرصة للطلبة متاعنا باش يبرزوا مواهبهم، باش يبرزوهم المواهب هذوما، وباش يتحطوا في وسط سيتواسيون دو كرياتيفيتي تكون في علاقة مش بالليكول، مش بالجامعة، مي تجسيد لما مكنتهم منه الجامعة من معارف، من دي زوتي اللي باش يخليوهم بشوية بشوية يدخلوا للمجال المهني.
4: نعم.
5: دونك كانت لهم هذه فرصة، وبين التميز نتاعهم، ونحب نشكرهم على المبادرة هذه، وحب نشكرهم انهم هما كانوا أليكوت، كانوا انتبهوا لشنو ديما يعطيو لهم المحيط نتاعهم، خاطر عنا الجامعة.
4: نعم.
5: اللي هي توفر التكوين الأكاديمي، وعنا الجامعة كيف ما اسم البرنامج خارج المدرج، واللي هي تتيح فرص لتثمين هالمعارف الأكاديمية. دونك هما وقت اللي بدأت المسابقة بدأت من إعلان مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة السياحة والصناعات التقليدية، وزوز وزارات هذوما أتاحوا فرصة للطلبة باش يخدموا على مشروع كبير برشا، اللي هو مش مشروع يحمل معاني كبيرة، مشروع يحمل تصوير تونس، يحمل الإيماج متاع تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027. دونك هوني فما نرجع ونقول ديما المسؤولية.
4: نعم.
5: الطالب لازم من الاول، ملي هو الى انتغر لو ميليو اكاديميك، راهو لازم نحسوه بالمسؤوليه تجاه البلاد هذيا، وتجاه انه يبلغ الصوره نتاع تونس في اجمل حله. خاطر نحكوني نحكيوا على عاصمه للسياحه العربيه،
4: دونك
5: ليماج نتاع تونس مش في
4: قدام كل البلدان العربيه،
5: قدام البلدان العربيه وقدام العالم اجمع. دونك هما استجابوا للنداء هذيا، ومع العلم ان النداء هذا كان متزامن مع الامتحانات نتاعهم. دونك هما خصوا وقت
4: تحدي
5: كبير، تحدي كبير، على خاطر هذيا راهو جاوا معناتها نقولوا احنا بين نارين، نار انهم يوفيوا الواجب الاكاديمي نتاعهم، وميم طون الواجب نتاعهم تجاه بلادهم، انه هما يمثلوا بلادهم. دونك يعطيهم صحه، هما البنات اقبلوا عليها الفرصه هذيا، والاقبال كان الي مهم برشا، خاطر لابيل هذيا والاعلان هذيا شمل ليزيكول الكل، ليزيكول اي ليزانستيتو الكل على مستوى الجمهوريه. دونك صار تقديم حوالي 103 دوسي معناتها محاولة من مختلف الجامعات. وكانت العملية تمت على مرحلتين. المرحلة الأولى هي اختيار 5 أعمال من جملة الأعمال المقترحة، والاختيار بتاع 5 أعمال هذية صار بطريقة أنونيم معناتها بشفافية تامة، من غير أسماء، ومن طرف لجنة مكونة من مختصين في ميدان تصميم الصورة والمسؤولين في وزارة التعليم، في وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والصناعة التقليدية. دونك صار معناتها صارت ليفالواسيون بطريقة شفافية وبطريقة معتمدة من طرف معتمدة من طرف خبراء في الميدان. دونك اختيار 5 أعمال من جملة 103 عمل راهو ما كانش سهل، باش تكون انت شورت ليستي موش سهل. مع العلم نقول ونعاود اللي الطلبة متاعنا اصغر طلبة شاركوا
4: خطرهم سنة ثانية
5: وسنة ثانية تصميم صورة، اما يعتبروا سنة اولى تصميم صورة في الاختصاص على خاطر العام الاولاني يقراو
4: تروكوما،
5: يقراو السبيسياليتي الكل الاختصاصات الكل ومن بعدين يختصوا في تصميم الصورة. وهوني تبرز الدور نتاع المعهد العالي للفنون الجميلة وطريقة التكوين نتاع الطالب. اللي يخليه يثق في روحه واللي يخليه يتمكن من الزوتي نتاعه باش ينجم يقدم في مسابقة كيما حكا.
4: برافو، خلينا نقول البنات ومبروك مرة أخرى. ويظهر لي المنافسين الأخرين كانوا لنيفو كانوا ماستر ماجستير، يعني
5: كانوا
4: هما الوحيدين اللي كانوا من السنة الثانية. هذه حاجة تحسب لكم لكنا على خاطر أنتم المرتبة الثالثة صحيح، لكن نتصور بالنيفو اللي أنتم فيه نتصور هي مرتبة أولى بالنسبة لكم أنتم على خاطر هذه تتويج من بين 100 مترشح، أكثر من 100 مترشح توصلوا أول حاجة أول مرحلة في التوب 5، بعد تلقاو رواحكم في المرتبة الثالثة. خليني نبدأ معك إيناس، كيفاش كانت المشاركة ولو كان تعطينا فكرة على التصميم اللي قدمتوه في المسابقة هذه؟
6: المشاركة متاعنا كانت نحكي لك كيفاش يعني سمعنا بها من الأول عن طريق المعهد بيان سور. بعديك بدأت معنا مدام يسرى أستاذة متاعنا، بدأت معنا الباركور هذايا. اللوغوم متاعنا عبارة عن كاليغرافي متاع تونس وفيها دي هكا كما نقولوا سامبول متاع تونس كيما الباب هذاك الباب المدينة وكل فوالا. وبعديك كملت معنا مدام نادي في الهاكاتون يعطيها الصحة وشاركنا بيه، والحمد لله كانت اكسبيريونس ياسر محلاها، كانت بيان اورغانيزي، كانت مؤطرة بالقديم من أول نهار لآخر نهار.
4: شنو الإضافة اللي حصلت لك في المشاركة هذية؟
6: الإضافة كانت أول حاجة كانت لي إكسبيرونس جديدة، وكانت لي حسيتها هكا باش تحل لي برشا إفاق من بعد، زادت لي بون فوغ على الأخر في السيفي متاعي. حتى من بعد هكا فما دي هكا كولابوراسيون، تحس فما شكون يكلمك،
4: اي معناتها فما شركات اتصلوا بيكم باش تكونوا موجودين معهم في الفريق.
6: فوالا دونك كانت يعني باب تحلنا الحمد لله.
4: الحمد لله. بالنسبة ليك يسرى، كيفاش كان المشوار الكل؟ خلينا نقوله أكيد فما بعض الصعوبات، فما بعض التعثرات، لكن يظهر لي تجاوزتهم بنجاح. خلينا نقول
3: بدأت كما قال زميلتي إنيس، هي كانت المقسومة على دو بارتي مع مدام نادي، مع مدام يسرى بعديك مع مدام نادي. هو بدأت بستريس ملحق من الأول، معناها كوميم خاطر ضغط وقت برشا وبريود إكزامانات، معناها حاولنا نوفقوا لماكس بوسيبل بين قرايتنا وبين الكونكور، وتعديت بريد معناها ستريس ووقت وضغط وترافايون جروب، تعلمناها مع بعضنا وحاولنا نكملوا بعض. انا عندي اكسبيرينس في هاكاتون، معناها كانت الاكسبيرينس الثانيه ليا هذه، حاولت ننفع بها زميلتي وكل شيء، وكانت خدمه محليها ومع مدام نبي عطاها الصحه وصعبينها معنا الماكس بوسيبل. والحمد لله معناها كنا من 3 سيليكسوني وفرحانين الحق خاطر اكسبيرينس جديده لنا، وبما ان احنا دوزيوم اني كانت حاجه بوان فور لينا على الاخر، فرحانين بها على الاخر.
4: ما بعد التتويج هذا، ما بعد المرتبه الثالثه، شنو التخمم معناتها من بعد باش تعملوا، الا هل تخمموا انكم تشاركوا زاده في مسابقات اخرى، توسعوا مجال الاهتمام نتاعكم انكم تكونوا في مسابقات اكثر معناتها في الفتره القادمه، خاصه وانتم سنه ثانيه معناتها مازال المشوار طويل نتصور حتى للماجستير.
3: هي ديجا هذه كما قلت لك بلس معناتها زدت لنا في السي في وكل شيء، بما ان احنا مازلنا الدوزيام اني ومازلنا معناها نطمحوا ديما القدام وديما حاجة تزيد لنا القدام، ماهيش باش تكون اول كونكور والاخر كونكور نشاركوا فيه، معناها متاكدين احنا نخدموا مع بعضنا وسوا.
4: وما اثرش هذا يظهري على النتائج خاطر بالتزامن مع الامتحانات يظهري كل شيء تعدى
3: لا الكل تعدى سوا، معناها حاولنا نوافقوا بيناتهم الزوز لماكس بوسيبل، وصحيح الوقت كان صغير على الاخر وستريس كان برشا برشا ستريس الحق، اما سوا معناها تعديناها الكل بسوا.
4: علاش انا سالتك السؤال هذايا على خاطر الطلبه معناتها تجيهم دعوات باش يشاركوا في حاجات كيف من هكا، لكن يخافوا يقول لك انا راني باش نمشي انا توا كيفاش وامتحان وكذا كيفاش باش نعمل، وفي نفس الوقت هذه فرصة باش تضيع عليا، بعد يقعد نادم لكن يظهر لي الإصرار نتاع الطالب لهنا وإنه يكون يدخل في تحدي خلينا نقوله كي من هكا ينجم من بعد تكون النتائج كما كنت تحكي أنت معناتها ينجح في الامتحان وكذلك في المسابقة اللي شارك فيها، ونتصور الفرحة بعد التعب حاجة ما تتوصفش هكا ولا للبنات.
3: نسينا التعب اللي صار كل ديجا احنا من الأول عرفتك مانيش ما نشاركوا ليه، مش كيما انا ديريكت ملو سي بون شاركوا سي بون، نحكيو مع بعضنا نشاركوا ليه زعما هيا نبداو كل شيء بشوي بشوي بالليتاب مع لي زونكادرات نتاعنا، معناها عاونونا على الاخر بالرسم نشكرهم على الاخر، وفي الفاكولتي نتاعنا معهد نتاعنا معناها كانت كونديسيون ملائمه كيف كيف الهاكاطون كيف كيف كانت كونديسيون ملائمه، ما ندمناش عرفتك اللي كل ما نكملوا نقدموا ايتاب مثل 5 سيليكسيوني بعد كان لي 3 كل ما نقدموا ايتاب كل ما نتاكدوا احنا ما ندمناش على الاكسبيرينس جمله.
4: موافقين ان شاء الله في القادم كذلك. مدام ندى كيفاش كانت المرافقه نتاع يسرى وايناس، خاصه انه فما ورشات صارت ومنهم ورشة في الكور دو تونس واللي أنت مسؤول عليه في جامعة تونس، كيفاش كانت المرافقة هذه وكيفاش كان دور الكور مع الطلبة في المشاركة في المسابقة هذه؟
5: وي قبل ما نبدأ بدور الكور نحب نوه بالتكامل بين التكوين الأكاديمي والانفتاح على المحيط، خاطر هو هذا التجربة اللي عاشوها البنات سي جسد التكامل بين لي دو ميليو هذوما
4: مهم جدا
5: الجامعة وخارج الجامعة. دونك شنو اللي صار؟ المرحلة الأولى كانت تمثل الفالوريز معناتها المي اون فالور لو رول دو لونيفرسيتي من الناحيه الاعلاميه على خاطر وقت اللي يجي انا بال كيما هكا كيما تاع وزاره التعليم العالي ووزاره السياحه لازم اول حاجه الاعلام لازم تنتشر المعلومه وتوصل للجميع الطلبه، وهوني كان دور المعهد العالي للفنون الجميله من خلال ايجاد منصه انها هي علموا بها الطلبه اون ابليكاسيون اللي علموا بها الطلبه وان ابليكاسيون اللي صار لانجستريمون صار تسجيل فيها كل طالب مع لونسينيون تاعو في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه. دونك المرحله الاولى بديت مع مدام يسرى بوديلي اللي هي بروف دي تيبوغرافي نتاعهم واللي هي كونتهم في المرحله الأولى.

0: جاو معايا انا في الاكاتون. الاكاتون كانوا مطالبين بشنو الطلبه؟ مطالبين اول حاجه باش يطوروا المقترح الاول، خاطر المقترح الاول هذاك زيدون كما نقولوا احنا اون كوبي زيرو، ومن بعدين هذيك باش يصير تطويرها مع الكونترانت انه يقعد اللوغو الاصلاني اللي اختاروه بيه ريكونيسابل. دونك كي نخزر نعرف سي لو ميم لوغو، مي صار تعديلات طفيفه اللي هي تخدم المعنى واللي هي من شانها انها تحسن اللوغو. صار تعديل على مستوى اللون، على مستوى الفورم، على مستوى لي سامبول اللي تحطوا، تروشكو شويه تريقلو. اي المرحله اللي من بعدها هي ايجاد الشعار، هوني فما عمليه بحث كبيره.
1: نعم
0: لاكومبانيومون هوني صار من ناحيه الاكاديميه حطينا وقت هالكاسكيت نتاع لونسينيومون، انا انسيونت وهما طلبه، وعملنا اون سيميلاسيون محاكاه للفضاء التعليمي اللي كان في البوزار. دونك كاينا احنا وقتها في سال دو كلاس، مع العلم انهم وفرونا، نشكر هوني المعهد العالي للدراسات السياحيه والفندقيه بسيد ظريف اللي هما وفرونا الاطار والمرافق اللازمه باش تكون العمليه الابداعيه في احسن مستوى.
1: نعم.
0: دونك نعرفش كي ترجعوا تشوفوا شويه في لي فيديو، الحيوط ما عادش حيوط بيض، الكلهم تعبيو بالماكيلاتور، حيط كامل او موا بالبابي ماكيلاتور اي دو برين ستورمينغ. لا هوني نستعملوا لي زوتي نتاع ديزاين ثينكينغ اللي هما يخليونا لا جينيراسيون دي زيدي، الافكار، توالد الافكار صار بطريقه سلسه سريعه. او ميم طون كي تشوف انت الالوان والاشكال والكونسيبت هذا، الفكره هذه مربوطه بالفكره هذه، دونك سي دو برين ستورمينغ، سي اون كارت مونتال اللي تعملت ومن طريقها هي خرج لو سلوغون وتبدلت لا فورم شويه نتاع لوغو كي كيف دون لي كونترانت اللي هما امبوزي علينا من الكومونديتير نتاعنا اللي هو وزاره السياحه والصناعه التقليديه.
1: نعم. فما شروط وحاجات لازم تتبعوها،
0: شروط لازم نتبعوها بالطبيعه، خاطر هوني كانت محاكاه. اولا محاكاه لظروف العمل في اجنس، كاينا باش نخدموا معناتها في اجنس عندنا وقت معين باش نفريو فيه، عندنا ارغومونتاسيون، عندنا عمليه باش تصير نتاع تقديم العمل من بعد. دونك فما لازم نرجعوا على لا سامبوليك و نتاع كل فورم وكل كولور حطيناها، سي اون رياليزاسيون كونسيونت اي انتونسيونيل، لازم كل حاجه ومسؤوليه كبيره فيها. نرجع نقول كلمه مسؤوليه، دونك لونكادرومون الاولاني كان بالكاسكيت نتاع لونسينيون والمحاكاه نتاع الميليو اكاديميك اللي احنا عملناه في وسط الساله هذيك اللي خدمنا فيها. الكاسكيت الثانيه واللي كانت قبل الاكاتون هو ممكن من وقتها باغازاخ
1: جات بالصدفه،
0: كدوش عليك باغازاخ، تزامنا مع البريود نتاع اللي باش نعديو فيها الاكاتون جوست قبل بنهار، لو كور دو لونيفرسيتي دو تونس كورال جامعة تونس عملنا دي زاتولي. احنا عندنا بوكو داتولي نعملوا فيهم، الاتولي اللي كان وقتها كان على الكوتشينغ فوكال وعلى كيفاش تقدم الخدمة متاعك، كيفاش تتكلم، كومون تي بوز لا فوا، البوستور متاعك. وهوني اختنا من الفرصة اي البنات نمشيو بور لو كور باش تصير الفورماسيون متاعهم في كيفاش يقدموا الخدمة، خاطر هذيك زاد واحده من لي زيتاب نتاع
1: بالضبط. اي دونك كيفاش باش نتواصل قدام الناس اللي باش تقدم لهم الخدمه نتاعك، قدام لجنه التحكيم،
0: كيفاش باش تقنع المتلقي اللي هي لجنه التحكيم اللي انت راهو قبل وي لا سيليكسيون خمسه من الناس من اكثر من 100 شخص وي، اما السيليكسيون اللي نقول اللي اصعب انك تكون في خمسه اعمال ولازمك تختار ثلاثه اعمال اللي هما يقنعوا اكثر.
1: اي
0: دونك تمشي هذايا اللي صار، صارت فيه انكادرومون كما قلنا في وقت التحضير النسخة الأولى، صار لانكادرومون تاع كيفاش تقدم الخدمة متاعك، وصار بعد لانكادرومون في الأكاتون بالكاسكيت كما قلنا تاع لانسينيون إلى سيمولاسيون دو لانفيرونمون بيداغوجيك. دونك بعدين صارت اون ليزا ليفغي ا لوغ سور. اي تو انت راس لجنة التحكيم عندك لي زوتي نتاعك،
1: كيفاش باش تعمل،
0: كيفاش باش تقنع توا ويعطيهم الصحه هوني البنات
1: فاجئوك.

0: فاجئوني وجست طرفة من الطرائف اللي الستريس الكل جيهم على مراحل مسكنات واحدة واحدة. وقت اللي بالنسبة ليسرى وقت اللي احنا نخدمه سيئ وصلنا وقت ساتوراسيون الورديناتور تبلوكا وانا نجري ونجري باش نخلطه فرغت الستريس نتاعها قبل لا بريزونطاسيون.
1: خلاص وقتها بعد القرق مرتاحه
0: الناس وقتها جام بدو تخاك وقت البريزونطاسيون دونك وهوني نقول يعطيهم الصحه على لجنه التحكيم على خاطر بالحق كانت ظروف ملائمه جدا. اقراو بحسابهم بلا سونسيبيليتي نتاع لي ستوديون
1: بالضبط
0: قراو بحسابهم بك التراك اللي نجم يكون وهما البنات بالحق شدوا رواحهم يتساموا والزون غلفي لديفي يقدموا بالحق في شؤوني خاطر انا ما قريتهمش قبل البنات خديتهم في الفاز هذية او الاكسبيريونس بتاعي معهم سيتي الاكسبيريونس بتاع الاكاتون ما نعرفهمش ما كذبش عليك كنت متخوفة ان سارتان مومون اوكي هكا انا نعرف اللي يعطيناهم لزوتي اللي زمين صلحناهم اما يا ربي كيفاش باش يعملوا وقتها
1: وكانت المفاجأة سارة
0: كانت المفاجأة الحمد لله مفاجأة سارة على خاطر بالمجد معناتها وقت اللي يقدموا الخدمة يعطيهم الصحة بالحق وقتها جيت سوربريز ويعطيكم الصحة البنات فريمون كو فوزافي اسيوري وقتها
1: هما زاد شكروك قالوا يعطيك الصحة على اللي قدم طولهم انتوما كنتوا عند حسن الظن نتاع مدام منادي يظهر لي نشوف التكامل بيناتكم معناتها وكأنه تخدموا فريق مش استاذ وطلبة مع بعضكم مدام منادي واحنا حكينا على الكور دو تونس كورال جامعة تونس يظهر لي قريبا عندكم الحفلة نتاع اخر السنة
0: ان شاء الله
1: وقتاش باش تكون ان شاء الله
0: في اواخر شهر جوان ان شاء الله وبون التحضيرات ماك تعرف في اخر دقيقه تو نسمي ورانا قربنا للسبيكتاكل قربنا بالقدا للسبيكتاكل ودايغ البنات باش يكونوا معانا ان شاء الله في السبيكتاكل دونك بالحق معناها راهو اللي لي زاتو اللي عندنا لازم اون لي فالوريز
1: هذا هو المطلوب
0: عندنا طلبه اللي هما منفتحين على المحيط وعندنا طلبه اللي هما يحبوا يتجاوزوا كل ما هو حدود ويسمعوا بالحق راهو ما تقولش رانا عندنا طلبه في تونس فريمون تبارك الله عليهم اعطيك تعطيهم الفرصه وكها والفرصة الحمد لله وتاحت لهم هوني نحب نشكر جامعة تونس الإدارة العامة للشؤون الطلابية المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي ظريف ووزارة التعليم العالي ووزارة السياحة والصناعة التقليدية اللي وفروا هالفرصة هذية باش الطلبة يوريوا المواهب متاعهم وباش الطلبة يكونوا فاعلين
1: أكيد هذا هو المطلوب إيناس ويسرى نخليكم كلمة الختام شو ما تحبوا تقولوا معناتها حاجة تحبوا تقولوا على التجربة هذه وإلا أنتم شو تقولوا للطلبة اللي يحبوا بروشين ما يشاركوا في حاجة كيف من هك يسرى
2: احنا نشجعهم الحق معناها فازي كان فازي معناها كان فما كونكور ولا حاجة معناها قدم فيه كل شيء راي بلي باش تكون ستريس بلي باش تكون ماكش متأكد من لولو خايف معناها كل شيء معناها واحنا كانت لنا فرصة باهية على الاخر بارابور حبينا نوريو خدمتنا معناها وقرايتنا وكل شيء ونجمنا نوصلوا بها والحمد لله.
1: إيناس
3: انا جست نحب نقول اعطي ثقة في روحك وكها ادخل كل ثقة وباقي كل يجي بطبيعته
1: هذا هو وذي يظهر لي احسن جملة نجم نقوم بها مدام ندى شكرا لكم اللي كنتوا حاضرين معنا اليوم مدام ندى الورغي استاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس إيناس ملولي يسرى حميدي طلبة بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس سنة ثانية تصميم صورة شكرا لكم ومبروك مرة اخرى بالتوفيق في المراحل القادمة احنا مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين شوية آخر نحكيه على الدورة 13 للبال دي بروجي 2026 في جامعة إسبري قدوا معنا راجعين

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: ماضي الساعة 36 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل من التحق يسمع فينا تويكا. مازلنا مواصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. وكما قلنا في الجزء الثاني من حصتنا نحكيه على الدورة 13 لبال دي بروجي 2026. مش ناخذوا أكثر تفاصيل حول الموضوع. تحضر معنا مدام رحمة بوراوي مسؤولة على لوبسيون داتا ورئيسة اللجنة الفرعية لتقييم المشاريع في بال دي بروجي. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام رحمة.
4: مرحبا بك عائشة.
3: شكرا لك على قبولك دعوتنا. وسي أيمن السالمي دكتور في علوم الاقتصاد ورئيس قسم الهندسة المعلوماتية المالية. أهلا وسهلا مرحبا بك سي أيمن.
5: أهلا بك. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المستمعين.
3: شكرا لكم على قبولكم دعوتنا. إذن نحكيه على الدورة 13 البال دي بروجي 2026 اللي بتكون يوم 9 جوان المقبل. نحب ناخذ أكثر تفاصيل حول الموضوع. نبدأ معك سي أيمن.
5: أهلا بك. أهلا بالسادة المستمعين. دونك احنا نحكيو على البال دي بروجي. دونك البال دي بروجي نحكيو على 13 اديسيون. دونك 13 سنة
3: واحنا
5: نخدموا فيها. دونك هوني نحكيو على نهار يجيو فيه اولادنا. دونك لي بروجي اللي خدموهم من اول نهار في العام حتى اخر نهار. دونك لي بروجي اللي تخدموا من البرومير اني حتى الكاتريام اني لي سانكيام اني هما ديجا تو كان في ستاج بي اف او. دونك يوريو الخدمه اللي صارت لي زابليكاسيون المشاريع اللي عملوها. خاطر احنا في سبري اوني اوبيراسيونيل مش نظري كهو. خاطر توا نظري تعرف المارشي دونك يقبل كو ان انجينير اوبيراسيونيل تطبيقي. احنا نعلموه من اللي يدخل نعطوه لدي ان سبري. من اللي يدخل اللي هو يعرف يعمل مشروع متكامل يعرف يعمل لا جيستيون تاعو يدخل في البارتي تكنيك. نعلموه لي سوفت سكيلز لا كومونيكاسيون. وتجي نهار فرحتنا اللي هو المارياج نتاعنا اللي هو يكون le mardi le 9 juin. Il présente le خدمه تاعو devant bien sûr les entreprises. يجيو لي بارون يفرحوا بك النواره هذيك اللي زرعها وكل شيء و devant des experts. دونك يوري شنو عمل ليفرابل نتاعو لابليكاسيون كي تورن هذيا وين وصلها هو. خاطر مش خدمه تاع نهار خدمه تاع عام كامل. دونك النهار هذاك هو فرحته. اي دونك عندنا دي بري plusieurs prix tu en arrives à dire on y trouve les projets ou là l'incubateur ou là le développement durable. Donc on a des prix voilà.
3: بي هو باش يقوم بعرض على المشاريع نتاعو قدام مجموعه من الشركات الموجوده حاليا في نقولوا نحن في سوق الشغل. بعد العرض هذا ينجم يكون واحد من اللي مامب خلينا نقولوا في الشركات هذيا وتتحل قدامه سوق الشغل ويكون معناتها القاع من غاديكا والخدمه نتاعو باش تكون
5: بالطبيعه هو توا يزمو يسوق المشروع نتاعو. كيف صار كيفاش خدموا شنو هما لي بوين فور نتاعو لي كاركتيرستيك لي بيزوان. اي دونك كيف يجيو لي زونتربريز وكل شيء اول حاجه يلفا دو كروشي دي ستاج. دونك هذه اول ايتاب. دونك باش ياخذ ستاج سواء في الـ في الـ في الثروازيام ولا في الكاتريام اني. دونك اي تو اي ابري بيان سور دونك يلفا فالوريزي اكل البارتي تكنيك دوفون لي اكسبير. ومش يخو منهم لي كريتيك. خاطر الاسبي كريتيك هذاك حاجه احنا نحبها. خاطر
3: باش يصلح روحه
5: ثانيا احنا نكوتشوه. دونك عندنا دي كوتش تكنيك دي كوتش دو ميتي. مي ابري il doit montrer اول حاجه كومون كونفانكر كومون فوندر سون برودوي. دونك هذه حاجه تري امبورطون. اي اون بليس كو سا اك لي كريتيك نتاع لي زونتربريز دوكا يوقفوا على ساقو ويولي عنده كومول نتاع سافوار فير يخدم بيه ابري في لي زاني اللي جايين.
3: وشنو هي الجوائز اللي باش تكون؟
5: دونك عندنا تروا تيب. دونك عندنا تروا كومبيتيسيون. عندنا لو بري تاع لي بروجي تاع المشروع pour chaque année pour chaque type de projet pour chaque spécialité. دونك عندنا presque 300 projets. 300 بروجي افيك 6 ممبر دونك نحكيو على 2000 ايتيديون علاش قلت لك مارياج كبير يعني هذا مش حاجه صغيره وكل شيء دونك اي تو دونك نحكيو على 2000 ايتيديون ونحكيو على لي بارون نحكيو على لي زونتربريز نحكيو على لي اكسبير نحكيو على لي ايفالياتور نحكيو على لي زونسيون اللي انا نوجه لهم تحيه كبيره اللي هو خدمه نتاع عام كامل وسويفي نتاع عام كامل باش خرجنا هاك المشروع هذاك اي تو دونك عندنا البري دو بروجي وعندنا البري نتاع التنميه المستدامه ديفلوبمون ديراب دونك احنا نعلموا ولادنا مش يعمل مشروع كهو مي دوا ريسبكتي لي تروا بيلي تاع ديفلوبمون ديراب لافيرونمون والبارتي ايكونوميك اي البارتي سوسيال دونك كيف يعمل لابليكاسيون مش لو بلوز امبورطون لي لابليكاسيون هذيك كي تور مي يل كونسوم موا دينيرجي داكور خاطر نخدموا على جيل المستقبلية نخدم على أولادنا وأولاد أولادنا وكل شيء وتونس كما تعرف دونك دخلت في السياق نتاع ديفلوبمون ديرابل صافي لونتون وحنا نتوجه نتاعنا أن تكون ليكول نتاعنا يعني لي بيلي هذوما تحافظ عليهم وحتى في المشروع اللي يخدموا دونك يكون فيزيبل تو وعندنا تروازيام كومبيتيسيون نحكيو عن الانكيباتور كيما حكيت
3: حاضنه المشاريع
5: فوالا دونك احنا نحكيو على دي بروجي اللي هما ينجموا يصنعوا دي ستارت اب كيما تعرف ما ثماش في حتى دوله كرواسونس تجي من غير انوفاسيون
3: اكزاكتومون
5: وتعرف ستارت اب نحكيو على انتربريز انترناسيونال يعني في حتى في العمله الصعبه تجيب لنا دخل لنا الفلوس دونك عملناو بار اكزومبل بديت الكومبيتيسيون هذه عملناو دونك بدينا افيك 25 ايكيب دونك لي زيكيب هذوك دوران توت لاني دونك عملنا لهم لون انتيغري لو بروغرام ستارت اب دونك هذوما نعلموهم كيفاش يعملوا كومون لونسي المشروع ستارت اب كومون لا جيري كيفاش يعمل بزنس بلان تاعها كيفاش يحكي كيفاش يبيع خاطر سي با ايفيدون بور كيلكان يعني شطر المارشي اي تو دونك يزم عنده دي كومبيتونس وتوا عندنا سيت ماك ال 25 هذوك دونك يحضروا اللابيل ستارت اب اكت دونك فوالا بور سو لانسي اذايا في الموند نتاع لونتربرونيا وباش يعملوا يعني المشروع نتاعهم لونتربريز نتاعهم وكيما قلت لك دونك هذه حاجه تري امبورطونت اللي انا جانسيست عليها ديما راهو ديما الديفلوبمون تاع لي بي يسيروا بالانوفاسيون ما غير انوفاسيون ما نجمو نوصلو حتى شيء.
3: ونتصور ما فماش طالب ما عندوش هكا فكره نتاع مشروع في مخه معناتها وكيف يكون من بعد العمل الجماعي الفكره تولي افكار ومن بعد تولي مشاريع والمشاريع هذيك تنجم تولي من بعد هذيك هي مورد الرزق نتاعو اللي تكون موجوده تبدا اليشيل مثلا تبدا لوكال وبعد تولي اليشيل انترناسيونال معناها وبرشا مشاريع تعملت هكا وشفتها برشا توانسه قاعدين يقدموا برشا في المشاريع نتاعهم وعندهم اليوم شركات عندها وزن مهم في السوق الاقتصادية خلينا نقول
5: تبيع دونك عندنا برشا شركات وإحنا نخدموا على الاسبي هذا الاسبي أنك مش تخرج انجينير كهو مي تخرج انتربرونور يعني عندك لي كومبيتونس باعث مشروع باش توصل تحطك ليدي نتاعك اللي انت خدمتها ديرون بليزيور اني باش تحطها سو لو مارشي ونعملوا لك لاكومبانيومون اللي نوصل للستارت اب نتاعو ونحكيو له على لي زافونتاج فيسكو نحكيو له على كل شيء لاسبي جوريديك كيفاش ينجم يبعث كيفاش يعمل بزنس بلان نتاعو كيفاش يبيع لو برودوي نتاعو هذا كل باش نجمو يعني ندعموا يعني الاقتصاد التونسي
3: بالضبط ومعناتها في الاخر لهنا الطالب يخرج يعرف روحه شنو باش يعمل يعرف روحه كيف يعترض الصعوبه كيفاش باش يواجهها كيفاش باش يتجاوزها يعرف روحه يحط كل شيء الايجابيات والسلبيات من الاول ومن بعد باش ما تجيش الصدمه من بعد
5: كيما
3: دراسه كامله نتاع مشروع من الاول للاخر
5: كيما سوات دونك لي بوين فور لي بوين فيبل لي مناس اي لي زوبورتونيتي يخدم عليهم ويحاول يطور ليدي خاطر ليدي كيما تعرف ما غير تطوير دونك باش تقف غاديكا يلفا سو ديسباريتر
3: أكيد. نمشي معك مدام رحمة بوراوي، وديما نحكيو على البال دي بروجي 2026. بالنسبة للاختصاصات اللي باش نلقاهم في النهار 9 جوان، الشركات اللي باش يكونوا حاضرين، شنو هي أبرز الاختصاصات الموجودة؟
2: باهي، مرحبا بك، يعطيك الصحة على الاستضافة، مرحبا بالمستمعين الكل. بور ريبوندر ا فوتر كيسيون، احنا في اسبري اون فورم دي انجينيور اي اون فورم دي مانجر. دونك لي انجينيور عندنا دي فورماسيون en informatique, en technologie de l'information, de la communication, en télécommunication, en électromécanique et en génie civil. Donc, hedouma mesheria bi chikounou mel première année lel quatrième année fi les spécialités hedouma lkol. Pour les managers également, on forme des managers, des masters en management, en business intelligence. Et donc, femme une panoplie de projets fi plusieurs spécialités ou hedek alich hatta en termes de nos invités, de nos partenaires li chikounou maana hadrin inchallah fi le bal de projet le 9 juin, معناتها باش يكونوا شركات من اختصاصات مختلفه، وهذا سا بيرمي لي ستوديون تاعنا في القاو دي زوريزون في بلوزيور جوستمون دومين داكتيفيتي. ايل ديكوفر دونك ايل سونت ان كونتاكت افيك دي زونتربريز اللي يجم يكونوا عندهم بلوزيور اكتيفيتي، وهذا بطبيعه يخلي الطالب يلقى روحه في فرصه مهمه. مش كل يوم يلقى روحه قدام 200 ولا 100 اونتربريز مسؤولين من الاراش من التكنيك، معناتها حتى لي زانفيتي كي يجيو بحدنا ce sont de toutes les compétences, معناتها يجينا التكنيك ويجينا الاراش pour découvrir les profils, les bons éléments. اللي يجم غدوه ان شاء الله يكونوا لي ليدر في في في المارشي ان شاء الله.
3: بالنسبه لي معناتها باش يكونوا حاضرين برشا نهار 9 جوان، التوقيت كيفاش باش يكون؟ وقتاش يبدا؟ وهل فما توقيت محدد؟
2: Effectivement, donc le 9 juin, inchallah, on va commencer l'ouverture ou l'accueil de nos invités à partir de 8h, manière tasbih, inchallah. Donc on va lancer un programme, donc li huwa fih murawha bin taqyim nta al mashariya ou la présentation nta al mashariya ou bin l'animation également, khater nhibou nfrahou bdiyoufna nharatha. Donc ttalib inchallah bach ykoun andhom distant, khater ahna fi bal de projet kima qal si Ayman, donc bach yqaddmou mashariyhom يقدموهم سو فورم دو ستون، دونك يتحط في سيتوياسيون اللي هو باش يوري مشروع، دونك يدوا افوار دي سوبور فيزوييل، يدوا افوار دي ريسورس اللي تخليه توري لا فالور اجوتي القيمه المضافه نتاع المشروع نتاعو. دونك يورا بليزيور سال اللي لي زيكيب يكونوا موجودين فيهم حسب سبيسياليتي نتاعهم. لي انفيتي باش يتفضلوا بحدنا pour faire le tour, donc soit les spécialités ou le domaine d'activité ou les thématiques li hachtou biha, soit marhaba biha jami tfaddal yechouf les projets lkol. En parallèle, fama une animation les dhiyef, les parents, les enseignants. Donc animation bach tkoun en parallèle ma la présentation nta al mashariya. Ahna kima ta3rf mazalna khrejna min le mois de patrimoine, donc habina nkamlou fi lien hadhik ou fi justement le lien avec l'appartenance nta3na lkol lbladna ou تونس. دونك ان شاء الله باش تكون توت لا تيماتيك دو لانيماسيون في الكادر هذايا، دونك حتى من ديكوراسيون لا مانيير افيك لاكيل اون فا انيمي لا جورني لي شان، دونك يورا دو شان دو لا بويزي الكلهم دي ارتست تونيزيان منهم تلمذتنا اللي هما نون سولمون عندهم الكومبيتونس تكنيك ولي سوفت سكيلز، مي عندهم زاد ايغالمون لاسبي هذايا نتاع l'art ou donc fananin. Donc ils vont animer également maana la journée. Ou on bad après avoir effectué le tour, donc fama kima qult enti l'évaluation et taqyim, donc bach nختارو ahsen el mashariya fi kol spécialité fi kol parcours في لي تروا كومبيتيسيون، خاطر احنا كيما قال سي ايمن عندنا تروا كومبيتيسيون. دونك باش نختاروا احسن مشروع في كل سبيسياليتي، ومن بعد على لي تروا ايتابليسمون اللي تابعين لو جروب اسبري انجينيور اسبري بزنس اسبري مستير، باش نختاروا تروا بري دي ميور بروجي اللي عندهم امباكت على ديفلوبمون دورابل. وكيف كيف نوتر بارتنير ستارت لا بي، دونك اون فا جوستمون ايغالمون سيليكسيوني لي ميور بروجي اللي باش يكملوا في البروغرام داكومبانيومون، باش ليدي اللي تحولت المشروع، المشروع هذاك غدوة يولي بقدرة ربي اون انتربريز موجود كونكري سور لو مارشي، والطالب يعيش الباركور الكل دونك يخرج من الكادر اكاديميك للكادر هذاك بروفيسيونيل.
3: مهم جدا. هذه الدورة 13. خلينا نرجع شوية نحكيو على الدورات السابقة، كيفاش كانت الطلبة، وين هم الطلبة اللي يقدموا في الدورات السابقة اليوم؟ لأنه نتصور راهم فما طلبة ديجا يخدموا في المؤسسات هذه، وفما نتصور زادا شكون هو صاحب مؤسسة اليوم.
2: اكزاكتومون. دونك احنا en fait l'idée هي منين جات نتاع البال دو بروجي، احنا حابين نعملوا اون فيت دو فان داني مي تكون ديفيرونت، اللي هي الفالوريز الخدمه نتاع التلامذه نتاعنا. دونك والاتيديون يشوف روحه القادر بكل فكره والمشروع اللي خدمه في الكادر اكاديميك يخرج به الابعد من هكاكا. دونك جات الفكره نتاع البال دو بروجي، وتلامذتنا تحطوا في السيتوياسيون هذيا، تحطوا ان كونتاكت مع لي زونتربريز، وخرجوا اليوم سواء دي انجينيور سواء دي مانجر، ولاو هما اليوم دي زاكتور بروفيسيونيل. وانا دو لا شونس اللي هما عندهم ابارتنونس كبيره للليكول نتاعهم، اليوم قاعدين يرجعوا لنا اون طونك اكسبير. دونك ابري معناتها دي زاني دو ديكسبيرتيز في لي زونتربريز نتاعهم، اليوم يحبوا يرجعوا معنا، اي سون دي زاكتور كوم دي اكسبير، يجيو يشوفوا اصحابهم اي لي اكومبانيو اي زونترون كونتراكت معاهم. اي سي اون فيرتي بالنسبه لينا اللي تلمدتنا فوالا يقعدوا متعلقين بالليكول نتاعهم.
3: ومهم جدا انه الطلبه نتاع اليوم يستنفعوا بالخبره نتاع الطلبه اللي سبقوهم، وينجموا من خلال هذاك يبنيوا هما المشاريع والافكار نتاعهم على حاجات معناها القدام،
2: تصير اون سورت دو بروجيكسيون. معناتها يشوف روحه هو دون 2 ans دون 3 ans دون 5 ans il va être à sa place نهار اخر، هو il va être l'expert qui va évaluer qui va décrocher les meilleurs profils qui va accompagner les étudiants. دونك هذيك هي الفكره ان فيت.
3: مهم جدا انه سي ايمن انه الطالب اليوم يشوفك ثمره التعب نتاعو نتاع عام كامل يشوف فيها كيكا قدامه ومع الاولياء نتاعو، نصور حاجه باهيه على الاخر معناها، وزيد معاه اكثر من مؤسسه اللي نجم يكون عنده الحظ يكون معاهم نهار اخر
5: بالطبيعه. دونك هو كيما قلت لك يعني الخدمه تصير من اول نهار في العام لاخر نهار دي نوي بلانش فوالا. دونك ترافاي اشارني تعب برشا. دونك في الاخر ديما كيف يكمل ويشوفك المشروع نتاعو وين وصل، وقتها يفرح، وقتها يعرف اللي يكتعب هذاك الكل
3: ما مشاش
5: خساره وما بقاشك في النظري وكل شيء. خاطر احنا كيما قلت لك يعني اون فورم دي انجينيور اوبيراسيونيل، كيف يدخل لونتربريز ما يتلفتش وراه، يدخل ديريكتومون يخدم ما يتعبش، ما يبقاش اللي هو يقرا موديول هذا وموديول هذا. دونك لا احنا اون انتيغ دي موديول، اون انتيغ الانتيليجنس ارتيفيسيال، اون انتيغ سيكوريتي، اون انتيغ بليزيور موديول. دونك هو من بعد ما يكمل لك الخدمه هذيك ويجيوك لي بارون ويشوفوا ولدهم يلو انفيستي عليه وكيفاش تعبوا عليه وكل شيء. دونك هذه فرحتنا احنا في اسبري، فرحتنا انهم كيف يفرحوا لي بارون وكيف يفرحوا لي زيكسبير ولي لي زونتربريز يلقاو اللي طالب في نيفو في ليفل الفوق، يعني فاهم كل شيء، يعرف يجاري، يعرف يبريزونتي الخدمه نتاعو، يعرف يبيع الخدمه نتاعو، يعرف لاسبي تكنيك، يعرف يعني كومون فوندر سون برودوي. دونك هذا لو بلوز امبورطون لينا احنا. وكما قلت لك يعني مش تلقى لي ستوديون، مش تلقى 2000 ستوديون، مش تلقى لي بارون، مش تلقى لي زونتربريز، مش تلقى لي زيكسبير. دونك مش تلقى الناس كل لي بارتي برونونت كل دكور. دونك هو وقتها مش ياخو أكل الفروين تاع الخدمة وكتعب هذاك الكل، وقتها يحس روحه بالحق اللي هو وصل عمل حاجة مزينة على الاخر وحاجة تمشي وحاجة إنوفانت، مش تمشي كهو مي إنوفانت.
3: الطلبة اللي باش يكونوا مشاركين نهار 9 جوان شو ما لي نيفو؟ هل انه معناتها اخر معناتها 3 سنين خلينا نقول، ولا ماستر، ولا
5: كيما قالت مدام رحمه احنا دونك اوني ان جروب. دونك عندنا 3 ايكول، دونك عندنا ليكول دانجينيور وعندنا ليكول دو بزنس وعندنا ليكول اسبلي المونستير. دونك عندنا الطلبه من البروميير اني للكاتريام اني ملي هو يدخل لك العام الاول بعد عام وكل شيء ملي يدخل. دونك نحطوه قدامنا نقولوا له توا يلزمك تعمل ابليكاسيون يلزم تعمل ان بروجي كونسيستون وديما نخلوا له الحاجه الباهيه فينا ان نخلوا له المارج نتاع لا كرياتيفيتي خاطر بليزيور بروجي او بيان لا ماجوريتي دي بروجي راهم بروبوزي باغ دي زونتربريز
3: بالضبط
5: دونك مي نخلوا له هاك البارتي اللي هو يمشي للكرياتيفيتي للانوفاسيون يل بروبوز دي سوليسيون خارج الصندوق ونقروه ونعلموه ونحاولوا نخلوه يوصل للايديا هذيك دونك لي نيفو كيما قلت لك من البريمير للكاتريام اني دونك فوالا بور شاك نيفو عندنا ان بروجي بور شاك سبيسياليتي ولا اوبسيون عندنا ان بروجي وعندهم بري داكور بور شاك بروجي ونزيدوا عليهم لو بري نتاع الديفلوبمون ديرابل والبري نتاع الانكيباتور.
3: كل طالب قداش يقدم من مشروع؟ مشروع واحد ولا اكثر خاطر هما يقدموا مشاريع نتاع عام كامل؟ كل طالب قداش تقريبا عنده مشروع يقدمه؟
5: هو ساعة لي بروجي يقدموهم لي جروب يعني نعلموهم اللي هو مش يخدم في انتربريز مش يخدم في انتربريز مك تعرف تخدم مع صاحبك ويزمك فوالا تيجير هك لي كونفلي تيجير هك ستريس نتاعك وثما ليفرابل في الاخر خاطر كيما تعرف كيف يكونوا بليزيور ديما ثما ايشانج وثما ليفرابل يعني دو فالور دونك هو كل اني دونك كيما قلت لك ولا كل نيفو دونك عندهم ان بروجي و parfois عندهم دو بروجي و parfois تلقى سيليكسيوني في دو بروجي داكور اما في العاده دونك عنده ان بروجي يخدم عليه يخدم عليه سور 6 mois ولا سور une année داكور دونك اون بعد لو جروب هذاك دونك نختاروا بيان سور ما تصيرش تصير سيليكسيون اون انتر دونك مش كلهم يتعداو احنا لو عندنا يعني ما شاء الله يعني مش دومين ايتيديون هذوما حتى اللي خدموا ونشكرهم زيد اللي ما تعداوش البال دو بروجي خدموا حاجات كونسيستونت مي احنا عندنا نومبر ليميتي تو دونك نشكرهم على الخدمه والتعب اللي تعبوه وكل شيء لي ميور يتعداو ولي ميور مش نختاروا منهم في كل نيفو في كل بروجي مش نختاروا هاك البري هذيك وحتى اللي ما خداوش البري بيان سور خدا اكثر خدا هاك الاكسبيريونس خدا هاك ليشانج خدا هاك يعني هاك السافوار فير اللي ياخذوا من لي زونتربريز هذاك الصنعه هذيك اللي احنا نعلموه ونربوه عليها من اول عام يدخل فيه لسبري من بعد الباك حتى لاخر عام ولا اللي يجيونا من ليسونس ولا من الماستير دونك نحاولوا نعطوهم هاك لاديان اسبري اللي هو يعرف كيفاش يوصل يخدم البروجي نتاعو وكيفاش يبيعو.
3: شكرا لك سي أيمن السلمي دكتور في علوم الاقتصاد ورئيس قسم هندسة المعلوماتية البالية. شكرا لك على كل ما أفدنا به. كيف شكرا لك مدام رحمة بوراوي مسؤولة على لوبسيون داتا ورئيسة اللجنة الفرعية لتقييم المشاريع في بال دي بروجي. شكرا لكم على كل مجهوداتكم وموافقين في كل ما تعملوه. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لمنصف المرايحي كان معنا في الإخراج و كوثر الحجري في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات سيرين بن قاسم. إلى اللقاء.
4: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
6: فرقة الإذاعة التونسية
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف الحكيم.
4: سينما.
8: هي فرحة الحياة.
4: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
10: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
11: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: توانسة توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
12: متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج توانسة، البرنامج اللي يسلط الضوء على التوانسة والمجتمع التونسي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم باش نحكيو على مفهوم سوسيولوجي بامتياز، مفهوم محوري ومهم بالنسبة لدارسي وباحثي علم الاجتماع، ألا وهو التحولات. كي نحكيه على علم الاجتماع، هناك من علماء الاجتماع اللي يعتبروا أنه أساس علم الاجتماع هو التغيرات الاجتماعية، وبصفة أكبر وأعمق اللي هي التحولات الاجتماعية. هذا من خلال بطبيعة كتاب سيصدر قريبا للصحفي والباحث الأستاذ منظر بالضيافي. الكتاب بعنوان مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات. إذن مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
13: أهلا بك إيهاب، شكرا لك وشكرا للإذاعة الثقافية، ونتمنى أن نفكوا هذا المفهوم جيدا، وهو مفهوم مهم جدا كما ستتطرق إليه في أثناء هذه الحصة.
12: شكرا لك. قبل ما نبدأ خلينا نذكر بشكون من هو الباحث والصحفي منظر بالضيافي. من خلال أهم أعماله نشر دراسات عديدة ضمن سلسلة كتب مركز المصبار للدراسات والبحوث حول ظاهرة الإسلام السياسي، من بين أعماله استراتيجية محاربة الإرهاب في تونس، عودة المقاتلين من بؤر التوتر الحالة التونسية، تحولات حركة النهضة في تونس من جماعة دعوية إلى حزب في الحكم. كما أشرف الباحث منظر بالضيافي على كتاب المسبار عدد 114 ليبيا 2011-2016 داعش الجوار المصالحة، وشارك فيه بدراسة حول ليبيا الواقع والتحديات وسيناريوهات المستقبل. وصدر له في تونس ثلاثة كتب. الكتاب الأول تناول تجربة حكم النهضة الإسلامية في تونس، الكتاب الثاني النهضة والهروب من المعبد الإخواني، وكتاب ثالث وهو عبارة عن حوار مطول مع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي تحت عنوان الباجي قايد السبسي المشي بين الألغام. إذن الكتاب أستاذ منظر هو مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات، اللي أنت ركزت فيه على محور مهم وأساسي في علم الاجتماع اللي هو التحولات، وما حكيتش كان على التحولات الاقتصادية أو السياسية، حتى التغيرات المناخية وتأثير أو انعكاس ذلك على المجتمع التونسي اللي هو مجتمع ديناميكي ويسير في هذه التحولات.
13: بالفعل إيهاب، الفكرة متاع كتاب من القرية إلى الشبكة معناتها هو مع التحولات. مع التحولات العنوان يوحي على مضمون الكتاب، مع التحولات أنه أنا أكتب على التحولات، أعيش التحولات ولا أكتب عنها. عندما نعيش التحولات وطأها نعيشه كأفراد وكمجتمع وأيضا كمؤسسات دولة وغيرها. إذا من هنا جاءت الفكرة متاعي أنه أتحدث عن التحولات من خلال تجربتي الذاتية لأنتقل إلى رصد هذه التحولات في إطار المجتمع والدولة وفي إطار الكون أيضا، العالم الكوني. لأن نتحدث، عندما نتحدث عن الشبكة اليوم نتحدث عن الثورة التكنولوجية، عن الثورة المعرفية الكبرى، الثورة الرقمية على الإنترنت، عن مجتمع الشبكة الذي أصبح نتحدث عنه. إذن الانتقال وأنا أتحدث عن التحولات من خلال تجربتي الذاتية ثم أمر لاحقا إلى رصدها من خلال الملاحظة، من خلال التأمل فيما يحدث من تحولات من حولنا في مجتمعنا وأيضا في الجوار وأيضا في العالم أو في الكون ككل. إذن من القرية هي بأن الحقيقة عشت التحولات لكن لم أنتبه لها.
12: قبل ما تحكينا تجربتك، أنت حكيت يعني كيفاش في القرية اللي انشأت فيها كيفاش عشت هذه التحولات، وعطيتها أنت تأصيل نظري معناه دركي من المجتمع العضوي إلى المجتمع الحديث وغيرها من المسائل. أنت قلت نقطة مهمة برشا الآن، قلت أنا وربما هذا يجي مع أنت قلت ملاحظة صحفية والتأصيل النظري في هذا الكتاب، لأنه ربما يوم آخر ما يعاب عليك يقول لك السوسيولوجي يعني لا يعيش التحولات، هو يأخذ هذا البعد الإبستيمولوجي عن الظاهرة، يعني لا يمكن أن نكون وسط هذه التحولات ونتفاعل معها بل نجم قدمه بعد ذلك تأصيل نظري علمي دقيق. كان فهمتني ذول؟
13: فهمتك، وسؤالك مهم جدا وهو في عمق فكرة الكتاب. الكتاب ليس عندما أريد أن نصنف هذا الكتاب ليس كتاب سوسيولوجي، ليس كتاب أكاديمي، وليس كتاب صحفي، وليس كتاب في السرد، إنما موجودين فيه الأثلاث كل. إذا حبينا نصنفوه ممكن نقولوا كتاب فكري هجين فيه الجناس الصحفية، فيه الجنس البعد الأكاديمي المفاهيمي، وفيه أيضا الجانب الروائي السردي عندما تلقى فيها. وهذه نوعية أنا التقطها من خلال الكتابات، من خلال المطالعات متاعي حول المحور الذي أشتغل عليه. أن الكتابات هذه كل الكتابات بالرغم أنها تهتم بجوانب فكرية ومغلة في الفكر وفي الأكاديمية غير ذلك، إلا أن الجانب السردي الروائي القصصي موجود فيها وحاضر فيها بقوة. لأنه القارئ الحالي القارئ ما عادش يقرا الكتاب الاكاديمي الثقيل بالمفاهيم
12: الجاف.
13: شكرا لك، وانت اشتغلت في كباحث في علم الاجتماع وتعرف انه الكتاب الاكاديمي هو موجه الى نخب معينه، الى هو كتاب محكم ممكن طول عمره يقعد بين رفوف الجامعه ومراكز البحث وغير ذلك. لا، انا اتحدث الان وفي العالم، مش التقطها من خلال الكتابات، هي كبرى الكتابات الاكاديميه يا إيهاب الان يعاد كتابتها وأعطائها بعد أكاديمي مخفف يسموه أكاديمي مخفف. إذن أنا الكتاب
12: هذا أنا نسميه أنسنة الصحافة الأنسنة.
13: أي طبعا هو الكتاب بين الرواية والصحافة وعلم الاجتماع المفاهيم. إذن وهذه جنس كتيب من الكتابة، ليس أنا من توجي با أنفونتي ماشي أنا اخترعته، إنما هذا من خلال الاشتغال على التحولات ومتابعتها ورصدها تفطنت إلى أن الكتابات الأكثر رواجا، مثل رواج رو تجاري، الأكثر رواج الأكثر قراءة خيرا، مش نستعمله الأكثر قراءة لأن نحن منبيع السلعة وإن نعيش في مجتمع السوق كل شيء تحول إلى سلعة، هذا كنا نحكو عليها حتى في التحولات الموجودة في كده. لكن الأكثر قراءة مش الأكثر رواجا هو الكتب التي تجمع بين ثلاث أشياء، بين الملاحظة، بين الحضور الأكاديمي الخفيف، وبين الجانب السردي. لذلك أنا استفدت في كتابي أذايا من خلال العودة إلى السرد والواقعية السردية عند نجيب محفوظ. أنا رجعت إلى كتابات هذونا وفهمت كيفاش تكتب الرواية، وحتى أجعل النص مهضوم
12: وقريب من الناس، قريب من الفرد، قريب من المواطن. وهو تقريبا نحب نأكد كلامك حتى في علم الاجتماع، يعني من المدر بعد دوركيم وكونت اللي كانوا يحبوا يكموا علم الاجتماع يردوا علم 100% كالعلوم الصحيحة، المدارس مدرسة شيكاغو واللي بعدها والكتابات اللي تكتبت راهي تكتبت دراسات وكتب في علم الاجتماع بطريقة سردية وتلامس المواطنين وتلامس الأفراد.
13: حتى نتفاعل ومش حتى نبعد على الكتاب، لكن خلينا هو خليك بعد لا يقروه الناس ممكن نتحدث عن الكتاب. أنا اليوم نتحدث حول الكتاب، عندما نتحدث اليوم حتى كبار علماء الاجتماع سواء في العالم العربي او في العالم او في اوروبا او في حتى الولايات المتحده الامريكيه، لانه مفهوم التحولات ورصد التحولات والبحث في التحولات، يعني 90% من المصادر نتاعي كلها امريكيه.
12: هو مدرسه شيكاغو خدمه
13: هذه احنا مازال انا اعطيك ثم موضه الان علماء الاجتماع يتصالحون مع السرد. أكبر مثال على ذلك ننطلق من طاهر لبيب. طاهر لبيب بعد أن اشتغل في علم الاجتماع وكتب كتابات كبيرة وعاد إلى الرواية، عاد إلى النص الأدبي، لأنه يقول هو طاهر لبيب أستاذنا في الجامعة وكان لشرف أن تلمذنا عليه وقرينا عنده وأشرف على بحوثنا، أنه معناته لأنه وجد أن النص الأدبي قادر على إيصال الفكرة. عندما في روايته الأخيرة عند حدث العفو العنوان مش
12: انا بدي ما حضرتوش كان درا شنو
13: خبر كان خبر ان والحاجه من العفو استاذنا على المصدر هو يتحدث عن ازمه المعنى من خلال مقاربه روائية سردية. ثم كتاب من أحسن الكتب التي تناولت المجتمع العربي، دراسة استطلاعية في المجتمع العربي، كاتبه حليم بركات. حليم بركات هذا أديب وروائي سوري وأيضا سوسيولوجي. نعطيك حاجة أخرى، الذين كتبوا في العلوم الإنسانية والاجتماعية داخل الحقل الثقافي الأكاديمي العربي، عبد الله العروي كتب من أحسن ما كتب في تطور تاريخية المجتمع والدولة عربيا وفي المغرب، وكنت كتابه الإيديولوجيا العربية المعاصرة، فهو نص ممتاز جدا إلى حد الآن، عنده أكثر من 30 سنة. عبد الله العروي هو أيضا روائي. إذن ثم تداخل،
12: تداخل
13: التقاطع. شكرا على أنك تعاوني سي إيهاب، أنه هذا التقاطع بين أجناس مختلفة أكاديمية وأدبية وغذلك. أنا مثلا من بين الأشياء اللي استفادتني في تجربتي أنه الصحافة، الصحافة. ولذلك أنا كريت كنت مؤخرا صدرت كتاب حول سوسيولوجيا الفساد،
12: ظهرت الفساد
13: معناتها بالتونسي فرحت. أنا نفرح أن الصحفيين لا يشتغلون على الآن فقط، إنما يحاولوا يمروا من قراءة الحدث إلى قراءة التحولات، وهكذا يستفادوا من تجربتهم، لأن الصحفي عنده تجربة كبيرة، عنده مخزون. الصحفي وعلم الاجتماع يشتركوا في حاجة مهمة جدا اللي هي الملاحظة، الأوبسرفاسيون. والملاحظة هي أداة مهمة في البحث الأكاديمي وفي المناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية، الملاحظة بالمشاركة، الملاحظة العلمية، وهي ملاحظة دقيقة ومهمة في رصد التحولات وتغييرات في المجتمعات.
12: رصد التحولات مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات، وهو نذكر اللي تبعوا فينا هو الكتاب الذي سيصدر قريبا الباحث والصحفي منظر بالضيافي. ملخص هذا الحديث حول التقاطعات، حول إثراء خلينا نقول المقاربات أو الديسيبلين معناها بينها وبين بعض، اش تقول أنت؟ بدأت علاقتي بالتحولات مبكرا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، حين أجبر الجفاف وانحباس المطر أهل قريتنا أسرى ولاية القصرين على الرحيل. يعني تحولات كبرى، الجفاف، تغيرات المناخية، كيف يمكن قراءة هذه التحولات من وجهة نظر الصحفي والباحث؟
13: أنا انتقل تجربتي برصد التحولات، التحولات انتقلت من القرية. احنا في نهاية الثمانينات في قرية هادئة، المجتمع تقليدي كما يقول دور كايم، يقوم على الزراعة وعلى مناشط زراعية وعلى تلاحم عائلي وروابط دموية معناتها تقليدية، وهناك طمأنينة، هناك راحة، هناك اطمئنان، هناك حتى الزمن بطيء وروتين وعادي ونتأقلم معه. فجأة سميتها لكن صدمة التحولات، فجأة القرية الهادئة المطمئنة يضربها الجفاف، فتحولت معناتها الحياة الناس وهجر الناس القرية لأنهم ما عادش ينجموا يعيشوا. الحياة الأساس، الحياة كلها هو الاقتصاد، وإحنا كان عندنا اقتصاد معيشي زراعي، اقتصاد الكفاف كما يسموه المؤرخين وعلماء الاجتماع. فهذا لما تضرب هذا الاقتصاد معناتها شرايين الحياة، قلب الحياة، انتهت الحياة في القرية. فأجبرنا الجفاف على مغادرة القرية وعلى أنه الدوار، وانت قريت علم الجميع تعرف معناتها دوارك، الروابط التقليدية في القرية الصغيرة الدموية وكل شيء، الدوار متاعنا فرغ، المدرسة فرغت وسكرت وتحولت الدولة.
12: خليني نقرأ حاجة أخرى. كانت حياتنا في القرية هادئة وبسيطة، تقوم على تضامن بسيط وطبيعي، التضامن الآلي وفق دوركايم، أو التراحمي وفق المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، تضامن تتقاسم فيها العائلة العمل والمواسم والأفراح، وتشكل الأرض فيه معنى الحياة أكثر من كونها وسيلة للإنتاج. لكن حين عم الجفاف أغلقت المدرسة وتفكك الدوار وتفرق الناس كل في اتجاه ليتقدم الخلاص الفردي على روح الجماعة. ربما اللي تبعوا فينا يعتقدوا أنه هذا نص أدبي، وهو نص أدبي، أنت قاعد تسرد في حكاية، ولكن هذا النص الأدبي خلفه قراءة سوسيولوجية على ما يمكن أن يحصل للفرد من تأثير تحول بسيط بسيط بين ظفرين، جفاف يغير ويعاد تشكيل وبناء المجتمع والعائلة والفرد وكل الروابط الاجتماعية بسبب ذلك الجفاف.
13: بالفعل أنا لذلك أتحدث عن صدمة صدمة التحولات. هي احنا نتعلم في حياتنا بالصدمات, لابرونتيساج بار لو شوك. الصدمات هذه صدمت, انا جيت ثلاثه صدمات كبرى خلوني افكر في التحولات. الصدمه الاولى صدمة المناخيه, معناتها وهي اللي تحدثنا عليها في من قريتنا الامنه اللي جبرتنا على انه نهز حوايجاتنا وشلاقاتنا وملاقاتنا, وسمحني في الكلمه التونسيه, وهي وننزح وكل واحد يبحث عن خلاص والفردي. ومن هنا انتقلنا من المجتمع التقليدي التراحمي كما قلت لك او التضامن الالي متاع ابن خلدون متاع دوركاي الى مجتمع المدينه اللي هو قائم على الفردانيه وقائم ذراعك يا علاف. كان خرجت ودبرت جبت عشاك كان ما جبتش تبات جعان, معناتها انتقلنا من نمط حياتي الى اخر, من القريه الهادئه الى المدينه الديناميكيه القلقه. لذلك انا وبعد ذلك انتقلنا من المدينه الى الشبكه السائله كما يقول باومان, الشبكه السائله وهي الشبكه السائله بمعنى اللي فيها اللا يقين, معناتها اصبحنا نعيش اللا يقين, معناتها. وهذه ثلاثه انتقالات, من القريه الى المدينه الى الشبكه, من المجتمع المطمئن التقليدي البسيط التضامني الالي التراحمي الى المدينه التي هي مجتمع فيه سرعه اكثر, فيه اقتصاد اخر مبني على الفردانيه ومبني على ثقافه اخرى, ثقافه النقود المال. قبل في القريه احنا كنا نتذكر, انا هي توا كنت نتذكر والمذكره والذاكره تجني العشاء, قلت مهم جدا السرد في الانتاج في الاعمال الاكاديميه مهم جدا. انتقلنا كنا احنا ما عندناش نوسيون تاع الفلوس, كان عندنا الطرق, كان يجينا بيع كل مره في الاسبوع على الدابه نتاعو, معناتها ويبدا يبيع, امي تشري ما عنده معناتها الحلوى للصغار, تشري ما عنده هي ادوات الزينه التقليديه, كل شيء تعطيه العظم تاع الدجاج ويعطينا هو كذا, نعطوه الشعير, نعطوه القمح وبقمح ويعطينا هو التمر ويعطينا الحلوى ويعطينا كل شيء. انتقلنا من في المدينه لا ما عادش العظمات نتاعنا ما عادش يصلحونا, انتقلنا عندك النقود, اذا ما عندكش النقود انت ما تستطيعش تعيش, انت ما تستطيع تامين حاجياتك الضروريه والاساسيه باش تنجم تعيش وتستمر. وبالتالي انتقلنا من الطرق المقايضه الى النقود. هذا انتقال الاقتصاد هو عصب الحياة, هو روح الحياة. إذن شوف الانتقال فيه انتقال في العادات والتقاليد, انتقال في السلوك, انتقال في أدوات الانتاج كما يقول كارل ماركس, وانتقال أيضا. بعد ذلك في المدينة وبعد أن استطعنا العيش وتأقلمنا التأقلم الذكي سميته أنا مع نمط الحياة المديني الحضري الجديد المبني على كما قلت لك ثقافة النقود المبني على ما نقولش الأنانية المبني على الفردانية.
12: بعد ذلك يطرأ الجديد,
13: يطرأ الجديد
12: اللي هو السائل حسب باومان,
13: انتقلنا
12: يعني لا شيء ثابت
13: صحيح, كل شيء متغير اللي هو المجتمع السائل السوسيتي ليكيد, وهي كلمة مفتاح ومفهوم وباراديغم أساسي لفهم ما باش نحكو عليه في جزء كبير من هذا الكتاب, واللي هو المجتمع الشبكي. المجتمع الشبكي وهذا مفهوم لعالم الاجتماع الإسباني كاستيل,
12: كاستيل
13: يتحدث عن المجتمع الشبكي. إذن شوف من خلال السرد, من خلال الخرافة بين ظفرين, القصة الذاتية الحميمية الفردية, ننتقل ثلاث أطوار, من القرية من المجتمع, عفوا نكمل لك الفكرة, من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المديني إلى المجتمع الشبكي. من مجتمع القرية اللي كان فيه الطمأنينة إلى مجتمع المدينة اللي فيه السرعة والتسارع والفردانية, إلى المجتمع الشبكي اللي هو مجتمع سائل ويقوم على مفهوم مركزي وأساسي موجود تلقاه في الكتاب هذا, ما نغلوش الناس في اللي حكوش عليها برشا, اللي هو مفهوم اللا يقين. واللا يقين هذا استعملوا عالم الاجتماع إدغار موران وفصل فيه كثيرا, وهو مفهوم أساسي. ثم ثلاثة مفاهيم أساسية في سميتها أنا علم اجتماع التحولات أو سوسيولوجيا التحولات, المجتمع الشبكي, اللا يقين ولا كومبليسيتي,
12: وسائل
13: والمجتمع السائل بومان, اللي هو
12: بومان
13: هذا ثلاثة مفاتيح أساسية لفهم سوسيولوجيا التحولات.
12: ثلاثة مفاتيح أساسية, ناخذ فاصل صغير ومن بعد نفكوهم, لأنك كل فترة نحب خلينا نقوله كل حقبة زمنية, كل حقبة زمنية شنية خصوصياتها, شنية أهم المبادئ الكبرى لهذه الفترة, فترة القرية المدينة ثم الشبكة أو القرية الشبكية. ولكن سؤال آخر بعد الفاصل باش نسألك عليه، ليست فقط التغيرات المناخية أو الجفاف اللي هو أحدث كل هذه التحولات، ربما تحكينا على شنو اللي صار أيضا اقتصاديا سياسيا دوليا لتحدث كل هذه الرجات. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج التوانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم ضيفنا الصحفي والباحث الأستاذ منذر بالضيافي، باش نحكيه على كتاب سيصدر قريبا مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات. كما كنتوا تتابعوا فينا الجزء الأول خصصناه إلى مفهوم التحولات من خلال مقاربة على الأقل ثلاثة علماء الاجتماع: الإسباني كاستيل اللي حكى برشا وخدم برشا على الشبكة، مورا اللايقين، وباومن اللي هو بولوني مفهوم السائل، حكي على الحب السائل، على كل شيء سائل في هذه الحداثة السائلة، كل ما هو سائل في هذا العالم الجديد والمتجدد، أين تتشكل وأعيد تشكيل كل شيء، علاقات الإنتاج، أنماط العيش، الهوية. إذن قلنا حقب، ثلاثة حقب، خصوصيات هذه الحقب، وما هي خلينا نقول كما يقول ابن خلدون الفواعل اللي دفعت بهذه التحولات الكبرى. بطبيعة نميزوا بين تغير اجتماعي وتحولات، لأن التحولات طويلة وكبيرة في الزمن، بينما التغيرات الاجتماعية هي يمكن قصيرة وصغيرة ولا يمكن التنبؤ بها أو ملاحظتها بيسر. إذن
1: نرجع إلى ما نسميه بالمرحلة أو التحقيب، تحقيب انه الحقب. احنا قلنا باش الناس يفهمونا ويتابعونا ما ندخلوهمش بالجانب الاكاديمي والمعرفي والباراديغمات وكل شيء، لا، هما ثلاثه حقب اللي اي تونسي يسمع فيها باش يحس بكلامي وباش يحس اني انا صادق معاه. لذلك تبنيته صادق هنا بمعنى ليس بالمعنى الاخلاقي، بالمعنى المعرفي، مش لا نعطي دروس لاحد، انما

0: نحاول فهم وتفسير التحولات كما عشناها. لكن ثلاث عناصر في التحقيب هذا: أول حاجة من خلال التجربة الذاتية، ثاني حاجة من خلال المعيش اللي الانتقال من طور إلى طور، من خلال من القرية الدوار إلى المدينة إلى العالم الشبكي، لأنه في العالم الشبكي مش نعيش فقط داخل الشبكة، أيضا في السفر. أنت لما سافرنا أنا كمشينا إلى مدن كبرى رصدنا أيضا أثر هذه التحولات، وأثرها لأنها كان الدافع وكان الموتور لها، إذا حبيت سمحت تجاوز نقول هذه هي اللي هو الشبكة. الآن الديناميكية التي التي تقود هذه التحولات هي الإنترنت، هي الشبكة،
1: هذه الحقبة الأخيرة.
0: الآن ماذا حصل؟ الحصل في التحولات، باش نمر بسرعة باش نحاول ونفهم، انتقلنا من مجتمع الطمأنينة إلى مجتمع القلق، انتقلنا من مجتمع اليقين والبطء والتدرج والتأني إلى مجتمع السرعة، ومش السرعة فقط، إلى مجتمع التسارع. اليوم نتحدث عن الأكسيلاراسيون دو ليستوار، ثم الشبكة أدخلت، أنا نسميها اليوم، وربما الناس تعيش التحولات لكن لا تتفطن إليها. ما نعيشه اليوم هو تحول حضاري كبير، تحول إنساني حضاري كبير على غرار،
1: نحكي على تونس،
0: العالم. تونس جزء من العالم. اليوم نحكي عن لما نتحدث عن الشبكة نتحدث عن العالم، قرية واحدة، كوكب واحد. ما يحدث في الولايات المتحدة، في اليابان، في الصين، في بكين، في غير ذلك، نعيش في اللحظة نفسها نحن في تونس. بالتالي أصبح مش مجتمع معولم فقط، احنا ما بعد المعولم، لأنه معناته ديما ما نحبش نقول برشا كلام صعيب، نحكي الحداثة وما بعد الحداثة والمجتمع الشبكي، لا، خليني نحكي بمفاهيم بمصطلحات يفهمها الناس. الناس اليوم مع الشبكة، مع الريزو، أصبحنا نعيش في المجتمع الشبكي. إيش نوع معناتها المجتمع الشبكي؟ المجتمع الشبكي أصبح في حد ذاته بنية
1: ما هي وحده. خصائص المجتمع الشبكي؟ ونحب ديما أنا صحيح لي العالم كل كيف اللي يحصل في نيويورك، في جابان، يحصل في تونس، بتمييزات اللي هي في العالم فما نوع من اليقظة من أخطار هذه التحولات، أخطار باش ما تنزاحش وما تنحرفش على الأقل المخطط ليه. في الغرب في فترة ما حكيوا على مجتمع المخاطر،
0: هذا مفهوم أساسي في علم الاجتماع التحولات،
1: ولا علم اجتماع التحولات، مجتمع المخاطر. المجتمع الشبكي هل هو مجتمع مخاطر؟ ما هي خصوصياته؟ هل استعدينا في تونس عائلة، تنشئة اجتماعية، دولة، مؤسسات لهذا المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه؟ هل هناك استعداد لبرة؟ فما قوانين تهبط، فما قوانين، فما آليات، فما مؤسسات من أجل صد الانحرافات الممكنة من المجتمع الشبكي. هل احنا استعدينا؟ وما هي خصوصية المجتمع الشبكي في المحلي التونسي؟
0: ساعه ملاحظه، باش نفتح ملاحظه بسيطه بين روايه استاذنا الكبير طاهر لبيب، هي عنوانها في انتظار خبر إنا.
1: قلت لك انا قلت لك خبر كان
0: هكا صححناها، ومعذر اللي سمعوا فينا ومعذر الاستاذ طاهر لبيب. انا نحكي لك، شوف التغيير، اي تغيير، التغيير ثم زوج سلوكات تجاه التغيير. ثم سلوك محافظ يرفض التغيير ويحب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو، يخاف. وثم ناس ياخو عنده روح المغامرة، على أساس أنه التغيير ما ينجم يكون كان إيجابي. أنا في تقراتي أنا من الجانب أرى للتغيير والتحولات من الجانب الإيجابي، وأن مطالب الأفراد والمجتمعات والدول، سمعتني نجاوبك، أنا الأفراد والمجتمعات والدول مطالبين أنه يتعاملوا مع التغيير من بعده الإيجابي، وتحويله من تصور ممكن يكون أزمة إلى فرصة. إذن التغييرات والتحولات لابد أن نتعاطى معها كفرص لا كأزمات، وبالتالي العيش في المستقبل يفرض علينا ملائمة التحولات الكبيرة الحاصلة. اليوم مثلا نتحدث عن مجتمع شبكة وعصر شبكة
1: والعيش في الشبكة. علاش سألتك احنا كيو على مجتمع شبكة؟ علاش طرحت هذا السؤال؟ هل احنا في تونس مجتمعا، تنشئة، مؤسسات، قانون، استعدينا لهذه التحولات، لأنه صحيح اللي تغيرت إيجابية، ولكن التغيرات حتى في العالم الغربي، الانتقال إلى العالم الشبكي والسائل كما قلت أنت، راهو فيه عديد المخاطر وفيه عديد الانحرافات، وصغار تنتحر، وفما ولا تنافس، معناها المصعد الاجتماعي تغير، التمثلات للدنيا وللنجاح تغيرت. يعني هذه الانحرافات بين ظفرين، هل احنا في تونس الشبكة هذه اللي نعيشوا فيها واللي نتعاملوا معها، هل حذرنا البنية التحتية فكريا ثقافيا انفراستركتور بالمعنى البناء الصحيحة ام لا؟
0: انا شو نقول لك، احنا ثم الانتقالات قبل كنا نحكوا على علم الاجتماع والسوسيولوجيا الكلاسيكي ولا حتى السوسيولوجيا الحديثه، كلها ثم ترابط، كلها قامت على فكره دراسه الانتقالات الكبرى والتحولات الحضاريه الكبرى، من المجتمع الزراعي الى المجتمع الصناعي، ومن المجتمع الصناعي نتحدث الان الى المجتمع الشبكي. اذا في كل انتقال كما يقول غرامشي، قل نودع عالم قديم ونذهب نحو عالم جديد لم تتشكل ملامحه بعده. عالم يستأذن في الانصراف، وعالم لم يتشكل بعده، وفي الأثناء نعيش أهوال وممكن وحوش. هذه كلمة غرامشي في كتابه دفتر سجن. نحن في مراحل الانتقالية نعيش صعوبات كما سماها غرامشي، أهوال سماها وحوش، نعيش طبيعة. هذه طبيعة التحولات، تحولت، أتحدث عن التحولات الكونية وحتى في التحولات المجتمعية. إحنا مثلا في السنوات الأخيرة يقولنا إحنا برشا كتابات وبرشا زملاء في علم الاجتماع وفي الصحافة وغير ذلك كتبوا برشا كتب يحكوا فيها على الانتقال السياسي والديمقراطي والانتقال. هذا الانتقال بطبيعته صاحبته العديد من المطبات، صاحبته العديد من الأزمات. إذن في كل انتقال هو بالضرورة مصاحب بصعوبات بمطبات بأزمات. إذن هذا من حيث الكونستا. لكن كلامك صحيح ووجيه جدا،
1: لكن رد فعل المؤسسات يختلف من دولة إلى أخرى.
0: لكن
1: في الزمن يعني أنا أوكي، التحولات والانتقالات الكبرى يمكن تكون مفاجئة أو يمكن تكون طويلة الأمد، ولكن رد فعلنا كجسم اجتماعي هو اللي يختلف من دولة إلى أخرى.
0: إحنا شو نقولك، في تقديري كل دول العالم من بينها تونس، احنا ما نعملوش الاستثناء، احنا مش خارجين، احنا نعيش في عالم وعولم كوكبي كل شيء. انا اتفق معك انه الانتقالات هذه لابد ان ترافقها دراسه للقوانين، لابد ان توفرها مناهج تربويه وتعليميه جديده وغير ذلك مواكبه لهذا. اذا المجتمع الشبكي الجديد، المجتمع المعولم، المجتمع الرقمي يفترض اصلاحات في التربيه، في الاقتصاد، في القوانين، في غير. وهناك صعوبات، وهناك مطبات، وهناك مخاوف. أنا البارح نقرأ في كتاب ممتاز جدا عنوان معصر الذكاء الاصطناعي، تكتب عنده تقريبا شيء 15 سنة أكثر، 15 سنة. تعرف شكون كاتبه؟ كاتبه هنري كيسنجر. هنري كيسنجر اللي هو وزير الخارجية المشهور في أمريكا وكل شيء. طب تقول لي وش مجيب هنري كيسنجر
1: للذكاء الاصطناعي؟
0: للذكاء الاصطناعي، لكن تنبأ للمسألة دي وحكي عليها وقال لابد أنه على العالم أنه نتهيئه، لأنه ثم مخاوف كبيرة أنها. وباش ننتقل ليك من هنري كيسنجر، نعطوا أمثلة كي نعطوا أمثلة نفهمه. ثم كتاب ممتاز جدا كاتبه الصحفي، نرجع للجانب الصحفي متاعنا اللي انطلقنا منه، الصحفي الأمريكي الشهير اللي يكتب في نيويورك تايمز، عنده عمود، توماس فريدمان. توماس فريدمان كتب كتاب ممتاز جدا في 500 صفحة عنوانه المجتمع المسطح. يقول روسي الآن التكنولوجيا وشبكة الانترنت وكل شيء فرضت نفسها المجتمع المسطح، عنوان حلو طريف. هذا صحافي، لكن صحافي يكتب بعمق. رو صحافيين معناتها مش
1: كما صحافي. كما كروزي يكتب المجتمع المأزوم،
0: هو كتب المجتمع المسطح، كتب ممتاز جدا
1: سوسيتي بلوكي،
0: يحكي فيها على الصعوبات وكتب عنده درنيير مو صافي تقريب دو سيمين، سمعت منذ اسبوعين كتب مقال ممتاز جدا في الركن نتاعو الاسبوع في نيويورك باش نجاوب على افكارك انت. قال بمناسبه القمه الصينيه الامريكيه وقتها ترامب مشي، قال اهم شيء يلزم تتفقوا عليه كيف اداره الاداره وحوكمه الذكاء الاصطناعي. وقال عبر عن المخاوف نتاعو، قال راو ينجم يتحول الى مطبات كبيره على الاستقرار العالمي والكوني، وقال راو يخوف كما تخوف القنبله الذريه. شوف خليك ولهذا الناس هذونا اللي هما يعيشون معناتها أكثر منا في الجانب التقدم المعرفي الأكاديمي وتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبثورة رقمية يتحدثون على مخاطر هذه. لكن مع المخاطر
1: تتحدث على حاجة مهمة في هذا الكتاب اللي هو إعادة تشكيل الهوية والمعنى في العصر الرقمي.
0: طبعا التحولات اي تحولات شوف التحولات الكبرى اللي وقعت في تاريخ الانسانيه اللي قريناها عند ابن خلدون وعند دوركيم وعند ماركس وعند ماكس فيبر التحولات هذه الكبرى كلها ارتبطت بثلاثه اشياء. احدث ما يسمى بقطع قطع على مستوى الفرد والمجتمع والدوله والمعنى الافكار. اخسر الفرد المجتمع الدولة والمعنى على الأفكار. هذه كنت تقع فيها علاقات جديدة تصورات جديدة كل شيء. ثم قطعها كبيرة تقع. إحنا مررنا من لحظة حضارية إلى أخرى. مررنا من المجتمع الصناعي إلى المجتمع الرقمي أو المجتمع الشبكي. وبالتالي ثم تغييرات في إدارة العلاقات الإنسانية. ثم تغييرات في الدولة. مفهوم السيادة في المجتمع الرقمي. أصبح مفهوم سائل أيضا. كما يقول باومان إذن لابد من إعادة قراءة معناتها إدارة المجتمع والدولة وفق المعطى الجديد وفق المعطى التحولات الجديدة المرتبطة بالشبكة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة والعلاقات الجيوسياسية. لذلك اللي يسمعوا فينا
1: خويا
0: لازم يكونوا منتبهين ياسر. رانا احنا العالم كنقول احنا امام انتقال حضاري كبير.
1: حضاري كبير
0: مش مجرد انتقال عابر تنصلح.
1: لا لا لا لا تقول لك شبيه باختراعات مش اختراعات نظريات اينشتاين ونيوتن وغيرها من التغيرات الكبرى العلمية الكبرى.
0: شبيه بالانتقال اللي فسرتك شبيه بالانتقال اللي مراته الإنسانية من المجتمع الصناعي الى من المجتمع الزراعي الى المجتمع الزراعي
1: الصناعي اكبر المره هذه اكبر الذكاء الاصطناعي اكبر.
0: لا هو تنقول لك اكثر علاش متفق معك كلامك على راسي وعيني وانا ابصم لك بصوابعي العشره انه
1: اخطر واكبر
0: اكثر راديكاليه واكثر جذريه. لانه انا في التحولات في الكتاب موجود تحديت علاش قلت تحولات كبرى. علاش سميتها تحولات كبرى مش هيك كبرى كيكه لانه علاش لانها تحولات شامله لانها تحولات جذريه لانها تحولات متسارعه لان هذه كل يجعل منها اخطر. ولانها اللي يحكم فيها المطور نتاعها كل هو الشبكه هو الذكاء الاصطناعي هو لو ريزو.
1: سؤال محوري
0: اسمحني العالم الجديد كنا نعيشه في بنى تقليديه قبل في المجتمع الصناعي عندنا طمأنينه الدوله المصنع الاحزاب المنظمات. تو ما عادش في المجتمع الشبكي المجتمع الرقمي ما عادش هذوك كل أصبحوا سوائل وأصبحنا نتحدث سمحني الذي يشكل الفرد والمجتمع والدولة الآن ليس الحزب ليس الدولة إنما هو الشبكة. الشبكة هي التي تسير
1: خوارزميات
0: الخوارزميات أعطيك الصحة هي التي تعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة وأيضا تعطيك الهوية. أصبحنا نتحدث قبل عن هوية مستقرة وشيخين إحنا عرب ومسلمين وشيء لا إحنا توا عنا هوية تعرف شنو متعددة ومتنوعة.
1: توا سؤال محوري اللي تبعوا فينا هل تونس الآن تونس المجتمع التونسي توا بالبنية التحتية في التكنولوجيا وكل شيء بوضعيتنا ولا وضعنا في الذكاء الاصطناعي وإدارة الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن نقول أن تونس الآن هي تعيش مجتمع شبكي بالمفهوم اللي شفته أنت وقريت عليه في الغرب؟
0: إحنا نقول لك نعيش المجتمع شبكي
1: خاطر هاو علي سلدك سامحني قصيت عليك. استضفت العديد من أساتذة علم الاجتماع هو ما يسمى مجتمع تحديث المجتمع التونسي وكان ديما نطرح السؤال يا اخي هل المجتمع التونسي حديث او تقليدي؟ الكلهم اجمعوا تقريبا اللي الحداثه مست من فوق تونس وفي العمق العمق المجتمع التحتاني هو المجتمع التقليدي بامتياز. نفس السؤال نحب انا نعمله كالك على المجتمع الشبكي هل احنا مجتمع شبكي عايشين فيه بجوارحنا الكل وعنا تاثيراتنا وانعكاساته واحنا كيفاش نتفاعلوا معاه أم فقط استعمال سطحي للمجتمع الشبكي وإنزال نظريات غربية كما أنت حكيت على عالم الاجتماع الإسباني على تونس اللي هي مجتمع تقليدي تقريبا ما زلنا في المرحلة ما قبل ما بعد الدولة. علينا نقول
0: صديقي وانت الدارس لعلم الاجتماع والصحفي النبيه، هذا سؤالك هو في جوهر الموضوع. نحن للأسف الشديد ونقولها ونصرحوا بعضنا، على مستوى التحديث عشنا كما يسمها جورج بالوندي عالم الاجتماع الفرنسي ان موديرنيزاسيون دو فاساد، عشنا تحديث سطحي
1: ممتاز زيد صحيح. أقل سلتك أنا
0: يعني باش نجيك باش نجيك لأنك أنت هزيتني وانت هزني أنا نجيك. الهدف متاعنا أنه نفهمه ونكونه، لأنه أنا أشتغل في تقديري بين ثفرين نحب نحلها، أنه القوس هذا مهم جدا، الذين يشتغلون في المعرفة ويريدون أن يكتبوا للرأي العام كل شيء، أنا في تقديري لابد أن يكونوا في علاقة تواصل مع صانع القرار. إحنا نكتب لصانع القرار للدولة مش معناتها يجب أن نستفهمني بالمعنى الصحيح. المثقف لابد أن يكون في خدمة المجتمع والدولة والمؤسسات. أنا مش عنديش حاجة أكتب إلا لهذا، ما عنديش طموحات أخرى لا باش نولي مسؤول لا باش نولي حتى شيء. أنا مال أريد تفسير الظواهر وإعطاء تأويل لها وجعل الأفكار في خدمة المجتمع والدولة والأفراد. هذه مسألة أساسية،
1: هذه مقدمة أساسية.
0: الآن
1: الآن الآن احنا في مجتمع شبكي ام في طور التحول؟ ها علاش نعاود نفسلك على سألتك في علاقة بالتحديث المجتمع التونسي وفي علاقة بالمؤسسات التونسية. الآن ما زلنا بالأوراق، ما زلنا مضمون تعملوا على الانترنت مش تهز ورقة. راهو المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه انت بالمفهوم الغربي راهو فيه قواعد، فيه أسس، وفيه معايير، وفيه روابط وعلاقات اجتماعية.
0: أتم قلك حاجة. أنا فسرتك وقلت على مستوى التحديث اكتشفنا تو بعد 50 سنة وستين سنة الحقيقة أنه عشنا تحديث يصح فيه المثل الشعبي يزيد 70 تلقى الطين مع بعض المكاسب طبعاً. بعض المكاسب في التعليم وكل شيء. الدولة الوطنية التي قادت التحديث لم تستجب خدمتها الحقيقة معناتها باش ما نكونش شيطنوها، لكن في نهاية المطاف لم تستجب إلى حاجيات وانتظارات المجتمع. الأزمات التي نعيشها الآن يا إيهاب ليس مسؤول عليها الوضع الحالي، إنما هي أزمات متراكمة وتراكمت على بعضها وكل شيء، ولذلك لما تتراكم الأزمات عملية حلها وإيجاد
1: إذا ما نجموش نحكيو على مجتمع شبكي.
0: أتوجيك باش نوصل باش نوصل باش نوصل كيما حكينا على أنه التحديث في جزء كبير منه كان تحديث فوقي عملته الدولة، وكان تحديث كما قال جورج بالوندي فساد، تحديث واجهة الترجمة كانت ترجمة تجي صح مودرنيزاسيون دو فساد في كتاب انتروبولوجي انتروبولوجيا الافريقيه، وينجم اي واحد يرجع له باش يقول له الفلام هذا مش نحكوا فيه كلام معناتها ما عندوش مرجعيه وما عندوش شوه. اذا نفس الشيء الان ينطبق على التحديث الرقمي او المرور الى المجتمع. الحقيقه المجتمعات العربيه ومن بينها تونس من كل المجتمعات العربيه هي مستهلكه للمعرفه، هي لا تنتج المعرفه، وعندما لا تنتج المعرفه لا تنتج الثروه، وعندما لا تنتج الثروة لا تقوم بإصلاحات جذرية تخليك في مصاف الدول المتقدمة. تعرف واش باش يصير في مع الثورة الرقمية ذي؟ مع الثورة سامحني
1: انت درت ورجعت للسؤال اللي قلتك من الاول، هل
0: متفق معك؟
1: انا متفقين
0: طبعا. متفقين انه الان المجتمع الرقمي تعرف واش باش يصير من بين النواحي السلبية نتاعه، انه يتحدثوا الباحثين على انه باش نجدوا مجتمعات ودول طبقية. اش معناتها؟ معناتها دول متقدمة جدا وتستثمر وتوظف الذكاء الاصطناعي وتوظف الثورة الرقمية لصالحها في الانتاج وفي التقدم وفي ذلك، ودول بعيدة ياس. هو لو جعل هيك المقولة هو كبير، هو رقمية كبيرة بينه وبين الدول الأخرى. هذا حال كل الدول العربية من بينها تونس. حتى الدول اللي مثلا الغنية شوي وتقول رانا نستثمر وحطت مليار دوات وكل شيء، لا هي تستهلك فقط وتعيش تقدم ومودرنيزاسيون وحداثة متاع بنايات فقط.
1: خليني توا باش نرجع لك سؤال في نفس السياق هذا، سؤال نقدي نوعا ما استفزازي، قبل ما ناخذ الفقرات فقرة ما زالت لنا تقرب 10 دقائق أو أكثر شوي. إذا كان احنا لم ننتقل إلى المجتمع الشبكي بالمفهوم الصحيح، هل انتقلنا من القرية إلى المدينة قبل ما ناخذ المجتمع الشبكي؟ من القرية إلى المدينة، مدينة بالمفهوم اللي كتب عليها فيبر وكتب عليها دوركيم وكتب عليها زيمل وكتبوا عليها العلماء وعلماء الاجتماع والفلاسفة وأفلاطون وغيرها، هل احنا الساعة أصلا انتقلنا من القرية إلى المدينة.
0: أنت تو هنا باش نجاوبك بالدرس اللي قريته 30 سنة التالية عند الأستاذ الكبير الله يرحمه سفراج الإسطنبولي اللي قدرنا سوسيولوجيا التحضر.
1: باه ممتاز.
0: فأنا باش أعيد ولكن نقل الكور نتاعي.
1: باه
0: باه انتقلنا المدينة. إيش ما أنت تعرف إيش عملنا إحنا؟ إحنا الانتقال من القرية إلى المدينة الحقيقة لم يكن انتقالا موفقا جدا في جوانب تحضر منه، بل إحنا تعرف إيش نعمل؟ للأسف إحنا ريفنا المدينة، هزينا قمنا بترييف المدينة ولم نقم بتمدين المدينة. في جزء كده ما نعرفش. واضح الفكرة؟
1: واضح واضح.
0: إذن نعطيك حاجة بسيطة، في العديد من الأحياء حتى إلى حد الآن في تونس انتقلنا إحنا الريفيين وأنا منهم، انتقلنا بعادتنا بثقافتنا بنمط عيشنا بأسلوبنا إلى المدينة. فكان أنه قدام قدام الحي متاعنا نعملوا جوجر، جوجر معناتها طابونة باش نطيبوا بها الخبز، أنه نحاولوا ننقلوا نمط الحياة نمط العيش الريفي إلى المدينة، ونعملوا نجوا حتى في الشارع نتاع الملك العمومي ونحبوا نفكروا ونزرعوا فيه شوية خضرة، مش ورد خضرة يعني، مربوطون بثقافة أخرى. وهنا هذا مش فولكلور رد بك باش الناس يسمعوني نو نو ما لا، هذا نحن نفكك الانتقال تمدي. لذلك جات في الأحياء حول العاصمة سموها علماء الاجتماع اللي اهتموا بالجوانب الاجتماع الحضري كيف سفرج اسطنبولي وغيرهم قرونا في الجامعة التونسية لي بيدونفيل أحياء الصفيح برشا أحياء ما نحبش نسميتها، لكن مجهود الدولة الوطنية حقيقة باش نكونوا أمنا، الدولة قامت بإفار كبير مجهود كبير وكبير جدا في أنه تعاون إدماج الريفيين اللي زي حالاتنا اللي جو هربوا من الجفاف ولا هربوا ما عندهم بالبطالة وغير ذلك، إعادة إدماجهم في النمط المديني، وتم تحقيق العديد من النجاحات. الآن أحياء كانت موصومة بأن أحياء صفيح الآن أصبحت أحياء حضرية وفيها الرفاه، والدولة استثمرت كثيرا وحاولت أنها ونجحت إلى حد ما في جعل هذه الأحياء أحياء مدينية.
1: طيب نقدموا شوية فقرات، فقرة فقرة تقريبا كل فقرة باش نحكيوا عليها بدقيقتين. نذكروا لضيفنا هو الصحفي والباحث منذر بالضيافي، والكتاب الذي سيصدر قريبا هو مع التحولات من القرية إلى الشبكة. كان تتبعوا فينا يعني حوار شيق وثري وممتاز، ونشوفوا كيفاش احنا نحكيوا على التحولات وعلى التحديث وكلها تقريبا مشوهة مشوهة نوعا ما.
0: تعرف نقول أحسن الكلمة تعرف شنو؟ الكلمة أحسن شيء هجينة.
1: هجينة هجينة صحيح، كلمة هجينة أكثر من تعبر أكثر من مشوهة. الآن في هذا الكتاب مع التحولات من القرية إلى الشبكة تحكي على التعقيد وعودة منطق الإمبراطوريات، وتقول تثير هذه التحولات كما بدت لنا إلى أن النظام الدولي يشهد عودة ما يمكن تسميته منطق الإمبراطوريات. ماذا تقصد؟ هذا كله في إطار الشبكة.
0: أي في إطار طبعا، لأنه الانتقال ثم دو فولي، ثم زوز عناصر كبار في الكتاب، ثم مقاربة سوسيولوجية وثم مقاربة جيوسياسية. مش اللي يتبعوا فينا يفهموا يقولوا علاش كنتوا تحكوا في حاجة انتقلتوا لحاجة أخرى، لأنه كله مربوط ببعضه. إدغار موران لما تحدث كتابه مجتمع الأزمة كتاب ممتاز جدا أيضا خرج بعد الكوفيد، بعد الكوفيد انا حكيتك على صدمه التحولات. انا الصدمه الاولى عندي المناخيه، مساش نحكوا كلام كي باهي خلي الصدمه الاولى المناخيه كيفاش المناخ تطرف المناخ طردنا من القريه وشردنا انا وعائلتنا واصحابي كلهم. وايضا الصدمه الثانيه هي صدمه الوباء. انا في انطلق الوباء معطيك علاش السرد والحكايه والخرافه بين ظفرين مهمه جدا في الكتابات الحديثه. انا الاسبوع الاول نتاع الكوفيد وقتها عندي خدمه كنت موجود في باريس وانا مروح في المطار فارغ، الناس بعيده على بعضها، الناس خايفه من بعضها، سلوك الريبه، الناس كل شيء غادي، اكل المجتمع كان فيه تلاقي وتواصل، كل واحد شاد تليفون وخايف من الاخر، والناس تخزر بعضها بريبه وبخوف. وفجاه كي روحت هنا قلت لك المشهد بقى راسخ في ذهني ايهاب. بعد يكون اسبوع قريت مقال ممتاز جدا لإدغار موران يتحدث فيه كيفاش احنا عشنا مجتمعات كنا نتصوروا مجتمعات لكن اليقين الكل اللي عندنا فقنا انه هش، انه مؤسسات هشه، انه اقتصاد هش، انه علاقات هشه، واصبحنا نعيش اللا يقين. هذا كيفاش فسرها عالم الاجتماع، وبالتالي هذه على المستوى هشاشه انه العالم اليوم على المستوى الجيوسياسي ننتقل من بسرعه. اليوم التحولات الكبرى الجيوسياسيه ذاهبه نحو من عالم احادي القطب الى عالم متعدد الاقطاب، وفي العالم متعدد الاقطاب بتبرز فيه الاقطاب التي لها ارث حضاري كبير، الصين لان وراءها ارث حضاري ومخزون حضاري كبير، بشكون وراها دول عندها ثقافة الإمبراطورية كما مثلا روسيا، غذاك الدول والكيانات الصغيرة عليها أن تجاهد كثيرا من ظفرين وتناضل كثيرا لإعادة إدماج نفسها في المنطقة المنطقة الإمبراطورية اللي أخذ في التصاعد. للأسف هنا أقول كلمة واحدة، هناك أمام تصاعد المنطقة الإمبراطورية الصيني الروسي حتى في المنطقة بتاعنا الإيراني التركي أيضا، للأسف على المستوى العربي هناك حالة من الفراغ المصاحبة بالعجز.
1: سؤال أخير، جدوى وأهمية هذا الكتاب حول التحولات الكبرى.
0: هو الجدوى متاعه
1: في دقيقة،
0: في أقل من دقيقة. الكتاب اللي باش يقراه باش نعمل شوية ببليسيتي مثل الترويج.
1: لا هو البرنامج هذا أساسا أيضا للترويج للكتب بتاع الباحثين والكتاب.
0: اللي باش يقراه كاين ويقرا في رومان، كاين ويقرا في قصة، ونحاول إيصال الأفكار ما يحدث الآن من تحولات كبيرة بلغة سهلة فيها مفاهيم صحيح، لكن مفاهيم نحاول تبسيطها نعملها لا فيجواليزاسيون. اللي باش يقراه على مستوى القارئ العادي باش يستفيد لفهم وتفسير ما يحدث من تحولات، هذا مستوى القارئ العادي. ثم آخر، بخلاف القارئ العادي أنا أتوجه إلى صانع القرار، يريد صناع القرار يهتموا باللي يكتبوا فيه، لأنه الهدف متاعنا هو أنهم الدولة والمجتمع يستفادوا من إن وجدوا استفادة، إن وجدوا من لا ندعي
1: لفت نظر لفت نظر إن وجدوا شنو صاير في المجتمع،
0: هاي إن وجدوا استفادة فمرحبا يستفادوا، ما خسروا حتى شيء من إن وجدوا استفادة. وهنا تزني للمعطى أخرى، أنه كمثقفين أنا جزء من المثقفين أو المشتغلين في الشأن العام الثقافي والفكري والأكاديمي والبحثي وغير ذلك، أدعو دائما إلى تجسير الفجوة بين المثقف وصانع القرار من أجل خدمة الشأن العام والرأي العام والبلاد والعباد.
1: يعطيك الصحة الباحث والصحفي منذر بن ضيافي، كنا معاه لتسليط الضوء على كتاب مع التحولات من القرية إلى شبكة الذي سيصدر حديثا، وفيه كما قلت أنت مزج وتجسير مش فقط بين الناخب ولا النخب وأصحاب القرار، بل بين النظري تأصيل النظري والملاحظة الصحفية بين السرد والكتابة العلمية. يعطيك الصحة وشكرا على الحضور.
0: شكرا لك إيهاب وكل التوفيق.
1: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج التوانسة على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى، إلى اللقاء. تونسة
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة رفيقتي وصديقتي في هذه الرحلة الأسبوعية الأستاذة دلال الغربي الإعلامية والناقدة. مرحبا دلال.
2: مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذه الرحلة من برنامجنا الثقافي الأسبوعي كتابات من العالم.
1: إلى أين ستأخذ الرحلة يا ترى دليل هذا الأسبوع؟ هذا ما ستخبريننا به من خلال هذه الفقرة التي اخترتها كالعادة بعناية.
2: بحر لأيلول الجديد، خريفنا يدنو من الأبواب، بحر للنشيد المر، هيأنا لبيروت القصيدة كلها، بحر لمنتصف النهار، بحر لرايات الحمام، لذلنا لسناحنا الفردي، بحر للزمان المستعار، ليديك كم من موجة سرقت يديك من الإشارة وانتظاري. ضع شكننا للبحر، ضع كيس العواصف عند أول صخرة، واحمل فراغك وانكساري. بيروت قلعتنا، بيروت دمعتنا ومفتاح لهذا البحر، كنا نقطة التكوين، كنا وردة السور الطويل. بحر لأيلول الجديد، وأنت إيقاع الجديد، تدقني سحبا على الصحراء، فلتمطر لأسحب هذه الأرض الصغيرة من إصار، لا شيء يكسرنا، وتنكسر البلاد على أصابعنا كفخار، وينكسر المسدس من تلهفك. بيروت قصتنا، بيروت غصتنا، بيروت اختبار الله. القمح مر في حقول الآخرين، والماء مالح، والغيم فولاذ، وهذا النجم جارح، وعليك أن تحيا وأن تحيا، وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك. بيروت ليلا يخرج الشهداء من أشجارهم، يتفقدون صغارهم، يتجولون على السواحل، يرصدون الحلم والرؤية، يغطون السماء بفائض الألوان، يفترشون موقعهم، ثم يطرزون حصارنا قطة ونخلا. مديح الظل العالي، قصيدة سقط القناع، الشاعر محمود درويش.
1: نعم دليل، بيروت قلعتنا، غصتنا، قصتنا، دمعتنا، ونحن نقول هذا الكلام ونحسه بإحساس مختلف، ونحن نرى كم القنابل الذي يسقط على بيروت ويسقط في أماكن كثيرة من العالم. شكرا كثيرا على هذا الاختيار الموفق كالعادة. وإذا أعزائنا المستمعين، اليوم سيكون ضيفنا محمود درويش، سنحتفي به نموذجا لشعر المقاومة، وأنا اخترت دليل أن أدخل مدخلا قانونيا وتاريخيا حتى أضع الموضوع في إطاره العام، المقاومة، ومن ثم شعر المقاومة، ثم محمود درويش مع ضيفنا الذي سيشرفنا بعد قليل. سنة 1948 دليل تم الإعلان عن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وفي ديباجته نص على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية، ونسطرت على كلمة المتساوية، الثابتة، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، في حين أن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية. إذن قانونيا على الأقل هناك اعتراف بحق كل الشعوب في الكرامة وفي السلام وفي تقرير مصيرها، لكن واقعيا للأسف الجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها التي أعلنت سنة 48 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي نفسها أصدرت سنة 1947 قرارا جائرا، أقل ما يقال عنه أنه جائر، خارق للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وهو تقسيم فلسطين إلى دولتين، طبعا مانيش باش ندخل برشا في التاريخ، تعرفين ويعرف السادة المستمعون تم رفض هذا القرار من طرف العرب، خاضوا حرب عام 48، وقعت الهزيمة اللي بعدها قعدنا واخترنا لها اسم حبيناه النكبة، وبعد ولينا نقولوا النكسة، ونحن الحقيقة نبدع في اختيار كل أسماء الهزائم. إذن أنا لماذا دخلت هذه الدخلة من القانون إلى التاريخ حتى نتأكد اليوم ونحن نتحدث عن بيروت قلعتنا غصتنا دمعتنا أن السبيل الوحيد للتحرر دلال هو المقاومة. والقانون الدولي نفسه يقر هذا الحق من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال اتفاقية جنيف لسنة 1949. ما هي أشكال المقاومة؟ هناك أشكال متعددة، هناك الكفاح المسلح، هناك العصيان المدني، المقاطعة، المفاوضات، وهناك أيضا القوة الناعمة الفن دلال. وفي هذا الإطار يتنزل الشعر باعتباره فعلا للمقاومة عبر العالم. نذكر شعراء مثل لوركا، مثل نيرودا، مثل ناظم حكمة، أبو القاسم الشابي في تونس، وفلسطين قلعة المقاومة جرحنا النازف. نذكر طبعا سميح القاسم، معين بسيسو،
2: فدوى تقان
1: نعم، ومحمود درويش الذي تفضلت الآن بقراءة قصيدة من قصائده أو جزء منها. محمود درويش، نبقى ديما في إطار التاريخ والجغرافيا، ولد سنة 1941 في الجليل في فلسطين، وكانت كلها تسمى فلسطين. هجر قسريا مع عائلته إلى لبنان بعد النكبة سنة 1948، وبين التهجير القسري إلى لبنان والعودة إلى فلسطين المحتلة بتسمية أخرى من حبش نسميها، عاش المحنة وعاش القضية، حتى أنه توفي بأرض غريبة، توفي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2008، ودفن في رام الله بفلسطين، أو خليني أقول دلال ما بقي من فلسطين، لكن محمود درويش ظل مصرا على أنها كلها فلسطين. سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. مع محمود درويش دلال يبدو أن الوطن تحول إلى شعر، وأن الشعر تحول إلى وطن.
2: جميل جدا. نعم، ودرويش كما نعلم هو روح أو رواء العالم حبا وثورة. حنان، أدب المقاومة، أو ونحن في هذه الحصة سنخصص كما تفضلت إلى أدب المقاومة محمود درويش أنموذجا، أدب المقاومة أو كما يعرف كذلك بأدب الملافي، أدب الشتات، أدب الثورة، هي أدب يؤسس للمقاومة. يقول شكسبير في قوله: تذهب العواصف بأقوى التماثيل، وتظل ذاكرة الناس محتفظة ببيت من الشعر على قاعدة التمثال. فولتير الشاعر الحقيقي يقول: هو الذي يهز النفس ويلينها، ففي الشعر شيء من الألوهية. ولذلك كتب الشابي كذلك قصيدة النبي المجهول.
1: نعم.
2: حنان،
1: نعم.
2: الشعر حنان هو شعلة الأرض، هو رسالة تبليغ ورسالة تعمير. أراغون الذي قاوم النازية يقول: ليست فرنسا الجريحة إلا وطني، وليست الحرية إلا حياتي أو موتي، لأنها حياة وطن مسلوب أو موته. الشاعر الإسباني لوركا كما تفضلت حاني، الذي فضح جرائم الفاشية، عانق قضايا المضطهدين والمهمشين، يقول: أتوقي لأن أسعد جدران غرناطة كي أرى القلب الذي أحرقه خنجر الماء. هكذا نيرودا الشاعر الشيلي حنان، أبرز شعراء المقاومة في القرن العشرين، وذلك الالتزام السياسي والإنسان العميق أصبح كذلك صوت هذا المقاومة الكونية. ناظم حكمة كما تفضلت حنان، هذا الشاعر الكوني لم يقتصر شعره على تركيا، وإنما امتد إلى غيرها من البلدان العالم المعادي للاستعمار. وله قولة أو بيت يقول: أنا إنسان، أنا حكمة شاعر تركيا، أنا كفاح ولا شيء سوى الأمل. أنا أدب المقاومة حنان لا يقتصر على البعد القومي فقط، بل له بعد إنساني كوني. في العالم العربي حين نتحدث عن أدب المقاومة نستحضر كما قلت السياب، نستحضر غسان كنفاني وهو الذي أسس أدب المقاومة، سحر خليفة، نذكر كذلك فدوى تقان، محمود درويش صاحب الجدارية وهو العنوان الجدارية تذكرنا بالمعلقات الشعر الجاهلي في دلالات، ننظر بعد ذلك مع ضيفنا الكريم. درويش هو قلب بطول فلسطين الأبية بعمق المأساة. عاش درويش هنا وهناك في أروقة الشتات، في أروقة الغربة. هو مثل خريطة الأمل والألم للشعب الفلسطيني والفلسطين. ظل طموحا، ظل صابرا، ظل معارضا، ظل مجاهدا، ولذلك جاء شعره مضمخا بذاكرة الأرض والإنسان. حنان 30 ديوانا هي في حقيقة الأمر مسيرة شعرية لشاعر عميق عمق الوجع الفلسطيني. هو صوت الأرض، هو صوت المآذن، هو صوت أسماء الشهداء. يقول أموت اشتياقا، أموت احتراقا، وشنقا أموت، وذبحا أموت. لماذا تركت الحصان وحيدا؟ الجدارية كزهر اللوز وأبعد. لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي. دواوين هي قصة، في نهاية الأمر هي قصة حياة الشاعر وقصة جغرافيا الشرق الأوسط وفلسطين في آن. روى التاريخ الكنعاني، التاريخ اليوناني، التاريخ الروماني، الفارسي، التركي، المصري، العصر العثماني، الفرنسي. تحدث عن الأسطورة والأساطير ووظف، سننظر بعد ذلك في توظيف الأسطورة. سنة 1987 حنان كتب درويش إلى رفيق دربي سميح القاسم بمناسبة تأسيس الاتحاد العام للكتاب الأدباء الفلسطينيين، وتحدث في هذه الرسالة عن الصراع بين مشروع التهويد ومشروع الاستلاب والتغريب وهذا الصراع وافتكاك الحرية إلى غير ذلك. تأسس هذا الاتحاد حنان بعد 40 عاما من محاولة تهويد الأرض واللغة. وقال درويش: هذا ليس عاديا. فبطل الكلمة هو الفعل، ولا حدود بين الجسد واللغة. فالقصيدة وطن كما قلت، والوطن قصيدة كذلك. درويش كان بندقية تقاوم الغزاة بالكلمات. كلماته رصاصة وطارة وحلم عذب طارة أخرى. نتحدث كذلك عن الحب.
1: أكيد.
2: يقول: أيها الواقفون على العتبات، ادخلوا واشربوا معنا القهوة العربية، فقد تشعرون بأنكم بشر مثلنا. ما يميز شعر درويش هو هذا البعد الكوني. في أول قصيدة قالها درويش وهو طالب حين أقيمت دولة إسرائيل، وقد كانت القصيدة في حقة الأمر بمثابة صرخة الطفل الفلسطيني أمام طفل يهودي. يقول له: بوسعك أن تصنع ألعاب، لكني لا أستطيع ألا أملك ما تملكه. لك بيت وليس لي بيت، فأنا لاجئ، لك أعياد وأفراح، وأنا بلا عيد. يقول المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد: عرفت قصائد درويش الكفاحية المبكرة بالوجود الفلسطيني، وأكد على الهوية، أكد على الشتات، وكان الأول في موجة من الشعراء الذين كتبوا من داخل إسرائيل.
1: فعلا، وشكرا يعني دليل في الحقيقة كالعادة، يعني كفيتي وفيتي. وسنعود إلى مراحل حياة محمود درويش وتأثيرها على شعره مع ضيفنا الكريم، لكن ارتبط اسم محمود درويش باسم مرسيل خليفة غنى له كثيرا، ولذلك سنترككم مع هذه الأغنية الحنين، أحن إلى خبز أمي.

0: كتابات من العالم. كتابات
1: عدنا إذن أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية، ومحمود درويش نموذجا لشعر المقاومة، ومعنا ضيفنا الذي شرفني بقبول دعوتنا دلال وأنا الأستاذ شكري السلطاني. هو أستاذ ومتفقد اللغة العربية، له إصدارات متنوعة وغزيرة في الشعر، نذكر نوافذ العشق والنار سنة 1997، عيناك أنهار نشيد سنة 2012، شوق الحياة وهو ديوان ما زال تحت الطبع. كتب أيضا في السيرة الذاتية رحلة في ذاكرة مغيلة سيرة ذات سنة 2022، كتب القصة القصيرة وله مجموعة قصصية بعنوان مواسم الغياب والحنين. له أيضا كتب ودراسات نقدية في الأدب القديم والأدب المعاصر، ومشاركات كثيرة في ملتقيات علمية وندوات أدبية. إذن شكرا لك أستاذي الكريم على قبول دعوتنا.
2: تحياتي إليكما الدكتورة حنان المثقفة التي تجمع بين القانون وبين الشعر، ويتذكرني بنزار قباني كان اختصاصه قانون وفيما بعد صار شاعرا، توفيق الحكيم كذلك كان يذهب لدراسة القانون ثم يعني كان يحب المسرح، وهنا أن الشعر يعني هو في منطقة أخرى لا يتعلق بالاختصاص. وتحياتي إليك أنت أيضا باحثة جامعية وأستاذة بليغة متميزة، وحقيقة كنت أستمع إلى ما تبثان، هذا شرف للإعلام الثقافي، والإعلام الثقافي كان في بداياته بصراحة إعلام ثقافي، واليوم فيه يعني فيه ثم ثقافة، ولكن كان الأدباء والمبدعون هم الذين يؤسسون هذه الحصص. والمادة التي قدمتماها مادة مفيدة غزيرة، فيها جدية، فيها بحث، وهذا ليس غريبا عن أديبة وعن ناقدة جامعية وباحثة جامعية. نحن لا نريد شيئا، نريد أن نمتع الجمهور، وقال نيتش إذا ذهب صدقي فقد عميت، يعني الصدق في العمل أو في الأدب هو الذي يصل إلى قلوب الناس. إذا تحياتي إليكما، وأنا متشرف أن أكون معكما، وهذا إذن إضافة، هذه إضافة للإذاعة الثقافية، وأرجو أن تتواصل إذن هذه الحصص العميقة التي تعيد الحياة للإعلام الثقافي وتسلط الضوء على ما ترمد من ثقافتنا العربية. هذا معنى
3: شكرا سي شكري على هذه

0: الأقصى بنزرت في القطار، يعني كما قالت ماجد الرومي، يعني تجلدك الأفكار ويحملك القطار لا تضربك الأمتار.
1: وما زالت شغوفة، وقد حدثتني في الطريق عن كل هذه الكواليس والذكريات. إذا أستاذ شكري، شكرا لك على قبول دعوتنا مرة أخرى. محمود،
0: أتذكر أنه في آخر حصة مع أستاذ محمد القاضي حفظه الله، وكان دلال تحب هذه الحصص، وعندما أزفت يعني ساعة يعني الرحيل كما قال، يعني أكملنا الحياة الجامعية وربما الدراسة الجامعية لنشرف على الامتحانات، كانت دلال تنظر يعني غروبا إلى النافذة، فقال لها القاضي، قاضي الأدب، قال لها: يا دلال، ما لي أراك شاردة يعني وتنظرين إلى الشباك. لا أدري وقتها ما الذي كانت تفكر فيه دلال، إلى اليوم لا أعرف.
1: أكيد سنتواصل معها بعد الحصة وعليها أن تخبرنا بذلك.
0: نعم،
1: إذن محمود درويش، وأنا سأنطلق مما انتهت إليه دلال وأشارت إليه، وهو مراحل حياته التي أثرت بشكل أو بآخر على مراحل شعره إن صح التعبير. هو كما قدمت أنا في البداية، هو ولد في فلسطين التاريخية قبل أن تقسيم، ثم رحل قسرا إلى لبنان وعاد ليقيم في فلسطين التاريخية، وبعد اصطلح على تسميتهم بعرب 48. وفي تلك الفترة وهو شاب انتمى إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، وهذه في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، هناك بداية الوعي بالقضية إن صح التعبير. بعد ذلك خرج من فلسطين، تنقل، استقر في لبنان، وخرج قسريا من لبنان بعد اجتياح الكيان الصهيوني لبيروت سنة 1982. يعني هناك المرحلة إذا صح التعبير، مرحلة الماركسية التي انتقل بعدها إلى مرحلة القومية، ثم في مرحلة ثالثة إن صح التعبير انتقل إلى مرحلة الفكر الكوني الإنساني. وفي هذا الإطار إدوارد سعيد اعتبر أنه صوت ثقافي عالمي يجسد التجربة الفلسطينية في أبعادها الإنسانية والجمالية. لو تحدثنا عن هذه المراحل أستاذي الكريم.
0: والله أنا ألخصها في بيت للمتنبي، وهو عشاق للمتنبي محمود درويش، وعندما قصف بيته خرج مسرعا ثم عاد يعني بسرعة، وتصور ما تتصور ماذا فعل. استل ديوان المتنبي من مكتبته وفر به، لماذا أترك المتنبي وحيدا؟ طبعا هو حياته رحلة، وربما هذه الحياة يعني هي التي جعلت منه شاعرا كبيرا. محمود درويش ليس شاعرا عاديا، هو حالة شعرية متفردة يعني في الكون، في العالم العربي. ومهما تملينا إذا آثاره كثيرا، فسياقاتها الإبداعية والنصية هي في الحقيقة تترجم أيضا حياته التي نسميها، التي معناها كانت موصولة بمأزق وجودي. هذا المأزق الوجودي كان محكوما بجملة من المراحل بالتفاصيل، يعني الحالة الشعرية هي حالته الوجودية التي عاشها. الرجل عاش مشتتا في الشتات، موزع بين الأزمنة وبين الأمكنة وبين القصائد، يعني شخص موزع بين الإبداع وبين المكان وبين الزمان. هذا الرجل لم يعني يعيش في بيته يعني بصفة عادية أو بصفة عفوية، فحياته رشحته أن يكون شاعرا كبيرا، شاعرا لكل الأزمنة، للماضي، للحاضر، المستقبل.
2: مولود في فضاء مدينة عكا يعني في الجليل الغربي لفلسطين، هو سليل أسرة ريفية بسيطة، يعني الأب مزارع والأم قروية، ويعيش بين 7 أخوة من ذكور وإناث. ولكن الزلزال الذي هز معناها فلسطين، يعني زلزال النكبة سنة 1948، جعلهم ينزحون يعني في الشتات قسرا، ويعبرون الحدود إلى القرى اللبنانية، ولكنهم في الحقيقة عادوا من جديد، عادوا لا يلبثون إلى أن يدركوا هذه القسوة، يعني قسوة

0: الاجتثاث وقسوة الاحتلال وقسوة الاقتلاع. من الصعب أن نقتلع زيتونة يعني من الأرض، خاصة فلسطين رمزها رمز الزيتون، في كف قصبة زيتون وعلى كتف نعش. وهذا التشتيت يعني التشتيت جعلهم يتشبثون بتلك الأرض، وقلت دكتورة حنان على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ويعودون خلسة متسللين إلى موطنهم الأم، موطنهم الأصلي، حيث يجدون قريتهم وقد ترمدت ومحيت أصلا ولم يعد فيها من شيء. قرية قد تهودت وأصبحت تلك الأمكنة يعني أمكنة معناها مسيجة بالأسلاك، وكتب عليها معناها كلمات يعني كتب عليها كلمات عبرية.
1: نعم.
0: بعد أن كانت يعني أنهجها بالعربية
2: العربية
0: من قبل هذا الغازي الظالم المستبد. ومحمود درويش في الحقيقة كان كلما سئل كان يحكي بمرارة وبأسى عن قصة هذا الشتات وهذا الهروب هذا الفرار القسري، ويؤثر عنه أنه يقول أنه كان حينئذ في السادسة من عمره، يعني فالتبس عليه الأمر، والتبس الأمر بعد ذلك حتى على الكتاب، فظنوا أنه ولد عام 1942، لكن معناها المؤرخ يعني مؤرخه الأول رجاء النقاش يعني يواجهه بهذا يعني اللبس، فيعترف بأنه ولد عام 1941، ويختلط الأمر عليه، وظل هذا الالتباس يعني موجودا وعالقا بوضعه يعني في الداخل وفي الخارج، وصار مدرويش يعني يحس أنه يعيش بلا هوية. يكمل تعليمه الثانوي يعني حسب بتلك المناهج، وهذه المناهج تتراوح بين اللغة العربية واللغة يعني العبرية، ثم يشاء القدر أن يضيق محمود درويش إذن بهذه الحياة، وتضيق به تلك الأمكنة التي صارت مسيجة، فيرحل إلى مدينة حيفا، وفي حيفا ينضم هناك كما قلت إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي، المؤسسة الوحيدة التي كانت تعترف بحقوق السكان يعني الأصليين في تلك البقاع، والحزب الوحيد الذي يعترف بالمواطنة، والتي تبيح لمحمود درويش أن يعمل، فعمل بالصحافة والكتابة والشعر، وكان يكتب بالعربية يعني في جريدة الاتحاد، ووصل به الأمر حتى أنه معناها ترأس يعني هذه الجريدة وهو ما زال شابا يعني شابا، كذلك ترأس معناها مجلة محررا مجلة تحرير الجديد، لكنه كان في الحقيقة يعاني يعني من هذه المأساة معناها مع رفاقه، وكان يشعر بوطأة يعني السجن والاعتقالات والإبادات والإقامات الجبرية، وفي هذا طبعا تنبثق في هذا الزمن وفي هذا العقد الثالث يعني من عمر محمود درويش تلك الدفقة الشعرية في قلبه الذي ظل نابضا بالحياة وبالكرامة وبالسلام، إلى أن أجرى عملية على هذا القلب المفتوح، وربما كلمة المفتوح هي تحيل على العلة، لكن قلب محمود درويش كان قلبا مفتوح على الإنسانية، على الحب، على السلام، على الجمال. يقول أنا اسم بلا لقب، إنه ينتمي لكل الإنسانية.
2: نعم.
0: وظل يعاني مع رفاقه، وقلت هذه الإقامات الجبرية وهذا الاستبداد جعله متعلقا بشوق الحياة، ولابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن
1: ينكسر.
0: ينكسر.
1: ومن لم يعانقه شوق الحياة يعش أبد الدهر بين الحفر.
0: نعم،
1: نعم.
0: لم يعانقه شوق الحياة يعش أبد، من لم يعانقه شوق الحياة تبخر في
1: جوها
0: ضرها
1: واندثر.
0: وانتثر. ومحمود درويش تقريبا الصدام موجود في كل شعر المقاومة، حتى الشعر الشابي
1: نعم.
0: الذي قال: إذا ما طمحت إلى
1: نعم.
0: غاية
1: ركبت
0: ركبت
1: المنى
0: المنى
1: ونسيت
0: ونسيت الحذر.
1: الحذر
0: ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر.
1: نعم.
0: لذلك ظل هذا الشاعر يعني مثل رفاقه غسان كنفاني، ويعني أيضا
1: سميح القاسم.
0: سميح القاسم وتوفيق زياد،
1: نعم.
0: وبشر كل الشعراء يعني فدوى دقان، إبراهيم دقان، غيرهم،
1: نعم.
0: بشروا بميلاد ثورة في شعر المقاومة، وكانوا متعلقين بهذا الأمل ويقاومون الإحباط. وهذا خاصة وموضوعنا اليوم مع محمود درويش تقريب هو لا يعني ليس الشجرة التي تغطي الغابة، ولكن لو عدنا إلى هذا الشعب أختي حنان أختي دلال لوجدنا هذه القطعة من الأرض التي تباد، يعني يمكن أكثر شعب في العالم احتل أكثر من 70 سنة وهو إلى اليوم محتل، لكن
2: مصر على
0: يقولون
2: الحياة.
0: يرجمونهم بالرصاص، وهؤلاء يقاومون بقلم الرصاص. قلم الرصاص من ميزات قلم الرصاص أنه أجمل قلم في العالم، لأنه يكتب ويمحو أخطاءه، يعني أنه يسقط ولكن يقوم من سقطته فيمحو تلك السقطة ويستمر.
1: كالطائر الفينيق،
0: سقطت يداك فالتقطها واضرب بها
1: عدوك.
0: هذا الصوت محمود درويش كان صوتا من بين الرفاق المقاومين، صافيا مدهشا في يعني إلقائه قوة كبيرة جدا تعطيك كل روائح الهوية. سجل أنا عربي ورقم بطاقة 50,000 وأبنائي 8 و9
1: سيأتي بعد الصيف.
0: كان يعتبر الزعيم لهؤلاء الشباب.
1: يعني شكري يعني درويش كما تفضلت هو كان هذا الشاعر الرائي، هذا الشاعر القادر على تجريد الواقع من تفاصيله من عقده ليجعل من هذا الواقع أسطورة. طائر الفينيق هو الذي يحلق من عمق الدمار ومن عمق الدمار الفلسطيني. مع درويش شكري أصبح حبل الغسيل رمز لكل الأمهات التي اقتصر بكاؤهن على دمعتين ووردة من كل يعني وردة، ويقوم من هذه الألام من هذه الخسارات. ظل درويش منتصرا، لم يهزمه إلا المرض. يقول: كعادتها أنقذتني من الموت زنزانتي ومن صدأ الفكر والاحتيال على فكرة منهكة وجدت على يعني وجدت عليها وجه حريتي. إذا لو ننظر إلى تجربة محمود درويش، وسندخل حنان إلى التجربة الشعرية عند درويش، نرى أن هذه التجربة شكري قد كيف أقول مرت بعدة تحولات فنية. بدأت بأوراق الزيتون سنة 64 حيث غلبت أو سيطرت على هذا الديوان نزعة الغضب، نزعة التحريض، استعمال الرمز، استعمال الأسطورة. مثلا يقول: هذا عذابي ضربة من الرمل طائشة وأخرى في السحب، حسب بأني غاضب والنار أولها غضب. ثم نجد المرحلة الثانية أستاذ شكري، بدأت بالعصافير تموت في الجليد سنة 69 وديوان 11 كوكبا، وهذه المرحلة في نظري وظفها درويش في وظف فيها البعد الملحمي مع ميل القصائد الطويلة كقصيدة أحمد الزعتر والجدارية. يقول: هذا النشيد لأحمد الزعتر إلى آخر القصيد. ثم المرحلة الأخيرة شكري هي مرحلة التكثيف الدلالي والبعد الفلسفي، هذه النظرة الفلسفية التي طبعت شعر درويش: لا تعتذر عما فعلت، أثر الفراشة كزهر اللوز أو أبعد. ونحن شكري في هذا السفر في شعر درويش، ألا يمكن القول هذا هو سؤالي إليك، أن الشعر العربي الحديث قد اكتمل مع درويش من الصعود والتكوين إلى الاستقرار وقيادة الوعي الجمالي أو الوعي الشعري الجمالي العربي.
0: نعم طبعا، هو تجربة جمالية، تجربة جمالية ممتدة. محمود درويش هذا المقيم في الترحال يعني كان يضع نصب عينيه دائما تدريب وعيه الشعري إذا بالواقع، وكان ينمي قدراته الإبداعية طبعا بالقراءة والتأمل والإدمان على الولع، ربما نسميه الولع المزمن بالتجاوز، التجاوز يعني والتلهف إلى ممارسة التحولات يعني الدائبة يعني في أسلوبه، في تقنياته، في رؤيته، الشعر الرؤياوي. وكان قد نجح في الحقيقة في التخلص مما يعرقل حركته الإبداعية إنه متجدد، ولأن طبعا حياة الشعراء لا تحسب بالسنوات مهما عاش. الشاب مات صغيرا وترك أعمالا كاملة، يعني لا تحسب بالسنوات ولكن بالأماكن،
1: بعمق التجربة زيادة.
0: بالضبط، بالأماكن أولا التي قد اختلف إليها، وأيضا تقاس في نهاية المطاف بالمنجز الشعري الذي تفضلت بالحديث عنه من قصائد ومجموعات وما أحدثته من أثر، ليس أثر فراشة فقط ولكنه أثر جمالي
1: لا يزول
0: في نمو الشعرية العربية التي يكتب بلغتها. محمود درويش حقيقة عندما تسمعه تسمع فيه كما قال الأستاذ مبروك المناعي في سياق آخر وهو يتحدث عن المتنبي، تسمع في شعر محمود درويش جملة من الأصوات ولكنها غابة تغلب الصراصير، تسمع فيه صرصور عنترة وصرصور عمرو بن كلثوم، وتسمع فيه صرصور النابغة والصرصور الشاعر القرن الأول والثاني والثالث وكل الأصوات، لكن الصرصور الطاغي على تلك الغابة هو صرصور محمود درويش. كذلك استعير من الأستاذ مبروك المناعي يقول إنه كعصا موسى، وهو يحكي في سياق عن المتنبي، إنه كعصا موسى تلتهم كل العيسي، يعني محمود درويش كان يلتهم النصوص، كان الرجل مكتبة عالمية متنقلة، يعني تجده قد التهم يعني التوراة والإنجيل، القرآن، الشعر العربي القديم، الشعراء الذين أتوا يعني بعد الإسلام، الشعراء الحداثة الذين عاصروه. ولذلك إذا تمكن هذا الشعر بأن يترك تجربة جمالية هي ممتدة عميقة ثرية، قد ربما فاجأه الموت، ولكن أقول لو عاش محمود درويش لبقي يكتب الشعر لأنه نهر لا ينضب حتى تأزف ساعة راحله. إذا كتب باللغة العربية، وكان حصاد محمود درويش يعني تقريبا قد شارف على 30 ديوانا شعريا منذ تلك المجموعة الأولى عصافير بلا أجنحة التي أسقطها من حسابه قيل عند النشر الأول لأعماله الكاملة إلى تلك الدواوين التي تركها وتمثل بداياتها الشعرية، أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، مرورا أيضا بعلاماته الكبرى في حصار لمدائح البحر وأرى ما أريد، ثم 11 كوكبا، ولماذا تركت الحصان وحيدا، كزهر اللوزي أو أبعد، أثر الفراشة، إلى جانب عديد طبعا من الكتب النثرية كتب في النثر والرسائل والسير. كل ذلك جعل يعني محمود درويش جعل من تأملاته كما تحدثت ملامح شعرية عاشقة يمكن أن نستكنها تجلياتها يعني عبر سنين وعبر أعوام، لأن الشعر المغلغل، أنا أقول الشعر المثقف الذي تتوافد فيه العديد من النصوص أو تتضايف فيه النصوص، شعر لا يقتله سلطان القراءة الواحدة، بل كما يقول الأستاذ محمد لطفي اليوسفي هو شعر يقف في مهب الدلالات، كلما ظننت أنك وصلت يعني يأخذك طريق آخر من المعنى، طبقات من المعاني المتحولة
1: والدلالات،
0: ولابد ما زال لم يقرأ محمود درويش.
1: نعم.
0: رغم المعنى الدراسات التي حبرت فيه، لابد من مناهج نقدية متجددة لأن الشعر متجدد، ولابد من أن نغوص يعني على تلك المتعة الجمالية الحقيقية ونتطارح إذن هذه النصوص ونقتنص هذا الرحيق الذي ظل يعبق من محمود درويش، يعبق بسحر اللغة، نشوة المغامرة، يعني مغامرة الشعر والشعر المغامرة. الشعر ليس كلاما، ليس حلية لفظية. الشعر عند الشاب لما سئل عن الشعر قال: شعري نفاثة صدري إن جاش فيه شعوري، حسبي إذا قلت شعرا أن يرتضيه ضميري. محمود درويش جمع بين مغامرة الشعر والشعر المغامرة، فعبر هذا الفن يعني عبر فصول متتالية ربطها هذا النسق. طبعا رغم أنه كان يكتب على الحرب ويعيش في حضارة العنف، كان محمود درويش دائما الخيط الناظم لشعره المحبة والسلام. حتى عندما يخاطب هذا الغازي سيدتي دلال وسيدتي حنان يقول: أيها الفاتحون الجدد،
2: أيها المارون بين
0: الجدد، خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. يعني أنت مثل البعوضة، لابد أن تأخذ حقك، خذ حصة من دمنا وانصرف وموتوا حيث ما شئتم، المهم لا تموتوا عندنا، ثم كدسوا أوهامكم في حفرة لن نخرج.
1: يعني شكري تعقيب قبل ما نعطي الكلمة الحنان، لعل قيمة درويش لا تكمن في كونه شاعر المقاومة فقط، بل لعل أهمية هذا الشعر أو هذا الشعر أنه نجح في تحويل فعل المقاومة من الغنائية، من التحريض المباشر، إلى موقف وجودي وموقف إنساني، فصار مع درويش، فصار للشعر مع درويش جمهوره كجمهور الرياضة أو جمهور الغناء. تفضل يا حنان.
2: لأن كنت ما سأقول ما قالته دليل في الحقيقة، توافق أفكار
0: درويش.
2: تفضل.
0: عن القضية والثورة من أجل أن ينال وسام شعر الوطن أو شعر القضية، وينال أوسمة، يعني أوسمة الثورة، ويصبح تبعا لذلك رمز للثورة، وإنما وفجر ثورة بالشعر.
1: نعم.
0: وصنع، حتى لا أقول خلق، للشعر روحا وطعما، ويعني قام بربما صلب هذا المتلقي على خشبة الانتظار. يعني خيب، هو الشعر ماذا هو؟ هو صدمة فنية. الشعر هو تخييب أفق الانتظار ليشعر بهذا الكلام اللين. بعد أن كنا نسمع قصائد لأحمد شوقي، مع احترامي لهذا الشعر طبعا، شعر الإحيائيين، بعد أن كنا نسمع قصائد تتحدث عن شواغل يعني عربية جديدة كالاحتلال وغيرها بكلام يعود إلى الجاهليين، إذن جاء محمود درويش ولين الشعر، وصار هذا الشعر يسيل على شفاه المتعطشين يعني للمطالعة وللقراءة، وجعله يقف على أن أصابعه هذا الشعر، ويعني يتفائل كلما سمعنا خبرا مثلا عابرا عن ربما قصيدة جديدة في صحيفة أو مجلة وسمعناها في إذاعة، هرعنا في الفضائيات وهرعنا إلى النصوص وإلى المجلات لنلتقط قصيدة محمود درويش.
2: فعلا.
0: الذي أقول أنه استطاع أن يصنع من اللغة صلصالا مختلفا ألوانه، ويعجن هذا الشعر بماء النكبة أو النكبات التي عصفت بالعرب وعصفت بفلسطين، ثم رفعته هذه القضية إلى المستوى ليس العربي أو المستوى الفلسطيني،
2: إنما العالمي،
0: إلى المستوى الكوني.
2: وهذا ما قاله عنه فعلا إدوارد سعيد عندما تحدث أنه صوت ثقافي عالمي، وكما قالت دليل وكما قلت وتفضلت، أنه يعني اختزال تجربته في أنه شعر المقاومة فيها حيف كثير كبير لمحمود درويش، ولكن حتى أربط هناك من يعتبرهم قلة في الحقيقة ولكنهم موجودون، أنه هناك إفراط بين ظفرين في الحماس لدرجة أنه يعني جعل هذا الخطاب مباشرا أحيانا، خاصة في القصائد الأولى وفي الدواوين الأولى عندما كان يحمل فعلا عبء القضية. لا ننسى أنه المراحل اللي حكينا عليها تعدى بها مرحلة محمود درويش، وهي مراحل خيبات، هو حتى في آخر حياته كان هناك خيبات. لا ننسى أنه محمود درويش هو من كتب وثيقة إعلان الاستقلال بين ظفرين، نحطها، التي قرأها ياسر عرفات في الجزائر العاصمة سنة 1888، وكان قد أحس بشيء من الأمل، ولكن بعد ذلك طبعا بعد اتفاقية أوسلو هو استقال من منظمة التحرير الفلسطينية ورفض تماما هذه الاتفاقيات. إذن عودة إلى سؤالي أستاذي الكريم، من ينقد محمود درويش في هذه اللغة المباشرة أو الحماسية؟ أدونيس يلمح لذلك، ماذا يمكن أن أرد عليه؟
0: والله يا ولنا بارك الله فيك، أنا عندما تحدثت عن هذا الجانب المبين لكل معناها جواد كبوة ولكل عالم هفوة، طبعا عندما تجدين ناقدا يتحدث بإفاضة على أن الشعر وصل إلى القمة فهذا ليس ناقد، ولكن قلت أن الرجل يستحق منا هذا الكلام الذي كنا نتحدث عنه. ولكن محمود درويش ترين أنه بعض الدواوين أراد أن يسقطها من حسابه طبعا، والتبرير بالنسبة للشعر أنه يبدأ مثل الطفل يحبو ويسقط، حتى الشاب بنفسه عندما كتب للثورة وكتب عن الاستعمار له قصائد يشتم فيها الشعب، يعني هو يتمنى الطوفان،
1: ليتني كنت حطابا
2: فأهوي على الجذع،
0: يتمنى الطوفان أصل والموت للشعب، قل أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفاسي، ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي. لما في سياق أنه يريد أن يقتل الأفكار البالية وأن يعني يعصف بهذا الشعب، وكأن نوحا يطلب الطوفان ليطهر الأرض ويأتي بشعب جديد. ولكن عندما ينضج طبعا الشاعر محمود درويش، عندما خاطب هذا الغازي تقريب بطاقة هوية، أستاذ حنان، هي دلالة واضحة على أن درويش كان ناضجا في خطابه الإنساني، لا خطاب الخالي من الحقد، الخطاب الخالي يعني من التعب ومن الأذى، الخطاب الخالي ربما من السادية، ولكنه كان متمسكا بجيناته العربية. كيف ذلك؟ قال له أنا إنسان بلا حسب ولا نسب، أنا من أسرة المحراث لا من سادة النجوبي، وشدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب. ماذا كان يعلمه؟ كان يعلمه شموخ الشمس
2: قبل قراءة الكتب.
0: يعني مقاومة. ويقول أيضا، يقول معناها أنا عربي، لون الشعر صحنين، لون العين بنين، ميزاتي على رأسي عقالا فوق كفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا.
1: ولذلك شكري عدل. لذلك لو شكري تسمع فيا؟ ولذلك شكري كما تفضلت، لو نعود إلى الجدارية تلك هذه المعلقة التي برهن من خلالها درويش على القدرة أولا على الإبداع والقدرة على التخلص من قيود الشعر السياسي وهذا المباشرتية كما تفضلت حنان، فحقق من خلاله أو من خلال الجدارية كيانه كإنسان وكشاعر وكيان فلسطين. الجدارية شكري هي ملحمة، كأن الجدارية أو من يقرأ الجدارية حنان كأنها كيف أقول معادل موضوعي للوطن فلسطين وللشاعر درويش في آن.
0: والله عطفا على سؤاليك، بالنسبة أعود لنقطة السؤال الأستاذ حنان وأعود إلى سؤالك أنت معك العميق. أولا بالنسبة إلى أدونيس، أنا أقول أن أدونيس هذا رأي يخصني، هو أن يكون صراحة أنه يصلح أن يكون ناقدا كبيرا بالنسبة للشعر، يعني يبقى ثم تحفظ. لماذا؟ أدونيس كتب الشعر الفلسفي، الشعر العقلي، الشعر يعني العميق، الذي أحيانا وحتى بعض دكاترة معناها الذين درسوا شعر أدونيس مثل اليوسف ومثل المصف الوابي، أدونيس لا يمنحك المعنى، وإنما ينبغي أن تأخذ المفتاح من عند أدونيس لتفتح البيت وتفتش عن هذه المعاني. يعني شعره يعني ربما أكثر تعقيد حتى من شعر أبي تمام. فعندما ينظر إلى شعر محمود درويش، أنا أسأل أدونيس، أقول هو هل أن رأيك هو رأي مطلق في كل شعره، أم أن هذا الكلام يصدر عن جانب وله الحق في ذلك أنه الشعر مباشر، شعر مباشر؟ نعم، ربما نتحدث نحن بشيء من الرصانة. الشعر المباشر بالعكس هو الشعر الشعبي عندي أنا. ما معنى الشعر الشعبي؟ هي ليس سربة. الشعر الشعبي قال فيه نزار قباني، قيل له لماذا استطعت أن تنام مع 200 مليون عربي في سرير واحد؟ قال لهم ببساطة، لقد جعلت من الشعر قماشا شعبيا يلبسه الجميع، وجعلت من الشعر، قال بين ظفرين قال فريد، لكن هذا ما يسمى بالسهل الممتنع. فعندما تأخذ أنت هذه الصور، محمود درويش يتحدث في قصيدة بطاقة هوية أو غيرها، أو قصيدة وطني يعلمني حديث سلاسل، تحس أن الكلام قريب جدا يعني من الناس. ولكن عندما تتعمق في الصورة الشعرية تنتقل من تلك المباشرة الظاهرية على أنه كلام بسيط جدا
2: إلى العمق،
0: لتعجز أن تنسج صورة بهذا السهل الممتنع. ونقطة أخرى، لماذا يعني هؤلاء الشعراء لينوا الشعرية العربية أو الشعر العربي؟ الخطاب هو موجه إلى الجميع، فإذا كتب مثل أدونيس أو كتب هذا الشعر الملغز، حتى أقول يعني ثم الإبهام في الشعر والغموض، إذن سيخاطب 10 أو 20 شخص من النخبة، فلا يصل المعنى. والشعر يعني أجود الشعراء هو من وصل إلى الناس جميعا، لكنه ينأى، يعني ينأى بقدر ما يقترب، ينأى بنصه من التسجيل إلى التخييل، لكنه ليس ذلك التخييل الذي فيه إبهام، فتصبح اللغة تجربة لسانية مغلقة على نفسها، ليس فيها للشاعر من حظ سوى إقامة الوزن وتخير اللفظ كما قال القدامى.
1: يعني شكري، رحل فتى الشعر الجميل الذي امتلك سر الجليل وامتلك العصافير وامتلك الأمهات التي ينتظرن أبنائهن، امتلك كذلك سر الحروف وسر الشعر واللحن والوطن والإنسان، فكان شعره عشقا للحياة والنضال.
2: في الحقيقة انتهى الوقت للأسف دليل، هو محمود درويش يستوجب أكثر من حصة، وأكيد قد نعود إليه. وربما نختم بسؤال يفكر فيه السادة المستمعون، وقد نعود للأستاذ شكري، لماذا خفت صوت الشعر في الحروب الأخيرة وفي فلسطين؟ شكرا لك أستاذ الكريم على تلبيه دعوتنا على هذا اللقاء الجميل، شكرا دليل على هذه الرفقة الجميلة الأسبوعية، شكرا لكل السادة المستمعين، ونلتقي في كتابات من العالم.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
6: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية،
0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: فيلوسوفيا.
7: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
6: Philosophia, مع هشام المسعودي.
8: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية، وتحديدا في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث مرة كل أسبوع، والذي تطرح فيه القضايا الفلسفية الكبرى. لما نتحدث عن قضايا فلسفية نتحدث عن قضايا كونية، وكذلك عن قضايا عربية تونسية وغيرها. وسنتقدم في هذا الأسبوع بتجربة لأول مرة في الحقيقة أقوم بها، ألا وهي تقديم فيلسوف تونسي ليس معروفا كفيلسوف، عرف أساسا كرجل سياسة وكرجل مناضل وكرجل تحرير وطني، ألا وهو الأستاذ علي البلهوان، علال البلهوان كما يحلو للبعض أن يقول. أريد قبل كل شيء، قبل أن ندخل في صلب البرنامج، أن أذكر أن هذا البرنامج هو كما قلنا فلسفي محض، لكنه يفتح أفاقا أخرى إلى مجالات علمية وأدبية وثقافية وحضارية أخرى، ويريد بهذا الانفتاح أن يجعل من الفلسفة لا توجد في مقر واحد، بل توجد في مقرات معرفية مختلفة. هذا هو هدفها. هدفها كذلك أن تترك للتساؤل الفلسفي مضمونه، وأن تترك للتفلسفي خصوصيتها، وهذا هو الهدف الأول، وتجعل من الفلسفة شيئا متاحا للعموم، حتى ولو أنها منذ البدء، منذ أرسطو، منذ سقراط، هي متوجهة أساسا إلى الحياة اليومية وإلى العموم. أردت أن أستضيف في هذه الحلقة زميلة عزيزة وصديقة عرفتها منذ سنين، وهي الأستاذة شريفة الأخوة. الأستاذة شريفة الأخوة هي أستاذة في جامعة كرتاج، أستاذة باحثة في جامعة كرتاج، وهي زيادة على ذلك هي من أقارب أو من سلالة علي البلهوان، فوجودها معنا هو له بعدين. أولا أنها مهتمة بالحياة السياسية والحياة الثقافية والفلسفية لعلي بلهوان، ثم أنها تختزن ذاكرة علي بلهوان لأنها تحس بوجوده بالفعل كرجل فلسفة وكرجل سياسة، ثم ثانيا لأنها زميلة تهتم بالشأن الثقافي وتهتم بجزء مهم في الشأن الثقافي، ألا وهو استغلال الثقافة التونسية والمخزون الثقافي التونسي من أجل تطوير نموذج ثقافي ونموذج لما لا سياحي في هذا الأمر. سيكون الحوار أصلا سجالا بيني وبين الأستاذة. أعرف جيدا وذكرتني بذلك أنها لم تأتي من مجال الفلسفة، لكن وجودها يعني أن الفلسفة ستدخل في حوار مع إنسان، مع شخص، مع أستاذ، مع جامعي من خارج مجال هذه الفلسفة، وهكذا تكون التجربة تجربة انفتاح الفلسفة على مضامين أخرى، وانفتاح هذه المضامين وهذه الأبعاد الأخرى على الفلسفة يكون التجربة الخالصة لهذا البرنامج. فمرحبا بك أستاذة شريفة الأخوة في هذا البرنامج، وأنا سعيد جدا بوجودك معنا لنتباحث في أمر يهمك بالفعل، ألا وهو أمر فكر وتجربة، تجربة على بلهوان.
9: شكرا، شكرا سيدي الكريم، شكرا أستاذي هشام مسعودي على هذه الدعوة. والله نحس بفخر كبير بوجودي ليتحدث عن هذه الشخصية العظيمة علي بلهوان. الفخر متاعي فات هو ماهوش نتيجة أني حفظت خوه فقط، بل لأني أشارك في إحياء ذكرى، في إحياء ذكرى لشخصية من شخصياتنا الوطنية العديدة، وبالأخص شخصية اتسمت بنضالها، اتسمت بفكرها الفلسفي، شخصية عنا ما نحكي عليها. نظن أنه ما هيش صدفة أنه علي بلهوان إلى يومنا هذا موجود في شوارعنا، موجود في حلقاتنا الأدبية الثقافية، هناك نادي ثقافي باسم علي بلهوان موجود في تونس العاصمة، لكن ليس فقط في تونس بل أيضا في العديد من المدن. يعني ما هيش صدفة أن يكون هذا الشخص محبوب ومحترم من العديد من التونسيين، فلما لا، فهذا يعطينا أكثر شجاعة وأكثر قدرة لإحياء ذكراه وللتحدث عليه كشخصية وطنية وكشخصية فلسفية وفكرية.
8: شكرا، شكرا جزيلا،
9: وشكرا للإذاعة الثقافية لإتاحتنا هذه الفرصة.
8: شكرا جزيلا. أنا بالفعل أردت أن أخصص حصتين، حصة هذا الأسبوع وحصة الأسبوع المقبل، لشخصية علي بلهوان وأساسا لإرثه الفلسفي. وأشكرك أنت بالفعل لأنك كنت استدعيتني أو عزمتني الأسبوع الفارط لندوة نظمت أساسا داخل المدينة العربية وداخل بيت علي بلهوان نفسه، وكنت من المتحدثين الرئيسيين حول تجربته مع الأستاذ المؤرخ
9: عبد الجليل
8: بوغرة، وقدمنا مداخلات وكان النقاش ثري وكذا، واستعدت بالفعل أنني تعرفت على ذلك المكان الساحر، ذلك المكان الجميل الذي كما قلت جماله يكمن في أنه نشتم فيه عبق التاريخ وعبق التجربة الثرية التي هي تجربة علي بلهوان. فكان ذلك هو البيت الذي ولد فيه والبيت الذي توفي فيه، ونحن عشنا في صلب هذا البيت تجربة فكرية. وأنا بالفعل من صميم القلب أشكرك على هذه الدعوة لأنني لم أكن أنتظرها، وكانت فاصلا في فهمي أولا لحياة علي بلهوان ولفضاء علي بلهوان ولتجربتي. فهل لك أستاذة أن تذكرين بهذا الموعد الذي قمنا به قمت به ونظمته، ما هو مغزاه، ما هي، والآن وقد تم هذا الحدث وهو موثق، ما هي التجربة أو ما هي النتائج التي حصلت من وراء هذه التجربة؟
9: شكرا شكرا أستاذي. هي صحيح المشروع هذا، مشروع هذه الأمسية الفكرية كان مشروع يخطر في بالي وفي بال العديد من أعضاء العائلة، منها خالي بالأساس، أي حفيد أخ علي بلهوان، من 3 سنوات على الأقل. وكنت أتذكر أستاذ هشام تحدثنا على هذه الأمسية وقلنا نحاول ننظموها في أقرب وقت، ثم جاتني هكا كما نقولوا الضغوطات من العائلة، قالوا لي لازم ننظموها السنة. وكان تنظيمها يوم السبت 16 ماي بحضور الأساتذة الأفاضل سي عبد الجليل بوقرة أستاذ التاريخ والأستاذ هشام مسعودي. احنا من الأول مشينا في منهج ممكن أن نتحدث أكثر على تاريخ علي بلهوان، ثم وبقراءة بعض الكتب على علي بلهوان وكتبه هو، احنا نطرق بعض لواحد من كتاباته، قلت علي بلهوان هو فيلسوف، فلازم يكون معنا فيلسوف، ولازم يكون معنا أستاذ في الفلسفة. وبهذه الطريقة يعني قدمنا دعوة للأستاذ عبد الجليل ولكنتي شخصيا ولبيت الدعوة يعطيكم الصحة، وكانت أمسية فكرية حلوة ياسر في بيت علي بلهوان، في البيت الذي عرف فيه صرخته الأولى كما يقولوا، في البيت اللي نشأ فيه، في البيت اللي تكون فيه في طفولته، اللي أعرف فيه العديد من القيم العائلية الاجتماعية السياسية بالطبيعة، في بيت اللي رأت العديد من الزعماء يدخلوا له يخرجوا منه، مثل الزعيم حبيب بورقيبة مثلا اللي كان ديما يجي للبيت هذاك. يعني البيت هذاك بيت علم صحيح، لأنه العديد من اللي تولدوا فيه وعاشوا فيه يعني عندهم إرث علمي، يا أما في القانون وإلا في الفلسفة إلى آخره. وبعدين هو بيت سياسي بما أنه العديد من شخصيات الحزب الحر الدستوري كانوا يمشوا للبيت هذايا ويقوموا ببعض الاجتماعات مع علي بلهوان وإلا مع غيره في هذا البيت. فملي احنا صغار لمحالة نراو في التصويرة بتاع علي بلهوان ونراو في اسم علي بلهوان في الشوارع التونسية، وحسينا أننا ننتميو إلى فضاء غني بالآثار التاريخية والثقافية أيضا. والحمد لله عام سنة 2000 قررت العائلة أن تجعل من هذا الفضاء فضاء عام، بما أنه أصبح إقامة ريزيدونس دو شارم يسميها بالفرنسية، إقامة للزوار وللسياح يجوا فيها باش يعديوا بيان سور بعض الأيامات وبعض الليالي، لكن أيضا ممكن باش يسمعوا فيها شوية طرب، لكن أيضا باش يسمعوا فيها العديد من الأحاديث الثقافية وممكن سياسية كما عملنا نهار السبت 16 ماي. فكانت أمسية حلوة ياسر، كما حكينا سي هشام إن شاء الله نعودوها نكرروها، ممكن في فضاء أكبر، في إطار أكثر علمي، عنده أكثر علاقة بالفلسفة اللي هي تكوينه الأساسي. ولما لا، العديد من المرات نجم نتحدث على أثاره السياسية.
8: شكرا جزيلا أستاذة. أريد أن أذكر المستمع أن الأستاذ الزعيم علال بلهوان، علي بلهوان، هو أولا وقبل كل شيء هو درس دراسة مزدوجة، دراسة زيتونية وكذلك في نفس الوقت دراسة منفتحة، كان تلميذا في الصديقية، ثم بعد ذلك تحول كما جل أبناء نخبة تونس في ذلك الوقت، ودرس الفلسفة في باريس من سنة 30 إلى سنة 35، ثم عاد إلى تونس كأستاذ للفلسفة، ولكنه لم يبقى كثيرا إذ أن نضالاته منعته من مواصلة تدريس الفلسفة، فسجن وتعرض إلى تعذيب من المستعمر الفرنسي وخاض تجربة سياسية غنية عن التعريف. فهو إذن زيادة على أنه مناضل سياسي وساهم في حركة التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، فهو أستاذ فلسفة. أردت في المداخلة التي قمت بها المرة الفارطة وفي هذه الحصة أردت أن نذكر أساسا بالأسس الفلسفية لفكره، وأن نرى إلى أي مدى هذه الأسس الفلسفية هي تصمد فعليا أمام التساؤل الفلسفي المحض. فلهذا أردت أن أخصص هذا البرنامج الأول. فالسؤال الأول الذي يطرح لو سمحت، نحن نتجاذب أطراف الحديث، هو
9: ما هي الأسس؟
8: ما هي الأسس؟
9: ما هي الأسس؟
8: ما هي الأسس الفلسفية؟ فأريد بما أنني قرأت هذا الكتاب، كتابه المعروف، كتابه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي، قرأت هذا الكتاب عن عجل لأنه كان مفروض أن أتحدث عن هذا الكتاب في الندوة التي قمت بها، فأردت أن أستمد النقاط الأساسية أو الأسس التي بني عليها هذا الفكر. هذا الكتاب كما قلت اسمه ثورة الفكر أو مشكلة المعرفة عند الغزالي. أنا أول ما استدرجني في هذا الكتاب هو عنوانه الذي بالفعل أستاذ الشريفة بالفعل يحيرني، لأنني أنا تربيت في جامع وضع جامعي فلسفي مختلف عن هذا. كنا نعتبر أن الغزالي هو انحدار التفكير، أن الغزالي لا علاقة له بالتفكير، بل هو إنسان متزمت، بل هو أنه لا يستحق أصلا أن يذكر في تاريخ الفلسفة. لما قرأت هذا العنوان استغربت بادئ ذي بدء، قلت كيف أن علي بلهوان ذلك العقلاني ذلك المستنير كذا يعتبر فكر الغزالي ثورة داخل الفكر؟ فاصطدمت وقلت سأواصل قراءة هذا الكتاب، عسايا أن أجد داخل هذا الكتاب نوع آخر أو قراءة أخرى ترجعنا إلى لب فكر الغزالي. فانطلقت هذه التجربة. فأن نعتبر فكر الغزالي لا انحطاطا بل هو ثورة في الفكر، هذا اعتبرته شيئا حميدا، واعتبرته جذب أو أخذ أو فك أسر الفكر الغزالي وجعله ثورة في الفكر، لا فكرا متحنتا ولا متزمتا. هذا الشيء الأول، يعني أن هذا الكتاب يقترح قراءة لفكر الغزالي كأنما فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر، وهذا ما زلنا لم نتعرض إلى داخل الكتاب. ثم ثانيا أو ثورة الفكر أو وهذا هو المغزى السحر في اختيار العنوان، مشكلة المعرفة، لم يقل نظرية المعرفة عند الغزالي بل قال مشكلة المعرفة، وكأنما المعرفة عند الغزالي ليست نظرية هكذا وضعها ثم مر إلى نظريات أخرى في الفن أو الدين أو الإلهيات أو غير ذلك، بل هو اعتبر أن المعرفة هي مشكلة. وعلاقة الثورة بالإشكال هو علاقة متواصلة. فالعنوان نفسه أثار في حيرة، وقلت أن في هذا الكتاب ممكن أن نجد إشكالية هي إشكالية المعرفة، هل هناك معرفة واحدة أم هناك ضروب متعددة للمعرفة، وكيف نمر من معرفة علمية إلى معرفة من نوع آخر ميتافيزيقية وأخرى. فذهبت رويدا رويدا من ذلك العنوان إلى داخل ذلك العنوان. استفسرت يوم وجودي داخل هذه الندوة، استفسرت متى نشر هذا الكتاب، متى نشر. في الحقيقة النسخة التي مديتني بها لا يوجد فيها عنوان، لا يوجد فيها
9: تاريخ،
8: تاريخا لنشر هذا الكتاب، موجود مطبعة الإرادة فحسب، موجود الطابعة وموجود تأليف الأستاذ علي بلهوان. تساءلت حول هذا الموضوع، فقيل لي أن هذا الكتاب هو مجموعة مقالات كتبها علي بلهوان على فترات مختلفة، ونشرتها منشورات الباحث، هي كالمجلة العلمية نشرتها بطريقة مسترسلة. فهو كتاب لكنه متكون من العديد من الفصول التي نشرتها منشورات المباحث، يعني أنه كتاب استرسل، مثل تجربة فكرية تحاور فيها الأستاذ الفيلسوف علي بلهوان مع الغزالي. فهو ليس كتابا وضع مرة واحدة، بل هو سلسلة متواصلة من التفكير، وهذا شيء حميد. هذا ما زلنا في العنوان. ما رأيك في هذه في هذا الجو المختلف؟ يعني ليس لدينا نظرية في المعرفة، وأن الفكرة لا يمكن أن يكون فكرا إلا متى كان في سيرورة، في ثورة، في مخاض متواصل.
9: والله يعني نكتشف تيك صحة سيد أستاذي الكريم. صحيح أني مايش من يعني من اختصاصي الفلسفة، لكن شكون ما يحبش الفلسفة؟ يعني صحيح كنت من عشاق الفلسفة، ولتو ديما نحب نقرأ نصوص فلسفية، لكن واحد يتعلم كي يسمع أستاذ فلسفة. صحيح أنه الأو هذيك الموجودة بين عنوانين يعني فيها مغزى، تصور فيها مغزى، يعني أنه علي بلهوان في الأخير ما عرفش هل يخلي العنوان الأول اللي هي نتاج الثورة، ثورة الفكر، أو العنوان الثاني اللي هي تولي إشكالية، مشكلة المعرفة عند الغزالي. يعني ديجا هو بدأ عنوان

0: علي بلهوان المرحوم علي بلهوان، كان في حوار مسترسل،
1: مسترسل.
0: وهذا الحوار المسترسل يعني مخاض أكثر منه نظرية أو أكثر منه شيئا وضع هكذا وتركه، هو في حوار متواصل.
1: هو الطريقة هذه تذكرني في أنموذج الأطروحات القديمة،
0: صحيح،
1: اللي هي الأطروحات القديمة كانت قبل مجموعة من لي بابي سيونتيفيك، معناها الورقات العلمية تنجم تعمل منها أطروحة، وكأنه قدم لنا أطروحة على محالة علي بلهوان اللي هي دامت ما نعرفوش قدام من سنة، بما أنك تقول لي تاريخ الطب طبعا ما نعرفوهش، لكن ممكن هذا يهزنا أن نزيد نستفسر أكثر على تاريخ هذا الكتاب فينالمون، يعني كيف علي بلهوان كتب هذا الكتاب.
0: هناك بعض الأصدقاء يقولون لي أن هذا الكتاب هو كما قلت مجموعة من المقالات، ويقولون كذلك أن الكتاب الذي بحثت عنه في الكثير من الأماكن لكنني لم أجده، يقولون لي أن مجمع لطرش تبع منه، طبع أخيرا من 20 سنة وكذا، مجمع لطرش طبع منه نسخة لكنني لم أجدها، فممكن هذه دعوة إلى المؤسسات الجامعية تعيد نشر هذا الكتاب وتعرف صحيح. بهذا الكتاب من جديد صحيح. وأن تجعل منه كما جعلنا من كتاب محمود المسعدي السد في برنامج الأدب في البكالوريا، يعني ممكن نجعل نختار بعض النصوص من هذا في برنامج صحيح. الفلسفة، لماذا فلسفتنا هي دائما فلسفة ديكارت وسبينوزا وأفلاطون وننسى أن لنا، وسأحاول أن أبين في هذين في هاتين الحصتين أحاول أن أبين مدى عمق هذا الكتاب ومدى انتماء تساؤله إلى التساؤل الفلسفي الأصيل.
1: وهنايا جينا السؤال يعني في الأخير، فيما تتمثل مساهمته في الفلسفة التونسية بصفة خاصة، ممكن العربية بصفة عامة؟ أستاذي الكريم،
0: هذا سؤال جميل وسؤال ما حيرني لمدة طويلة، لأنه في بعض الأحيان وفي جل الأحيان لما نتساءل هل هناك فلسفة تونسية، معظم أو جل الأساتذة لا يعتبرون بوجود فكر فلسفي تونسي محض، فهو يا إما ينتمي إلى الفكر الإسلامي أو ينتمي إلى الفكر العربي أو لا وجود له أصلا، لا وجود له أصلا. لكن بقراءة بعض هذه النصوص نرى أن بالفعل هناك ما يمكن أن يسمى المخاض الأول لبروز فلسفة إسلامية، بالرغم أنني أعتقد، وهنا بكل تواضع أريد أن أقول أن هذا المخاض وقع قصفه منذ الوهلة الأولى، يعني لم نجد هناك قراء آخرين واصلوا هذا العمل الذي انطلق فيه انطلق به علي بلهوان، فلذلك يمكن أن نقول أن هذا المخاض الآن وجب على المفكرين التونسيين والفلاسفة التونسيين أن يعودوا وإعادة إحياء، عودة وتأويل جديد لفكر الغزالي ولفكر علي بلهوان انطلاقا من هذه التجربة. فقبل أن ندخل نخوض في في في في في أعماق هذا الكتاب وفي عوار هذا الكتاب وعودة إلى السؤال هل هناك فلسفة تونسية ومتى إلى أي مدى ساهم علي بلهوان بكتابه هذا في إرساء الأسس الأولى للفلسفة التونسية، لو تسمح يا أستاذة أن نأخذ فاصلا غنائيا صغيرا لنريح به عن أنفسنا ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي برنامج فيلوسوفيا. نعود بعد هذا الفاصل الغنائي لنواصل الحديث حول المساهمة الأصيلة التي قام بها أستاذ الفلسفة والفيلسوف علي بلهوان. كانت قد سألت الأستاذة شريفة الأخوة إلى أي مدى يمكن اعتبار علي بلهوان مساهما في الفلسفة التونسية، وكنت قد أجبت عن هذا الأمر، قلت أن التساؤل حول وجود أو عدم وجود فلسفة تونسية هو تساؤل مستمر. أعرف أن أستاذي فتح تريكي والأستاذ محمد محجوب يدافعون على إثراء أو إرساء المساهمات الأولى والكبرى في إرساء فلسفة تونسية أو التوثيق لها على الأقل. وأتذكر أن الأستاذ فتح تريكي وكذلك الأستاذ محمد محجوب كانوا قد بحثوا عن أصول هذا الفكر الفلسفي وأرادوا أن يؤسسوا داخل مشروع بيت الفلسفة وثائقة توثق للفلسفة التونسية. أنا من الآن منذ قراءة هذا الكتاب أعتقد بالفعل أن كان هنالك ضرب من ضروب ما التميز للفلسفة التونسية على الأقل من خلال قراءتي لهذا الكتاب. قبل أن نخوض في خضم فصول هذا الكتاب أردت أن أقرأ الجملة الأولى من هذا الكتاب والتي يقول فيها الأستاذ علي بلهوان: حياة أبي حامد الغزالي الفكرية، يعني ما يهمه في الأمر هي حياته الفكرية، تعد مرحلة من مراحل العقل البشري. فأعتبر هذه الجمل، أنا تغريني كثيرا هذه الجمل، لأن فيها يقول أن لا حياة شخصية لأبي حامد الغزالي، الذي يهمنا في هذا هو حياته الفكرية. وأنا أذكر المثال الذي قاله أرسطو لما سئل عن أفلاطون، قالوا له: هل ما تحبذ الفيلسوف أم أستاذك أفلاطون؟ قال: أستاذي أفلاطون له كل المودة، لكن ما يهمني هو حياته الفكرية. يعني أن هنا علي بلهوان صار داخل هذا المسار يقول أن ما يهمنا ليست التجربة أو الحياة الشخصية للغزالي، بل هي حياته الفكرية. ويعتبر منذ الجملة الأولى، وهنا الأطروحة الأساسية التي سيحاول تفصيلها داخل الكتاب، أنه يعتبر أن المسيرة الفكرية أو الحياة الفكرية لأبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل ماذا؟ من مراحل العقل البشري. يعني لهؤلاء الذين يقولون أن تجربة الغزالي هي تجربة ضد العقل، أو أن تجربة الغزالي هي تجربة استسلام وانحدار وانتحار للعقل، هنا على بلهوان في جملة بسيطة من الجمل المؤسسة لفكره يقول لنا أن حياة أبو حامد الغزالي هي مرحلة أساسية من مراحل الفكر البشري. فأعتبر أن في هذه الجملة توجد أطروحة كاملة، أطروحة كاملة لا ترمي بتفكير أبو حامد الغزالي على جانبا، بل تجعلها وتدخلها وتحتويها داخل المسيرة الكبرى للعقل البشري. فهذا هو الأساس. كيف ترين ذلك أستاذ؟ أننا بالفعل لما نقرأ كتابا أو لما نقرأ متفلسفين أو نقرأ أدباء نؤول أعمالهم على أساس حياتهم الشخصية. في هذا المجال علي بلهوان يقول: لا تهمنا حياته الشخصية. في أي كتاب عمل فلسفي أدبي أو غيره يقول لنا علي بلهوان أن ما يهمنا في الغزالي هي أننا نعتبره مرحلة من مراحل العقل، وأن حياته الفكرية هي الأهم من حياته الشخصية.
1: صحيح، هو المحالة أحيانا الحياة الشخصية تبدأ تتأثر بالعديد من الضغوطات العائلية الثقافية الدينية إلى آخره. أما الحياة الفكرية فهي حياة الشخص، يعني ملكه فينا ملكه، ماهيش ملك المجتمع، لأنه الشخص يفكر في عقله كما يريد، لكن يتصرف في المجتمع كما يريد المجتمع. ولهذا ممكن راى انه علي بلهوان ماهوش غلط. صحيح انه نقولوا احنا الانفيرونمون، البيئه اللي واحد تربى فيها وعاش فيها ونشا فيها تاثر على فكره، لكن في الاخير كي شخص يأمن بحرية التفكير ما يفكره في عقله، أظن أن ينجم يكون مختلف مما ما يقوم به أمام المجتمع. هذا ما نفهم من هذه الجملة كما قلت أنت، وهذا ممكن شيء ما هوش غلط. ممكن حتى علي بلهوان هكا، ممكن هو نفسه هكا عاش، يعني في تفكيره كان حر جدا، لكن كان كأي تونسي يعيش في ضغوطات اجتماعية سياسية إلى آخره، اللي تجعل البعض ممكن من تصرفاته أو قراراته تكون ممكن ما هيش ياسر قريبة لتفكيره. لكن بون، لما حالة للأسف هو علي بلهوان كان ما عاشش كثيرا باش واحد ينجم يقيم بعدين شنو عمل في. للأسف وأعطانا أكثر تفكير، أكثر أفكار، وأحنا هذايا الهدف متاعنا هو أن نفهم أفكاره ونفهم هو كيفاش كان يرى الفكر الفلسفي بالطبيعة، وكيفاش كان يرى تاريخيا زادة تونس في الوقت هذاك.
0: هو نحن نعرف أن علي بلهوان، وهنا أعتبر كذلك نقطة من نقاط قوة علي بلهوان، أنه فرق بين التجربة الفكرية، التجربة الفكرية التي هي تجربة مساهمة في سؤال فكري أساسي، ألا وهو في هذا المجال إشكالية المعرفة. فعلي بلهوان اعتبر الغزالي كمساهم في إشكالية سؤال حول المعرفة، هل هناك نمط وحيد من المعرفة أم هل هناك أنماط كثيرة؟ وساهم كذلك، وكانت له تجربة فلسفية عملية أو تجربة سياسية لنقولها بالمعنى الحديث، ساهم هل من حق الشعوب أن تحرر أنفسها من من من من من من, من الاستعمار،
1: من الاحتلال،
0: من الاستعمار أو من الاحتلال. فالسؤالين، التجربتين، حياة الإنسان هي تكون مفتوحة، يمكن أن تكون مفتوحة إلى العديد من التجارب دون أن تختلط هذه التجارب. هناك أكيد علاقة بين التساؤل الفلسفي والتساؤل السياسي، لأن السياسي له عمق فلسفي. لكن في هذا المجال، في هذا الكتاب، لاحظت أن علي بلهوان لم يشر البتة، ولم يرد، ولم وأقول ذلك، لم يرد ذلك عنوة، يعني وفكر في هذا الأمر كثيرا، أنه ما دمت في حقل الفلسفة أريد أن أساهم في كشف التساؤل الفلسفي. فثراء الغزالي في أنه ساهم في تساؤل فلسفي محض، وثراء علي بلهوان أنه شارك الغزالي في هذا التساؤل. لكن ما دام علي بلهوان هو متعدد وليس واحدا، هو فيلسوف حينا وسياسي حينا آخر، لم يرد خلط هذين التجربتين، وأقول لم يرد، يرد توظيف الغزالي توظيفا سياسيا أو إيديولوجيا، ففصل بطريقة محكمة. وقارئ هذا الكتاب يرى بطريقة جلية أن لا وجود لإشارة إلى تجربته السياسية، وكأنما أنه انغماسا كاملا في التجربة الفكرية،
1: يعني أنه علاقة تجربته الفلسفية مع تجربته السياسية ما كانتش حاضرة في الكتاب هذا.
0: أنا كما اطلعت على هذا الكتاب وقرأت هذا الكتاب كاملا من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم نجد بالفعل أن أي إشارة أوكي. إلى تجربته السياسية. وأنا أعتبر في هذا تعففا، أن علي بلهوان أراد أن يقول وجب أن يكون هناك أناقة في الفصل بين الأمرين، لا نمزج الفلسفي بالسياسي يصبح الفلسفي موضوعا للسياسة ويصبح السياسي موضوعا للفلسفة ويختلط الحابل بالنابل ويصبح هناك توظيف إيديولوجي للفلسفة أو توظيف فلسفي للسياسة. فجعل هذين الأمرين منفصلين، وكما قلت وكما أعتقد أن المنبع التجربتين هو منبع واحد، هو منبع الصدق ومنبع الفكر ومنبع القراءة المتأنية وليست القراءة التي تتسارع في خلط هذا بذاك.
1: وهل هذا الشأن كل فلسفة؟
0: لا،
1: هو ده يمكن السؤال اللي يطرح نفسه يعني.
0: هو
1: يعني
0: الإشكال وشكرا جزيلا على السؤال. الإشكال هو أنه بعد نهاية هذا الجيل الجميل، جيل علي بلهوان وقراءته للفلسفة، اختلط الحابل بالنابل وأصبحت القراءات السياسية المرتذلة لتاريخ الفكر العربي عموما ولتاريخ الفكر الإسلامي ولتاريخ الفكر البشري. فاعتبرنا أن أفلاطون مثاليا رجعيا وأن أرسطو هو الممثل العقل، وضحينا بالغزالي واعتبرنا أن ابن رشد هو حامل راية التعقل السياسة، وكأنما ابن رشد هو ما يجب أن نتركه للفلسفي وللعقل وأن نرمي بالغزالي في تجربة التاريخ. فنزلنا في تجربات مرتذلة أو ثنائية الجانب للتاريخ الفلسفي. وهنا أذكر جملة لأدورنو وهو يتحدث عن الفن، يقول: يكفي للفن أن يكون ليكون ناقدا وليكون فعالا. وهنا ممكن أقول يكفي للفلسفة أن تكون، أن تقتصر على سؤالها وتتأنى في البحث في مسألتها لكي تكون ثورية. وعنوان ثورة الفكر هنا يعني أن الثورة ليست بالضرورة ثورة سياسية كما نعرفها نحن الآن، بل يمكن أن يساهم مفكر ما في ثورة لا تقل أهمية عن الثورة السياسية، هي ثورة في الفكر. ثورة في الفكر أي مساهمة في فعاليات الفكر دون خلطه هكذا هراء مع السياسة أو خلط السياسة أو اختلاط الحابل بالنابل. فأنا أعتبر وهذه ممكن قراءة تنقد، أن نقول أن الفلسفي المحض هو لا علاقة له مباشرة بالسياسي، بل هو فعله داخل عملية الفكر يجعل من السياسي سياسيا بالفعل. وأذكر هنا كما قلت المرة الفارتة، الأغريق يقولون جيدا: أعطني مسرحا، أعطني فنا، أعطني فكرا، أتكفل بصناعة شعب. حر. donnez-moi du théâtre, je vous donnerai un grand peuple. أعطني مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا، شعبا منفتحا، مواطنا منفتحا. فأعطني فلسفة محضة تعلم العقل الانفتاح، لا الانغلاق داخل الإيديولوجيا الصلبة المتحجرة. أعطني فكرا، أعطيك مواطنا صالحا. وأعتقد أن هذه مدرسة كاملة داخل الفكر التونسي، وممكن تكون من مؤسسات الفكر التونسي، أنه تعفف وأراد أن يفصل هذا من ذاك. لو سمحت يا أستاذة، نحن نتحدث عن أكبر الزعماء في حركة التحرر الوطني التونسي. صحيح. علي بلهوان. صحيح. ليس مناضلا هكذا. صحيح. وهذا المناضل كان من المفروض بين معقفين أن يجمع هذا بذاك، لكنه قال: لا، يجب أن أترك للسياسة مجالها ويجب أن أترك للفكر مجاله، وأكون ثائرا في كلتا المجالين، أي في المجال السياسي والمجال الفكري. ورأيت في هذه القراءة المتأنية للغزالي، رأيت فيها تعففا وترفعا عن هذه القراءات الإيديولوجية لتاريخ الفكر ولتاريخ الفلسفة.
1: دونك اختار الحيادية كما نقول في علي بلهوان، اختار أكثر الحيادية في الفكر. إذا قمنا إذا أرخنا للشخصيات الفلسفية والسياسية في بلدنا، هل من الممكن أن نجعل من هذه الشخصية علي بلهوان من المؤثرين في الفلسفة؟
0: أنا كما قلت، علي بلهوان هو من المنسيين
1: من المنسيين
0: في مجال الفلسفة. أنا أعتبره من المنسيات ليس من المحدثات. لذلك أطلب من هذا المصدح وسأنشر مقالا في هذا المجال أنه وجب العودة إلى فلسفة علي بن لهوان، وجب العودة إلى روح الفلسفية لعلي بن لهوان، وأن ننطلق من جديد، ننطلق من جديد انطلاقا من هذه القراءة، نوعية هذه القراءة، انطلاق من جديد لإرساء فكر فلسفي أو لإعطاء دفع جديد للفكر الفلسفي التونسي. وهنا ملاحظة سريعة، لأننا دائما نحن نتقن جلد الذات ونتقن القول بأن لا فلسفة إلا فلسفة غربية، لا فلسفة إلا فلسفة إغريقية، والعرب لم يفعلوا إلا تأويل الفلسفة الإغريقية، والتونسيين الآن لا يقومون بشيء آخر إلا بإعادة الفلسفة الغربية بطريقة مختلفة. أقول هذا نموذج علي بن لهوان يمكن أن يكون نموذجا، والقارئ لهذا الكتاب سيرى أن علي بن لهوان ليس متطفلا على الفلسفة. رأيت أن كل المراجع التي يعود إليها، كل المراجع لقراءة الغزالي هي مراجع فلسفية محضة ولا سياسية. فرأيت أنه يعود إلى تجربة ديكارت، يعود إلى تجربة لايبنيتس، إلى تجربة كانت، إلى تجربة أرسطو، إلى تجربة أفلاطون لقراءة هذا الفكر، ولم يذكر ولو مرة واحدة لا مونتسكيو ولا فولتير ولا غيره من فلاسفة التنوير. هو عاد إلى التساؤل الفلسفي المحض لإعادة قراءة فلسفة الغزالي. وأنا أعتبره أن بهذه القراءة ساهم في تحريرها قبل أن تغدر، قبل أن تغتال من طرف الفكر الإيديولوجي الذي هيمن على الفلسفة في سنين بعده، يعني في السنين الأولى من نشأة الجامعة التونسية والجامعة العربية. ونحن نعرف أن هناك كثير من المفكرين أرادوا أن يدرسوا يعتمدوا الفكر الماركسي أو لقراءة التراث العربي، فجعلوا من الفكر العربي شطرين، قسموا هذا الفكر إلى شطرين، إلى نصفين، فكر مادي ثوري وكذا، وفكر رجعي لا يستحق أن ينظر إليه، وقرأنا هكذا وضحينا بالغالي والنفيس. وأنا أعتبر قراءة علي بن لهوان هنا هي تقول وجب أن نحمي فكرنا من هذه القراءات الإيديولوجية السافلة التي تقسم الفكرة إلى اثنين، فكر رجعي أو فكر مثالي وفكر مادي وعقلاني وواحد في صراع معه. فهذه بالفعل الأساس لفكر علي بن لهوان. طبعا لما ندخل في صلب الموضوع، وهنا أذكر في صفحة جيم هناك عودة إلى قراءة إلى لوك، عودة إلى ديفيد يوم، عودة إلى لايبنيتز، عودة إلى كانت، إلى ديكارت وخيرهم، ويبين أن هذا الرجل له معرفة دقيقة بالفلسفة الغربية، لكنه لا يدمج تلك الفلسفة داخل فكر فلسفة عربية، بل هو بكل أناقة يأخذ من ذاك ليقرأ هذا وليعيد إحياء هذا، وليبين لنا أن فكر الغزالي هو ثورة داخل الفكر. الوقت
1: يداهمنا
0: وما زلنا لم ندخل في صلب الكتاب، ما زلنا في المقدمة لهذا الكتاب. أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء الأول. سعدت لماذا؟ لسبب واحد، لأنني بالفعل منذ قدمت تلك المداخلة وأنا يؤرقني هذا الأمر، أنه كيف إعادة تأهيل علي بن لهوان كفيلسوف. كيف أن علي بن لهوان ذلك الذي رأيناه كاسم لشارع أو كاسم لمدينة ثقافة، هي بتلك الطريقة كرمناه لكننا حجرنا، جعلنا منه اسما بلا عمق، بلا عمق فكري وبلا عمق فلسفي. كيف أن نحرر فكر علي بن لهوان الفلسفي، طريقة تفكيره، طريقة تناوله للمواضيع الفلسفية، نحرره من تلك الجدران التي حبس فيها ومن تلك الأماكن التي حبس فيها، وممكن أكثر من ذلك أستاذة، من ذلك الهيلمان السياسي الذي حصر فيه. نريد أن نبين هنا وبطريقة أخرى أن علي بلهوان هو متنوع، وكما كان شغوفا بالسياسة كان شغوفا بالفكر، وكما كان مبدعا في الفعل السياسي، مناضلا ثوريا في الفعل السياسي في تحرير الوطن، هو كان كذلك مبدعا ومناضلا في الفكر الفلسفي. ففي كلتا الحالتين لم يكن عظيما في هذا وضعيفا في الآخر، بل كان عظيما في كلتا المجالين، وذلك ما اعتبرته هو صدق الشخصية أو صدق التجربة الفكرية لهذا الفيلسوف. لو سمحتي أستاذة الشريفة منعش إذا عندك ما تقول، لكن لو سمحتي أنا سندل عليك كما يقولون، وسأعيد استدعائك الأسبوع المقبل لكي ننظر أكثر فأكثر إلى عمق هذه التجربة من داخل الكتاب، من صلب الكتاب.
1: شكرا أستاذي الكريم، هذا من لطفك، وإن شاء الله المستمعين يكونوا استمعوا لينا ولهذا اللقاء فيما يخص الشخصية علي بلهوان الفلسفية الفكرية بتركيز، وممكن باش نفهموا أكثر أشياء على كتاباته وعلى فكره، لأن التوى مازلنا ما قدمناش ما تخلناش لصميم الكتاب، فصحيح لازم حصة أخرى، وإن شاء الله يشرفني أن نكون معك. شكرا
0: حصة أخرى شوية. نحن كما قلنا هدفنا، وسنحاول أن نرقمن هذه الحصة وندفع بفكر علي بلهوان من جديد على الساحة الثقافية، على الساحة الفكرية التونسية، لكي نرى هذه القراءة ليست القراءة الوحيدة، ممكن ليست القراءة أصلا، هي دعوة لقراءة علي بلهوان من جديد.
1: هو ممكن أقترح أن نجعل من هذه الفكرة بادرة لتنظيم لقاءات، ممكن في الجامعة أو في نوادي الفلسفة، إذا فما نادي معروف في تونس تكون فرصة أن نتبادلوا الآراء، نتبادلوا الأفكار، ونسميه لقاء علي بلهوان الفلسفي أو لقاء الفلسفة.
0: لا، وهذا ما أدعو إليه، هو في الحقيقة هو هذا ما أصبو إليه. وأنا أعرف أن أساتذة الفلسفة الأجلاء، أساتذتي الأستاذ فتحي تريكي والأستاذ محمد محجوب وكثير آخرين منهم يسعون إلى هذا الأمر. سأحاول في حصص مقبلة أن أستدعيهم وأن ننظم ممكن ندوة داخل بيت الفلسفة الذي يشرف عليه أستاذين الاثنين، سنحاول أن ننظم لقاءات. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام على هذا الإصغاء، شكرا جزيلا على صبركم، وشكرا جزيلا لأستاذتنا وزميلتي العزيزة الأستاذة شريفة الأخوة على قبولها القدوم الأسبوع المقبل لكي نتباحث في أمور أخرى في كتاب علي بلهوان الفلسفي. هذا هشام مسعودي يحييكم، ونلتقي الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia, مع هشام المسعودي.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
9: وأنيس الحميدي في الهندسة الصوتية. مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعنا وسماعاتنا على موجاتنا، موجات صوت إرادة الحياة نفس العشر. معنا هذا المساء في تنسيق لهذا اللقاء عروسية معكم من أمام المزح، ندعوكم إلى متابعتنا في هذا الموعد. وعدنا كما قلت يمتد على مدى 3 ساعات من الزمن إلى حدود الساعة 8 ليلا، وفيه استضافة للشاعر التونسي أسامة الحمري للاحتفاء بمجموعته الشعرية الجديدة وجع تحت هذا البياض وبقية أعمالها الشعرية والأدبية. فالصالون كذلك استضافة هاتفية للأستاذة نوال جمالي أستاذ تنشيط ثقافي بدار ثقافة سليمان، ومعها ستحدث عن موضوع الخط العربي بين الأصالة والمعاصرة. هذه الفقرة من إعداد زميلة حنان العريض، لتكون بعد ذلك للزميلة وفاء بركة مداخلات ونقاط خارجية معنا في هذا المساء. وفاء سيصلنا صوتها بعد قليل، باش تكون حاضرة في مدينة الثقافة شاذ القليبي بتونس العاصمة، في مواكبة دائما الجديد الأنشطة الثقافية، سواء كان المدينة أو شركاء يعني المؤسسات الأخرى الشريكة واللي تنظم مجموعة من الأنشطة بشراكة مع بعض المؤسسات في مدينة الثقافة الشاذ القليبي بتونس العاصمة. وسعيدة جدا أن وفاء تكون حاضرة معايا باش تعطينا فكرة أولية وين مشى وفاء، وش مش تواكبنا وش مش تقدم لنا بعد قليل. أهلا وسهلا بكم.
10: أهلا بك روسية، بكل ما يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. عطاير خديتني
9: روسية، عطاير فينك وانت تحضر في روحك باش نمشي لمدينة الثقافة،
10: نمشي لمدينة الثقافة في مواكبة الحقيقة، في مواكبة رسمية تدشين افتتاح المقر الفرعي للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف وحقوق المجاورة إن شاء الله.
9: وين باش يكون هذا؟ باش يكون في مدينة
10: في مدينة الثقافة إن شاء الله، باش يكون عندنا مباشر بعد قليل معك إن شاء الله روسية، واللي حاضرين في هذا التدشين.
9: هذا التدشين نعم. نرجع لك منها بعد قليل وفاء مع ضيوفك وفي مواكبة حينية ومباشرة لهذا الحدث إذا بمدينة ثقافة الشاذ القليبي بتونس العاصمة. مواكبتنا ما تقفش عند هذا الحد، سيكون معنا بعد ذلك الأستاذ إبراهيم العرف المندوب الجهوي لشؤون ثقافية بجابس، معه سنتحدث عن جديد الأنشطة الثقافية بولاية جابس وآخر الاستعدادات للمهرجانات القادمة. هاتفي كذلك كنت معنا الأستاذ حلمي الشيخاوي رئيس جمعية عشاق الكتب بسوسة، ومعه سنتعرف على هذه الجمعية وطبيعة أنشطتها، ولكن خاصة سنتحدث عن اللقاء المخصص للاحتفاء ولتخليد ذكرى أو يعني احتفاء بالذكرى الأولى لرحيل الكاتب التونسي حسونة المصباحي. ليكون معنا في مصافحة هاتفية من باريس الفنان والعازف أحمد رضا عباس رئيس جمعية مألوف تونس باريس، ليحدثنا عن نشاط هذه الجمعية هذه الأيام وعن العرض الفني الموسيقي للمألوف بشكون في باريس إن شاء الله يوم 13 جوان 2026. خليكم معنا، التفاصيل تابعوها في هذا اللقاء بعد حين على موجات صوت رد الحياة. ذكركم فريق اللقاء نفيس العاشر في تنسيق العام، أنيس الحميدي فرنسا صوتية عروسية معكم من أمام المزح، وفاء أيضا بعد قليل معنا من مدينة الثقافة، وحنان العريض في الإعداد الفقرة الخاصة اللي تنطلق مباشرة بعد مكتبة الثقافية. وردة الجزائرية كما عودناكم في بداية اللقاء ولنا عودة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية
6: بوميزة ونفيسة العشري وأنيس الحميدي، فريق هذا اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة. أهلا وسهلا بكم في الصالون من الآن إلى حدود الساعة 8 ليلا. أولى شرفاتنا تكون أدبية، نستضيف من خلالها أستاذا للغة الفرنسية لكنه اختار درب البوح الشعري، وله من في رصيده إلى حدود الآن 3-4 مجموعات شعرية في حقيقة الأمر. المجموعة الأولى: الشجرة التي ذرفت أوراقها، أصمت لأراك، غابة ترتدي الثلج، ونحتفي أخيرا وليس آخرا بمجموعته الشعرية الجديدة وجع تحت هذا البياض. شاعرنا ضيف الصالون هذا المساء الأستاذ والشاعر أسامة حمري. مساء النور أسامة، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة ثقافية.
7: مساء النور مدام عروسية بوميزة، ويفرحني كثيرا أن أكون معك على موجات الإذاعة الثقافية، وأثمن وأقدر المجهود الجميل الذي تقومين به من أجل الثقافة والأدب والأدباء من خلال هذا الصالون الثقافي المتميز، وأرجو أن تحصل الإفادة للمستمعين من خلال هذا الحوار الأدبي والشعري والثقافي عموما.
6: إن شاء الله. مرحبا بك مرة أخرى أسامة على موجات صوت إرادة الحياة. طبعا لضرورة نقلك ما بين الولايات، لي يصعب تكون معنا في الأستوديو، إن شاء الله في موعد قادم تكون معنا في الأستوديو، لكن هذا ما يمنعناش أننا نحتفي بمجموع إصداراتك وكتاباتك، وخاصة مجموعتك الشعرية الجديدة الصادرة حديثا وجع تحت هذا البياض. قبل الغوص في أعماق هذا الوجع، نبدأ بالشاعر أسامة حمري من عالم اللغة الفرنسية إلى لغة الضاد، الكتابة والاختيار بلغة بلغة الكتابة بلغة الضاد. أسامة، هذا الانحراف يعني في اللغة المتعود عليها أكاديمين وهي الفرنسية إلى الكتابة باللغة العربية، لم يشكل أي صعوبة للشاعر والكاتب أسامة؟
7: أظن أن الصعوبة تبقى دائما موجودة بالنسبة للكتاب. كما تعلمين، اللحظة لحظة الكتابة واللحظة الإبداعية بين ظفرين هي لحظة مصاعب ولحظة خلق بين ظفرين رمزيا، ويبقى التساؤل إن كان انحرافا من لغة إلى أخرى أو لا. أنا أقول بأن الإنسان هو تعبيرات مختلفة، أحيانا يحتاج إلى لغات مختلفة ليعبر عن ذاته. أعبر عن الشعر باللغة العربية وباللغة الفرنسية، المهم ما يمكن أن أنقله من خلال قصائدي وما يمكن أن أكتبه.
6: نعم، اللغة إذن ليست عائق بالنسبة لأسامة حمري من في سبيل الكتابة الإبداعية وتحديدا البوح الشعري. إلى أي حد ربما يكون الشعر وسيلة لك للتعبير عن ذاتك عن محيطك؟ يقال الشاعر ابن بيئته، هل اخترت الشعر لتكون ابن بيئتك أو لتكون صدى لصوت أبناء بيئتك أسامة؟
7: هو في الحقيقة أظن بأن الشعر يشتغل على عدة أصعدة وعلى عدة وجهات. هناك البعد الذاتي كما تعلمين، لكل شاعر حياته الخاصة، ذكرياته، قراءاته، كيف عاش، كيف تناول الماضي، وكيف يعيش الحاضر، وكيف يتأمل في المستقبل. لكن هذا البعد لا يمكن اختزال الشاعر، والشاعر أقصد الشاعر الإنسان أولا، بما أنه إنسان يحيا كما قلت في بيئة وفي مجتمع، وبالتالي هو منفتح على هذا المجتمع. ومنذ أيام كنت أفكر في فكرة أو خامرتني فكرة، كنت أتساءل هل يمكن للإنسان أو للشاعر أن يكون فرحا سعيدا

0: البعد النفسي، هناك البعد الجغرافي، وكل هذه الأبعاد يمكن أن تنصهر لتصبح قصيدة أو لتولد في شكل قصيدة.
1: نعم أسامة الحمري، كما قدمت منذ قليل في رصيده 4 مجاميع شعرية، وهذه المجاميع صادرة تباعا وصادرة حديثا، تعتبر من الكتاب يعني المغزرين والغزيرين من حيث الكتابة. أسامة، انطلقت بالشجرة التي ذرفت أوراقها، و كما لاحظنا في أغلب عناوينك الشعرية البيئة جزء كبير تمثل أو ربما لها حيزها ومكانها في كتاباتك الشعرية، الشجرة التي ذرفت أوراقها أو الباكورة الأعمال والإصدارات الشعرية. كيف كانت هذه التجربة؟ كيف اخترت هذه الخطوة أو القرار؟ كيف كان لاتخاذ هذه الخطوة الأولى نحو عالم الإصدار؟ لأن الكتابة يمكن أن يعني يسكننا شيطان الشعر والكتابة منذ يعني البدايات في سن مبكرة في أوقات مختلفة، يمكن أن يكون لنا رصيد مكتوب ورقي أو إلكتروني اليوم، لكن خطوة الإصدار وكشف هذه الإبداعات لتأخذ مكانها بين يدي القارئ، هذه الخطوة تتطلب شجاعة لدى الشاعر الشاب. كيف وجدت أو من أعطاك الحافز ليكون لك هذه الخطوة الأولى أسامة؟
0: سيدتي الفاضلة، في البدء دعيني أثمن قدرتك الجميلة على اقتناص هذه التفاصيل الحقيقة، وهذا لا إن كان يثبت فالكفاءة متاعك اللي تخليك تطرحين أسئلة دقيقة وأسئلة تفتح أبوابا للمستمع وللشاعر. قلت كلمة غزيرة، ولا يمكن أن أتحدث كثيرا على نفسي، أترك للآخرين العناية لرؤية تجربتي على معناتها ربما قلت السنوات، لكن في 3 سنوات و 4 مجموعات شعرية
1: تقريبا. نعم معك أستاذ أسامة، يعني كانت مجموعة أولى ثم مجموعتين كانوا قراب تقريبا في نفس الفترة، وهذه سنة نحتفي بالمجموعة الرابعة. لكن الأهمية دائما تبقى لك الخطوة الأولى للتجربة الأولى للكتاب الأول، يعني عندما تضعه بين يدي القارئ
0: فعلا. فقط واصل في نقطة، هو أنني لا أؤمن كثيرا بمسألة الإلهام بالنسبة للشعراء، أؤمن أن العمل الشعري هو عمل دؤوب، عمل يومي، ويجب الانتقال من مجموعة إلى مجموعة كبناء، معناتها كيما حجرة وحجرة وراء حجرة يبنى المنزل. فعلا تبقى المجموعة الأولى كما ذكرت، هي الشجرة التي ذرفت أوراقها أو أوراقها، تذكرني بأبو تمام عندما يقول الحب هو الحبيب الأول. والمجموعة الأولى بالنسبة لي أنا الحقيقة تبقى ديما في الذاكرة وفي ذكرياتي، لأنها هي أول خطوة وهي أول بداية. مفتخر كثيرا بتلك الخطوة التي لولاها لما تمكنت من البناء عليها والتقدم والتطور. منذ البدء من الشجرة التي ذرفت أوراقها هناك نفس بيئي كما قلت، ومن البدايات يبدو أنه فما الخط العريض متاع النسق الشعري والبرنامج الشعري أو المشروع الشعري الذي أريد أن أدافع عنه وأن أجذره وأكرسه، كما تنغرس الشجرة بجذورها، كما تمد فروعها، كما تواصل رغم الفصول، رغم سقوط الأوراق، ورغم كل ما يمكن أن يحياه الإنسان من أحزان أحيانا، من لحظات صعبة، من لحظات لا تكون فيها الأمور على ما يرام، إلا أن العبرة في النهاية بتماسك هذه الشجرة من خلال جذوعها وجذورها.
1: نعم، هذه الشجرة إذن هي أصيلة وعريقة ومتجذرة ومتمسكة بجذورها، كما تمسك أسامة حمري بمحيطه الأصلي حيث ولد، حيث نشأ، وحيث ولدت لديه هذه النظرة الفلسفية للحياة وللكون ولبيئته لمحيطه وللمادة الشعرية والأدبية كذلك. أسامة سقراط قال تكلم حتى أراك، لكن

0: أسامة حمري قال أصمت لأراك. هذا التوجه وهذا الرد يعني المعاكس يعني وهذا الطرح الفلسفي في مجموعة شعرية وهذا الاختيار أسامة.
1: مدام عروسي خليني معناتها نأكد على حاجة معناتها بمن أنا ليقارن نفسي بسقراط العظيم، ونحن لسنا كما يقول أحد الكتاب والفلاسفة لسنا إلا ظلا من الظلال لهؤلاء العظماء، لكن ديما في أشعاري أحاول أن أعطي جرعة ونبذة من الاندهاش ومن التأمل ومن التأمل، لأننا في عالم كما ذكرتي منذ قليل كأنه أصبح عالما إلكترونيا، عالما افتراضيا. نحن مسرعون، نحن لا نجد وقتا للتأمل، للتأمل الأشياء التي من حولنا، لتأمل الكلمات، لتأمل اللغة، وبالتالي فإننا نستهلك كل شيء، نستهلك الكلمات والعبارات، من بينها تكلم لأراك. ليس دائما، أنا لا أظن أحيانا هناك كي لا أعمم في المجتمع، هناك أناس لو صمتوا لكان أفضل، هناك كلمات عندما تطلق فهي تطلق معنتها كالخناجر وكالسيوف التي تؤذي وتقتل، وبالتالي على الإنسان أن يكون مسؤولا عن كلماته، أن ينتقي كلماته. وأحيانا الصمت أمام هذا الضجيج الذي نراه في العالم، أمام هذا العالم الذي لا يمنح لنا فرصة الهدوء والسكن والسكينة والسكن كما يقال شعريا، أمام هذا العالم أظن أنه علينا أن نرفع من حين إلى آخر شعار أصمت لأراك.
0: أصمت لأراك، وهذا الديوان وهذه التجربة الشعرية التي وصفها النقاد بأنها تتسم بالعمق وبالتأمل الفلسفي. إلى أي حد كان هذا الكتاب متنفس لشاعر يكتب من قلبه كما يقال، ولكن أيضا يكتب عن قلقه؟
1: إذن كما ذكرتي هناك، ذكرتي مفردات القلب، القلق، وفي الحقيقة لا أتحدث على معناتها كيف يرى الآخرون الشعر.
0: معك
1: كما يرى الآخرون الشعر، لأن لكل طريقته في رؤية الشعر. على الأقل كما أراه أنه مزيج من بعد شعري وبعد فلسفي وبعد اجتماعي، وفيه من القلق وفيه من الاندهاش وفيه من الطمأنينة وفيه من الحيرة. وهو والشعر لا يمكن أن يرتكز فقط على الأحاسيس وعلى الشعور. وهنا أذكر بأن من ميزات الشاعر والشاعرة أنهم وأنهن معناتها عندهم إحساس وشعور مرهف يجعلهم يرون العالم بطريقة أكثر مرهفة وبطريقة فيها من الأحاسيس ومن الأحاسيس، لكن هذه الأحاسيس لا يمكن أن تكون وحدها كفيلة بأن تعطينا قصيدة. القصيدة فيها الإيقاع وفيها معنتها البناء اللغوي، وفيها أيضا نوع من العمق الذي أراه مطلوبا وضروريا، هو ذلك العمق الفلسفي الذي يجعلنا نتأمل العالم، الذي يجعلنا نتساءل عن سيرورة هذا العالم، إلى أين يمضي هذا العالم المعاصر.
0: نعم، إلى أين يمضي هذا العالم المعاصر، من التساؤلات التي تطرحها مثل هذه المجموعة ومثل هذا الطرح الشعري الفلسفي لأسامة الحمري في هذه المجموعة أصمت لأراك، والتي هي في حقيقة الأمر دعوة ربما للقارئ لمزيد التفكير والغوص في قضايا يطرحها وأفكار وأسئلة يطرحها الشاعر من خلال هذه القصائد الشعرية، لتتطور التجربة وتكبر تجربة الشعر شيئا فشيئا. لنتحدث من انطلقنا من الشجرة إلى الغابة، وغابة ترتدي الثلج، وهذه الصورة صورة شعرية. أنا الحقيقة لما قرأت العنوان وبحكم معرفتي ربما إلى بمسقط رأسك، أنا ربطت بين الجانب الأدبي والشعري في هذه المجموعة وبين الجانب الشخصي الإنساني للشاعر أسامة الحمري. أنا شخصيا أعرف ذلك البياض الذي تزدان به تالا وربوع المجاورة لها خلال فصل الشتاء، فإلى أي حد يعني هذه القراءة يمكن أن تكون صحيحة أو مناسبة لهذا العنوان لهذه المجموعة أسامة؟
1: فعلا منذ دقائق كنت حدثتك عن دقتك وأحيي هذه الدقة التي جعلتك تربطين بين العنوان. وفي قراءة فعلا هذا معلوم بأنني أصيل مدينة تالا، ولا أظن بأن هناك شاعر ينفصل عن بيئته الأولى.
0: ألو معك
1: سيدي. عن بيئته الأولى، وأنا فخور جدا أنني من مدينة تالا. وكنت ذكرت منذ أيام بأنه هناك صور شعرية تجذرت واستقرت في ذهني وفي عقلي، ومن بين هذه الصور الشعرية هي الثلج، لأن تالا من ميزاتها هي بين ضفرين برد الشتاء، وذلك الثلج الذي يرسم على الأرض، ذلك الثلج الذي يغير نوعا ما المشهدية والمشهد الطبيعي من شجرة خضراء إلى شجرة مكسوة بالثلج، وبين الخضرة والبياض هناك جانب من جغرافيا تالا ومن تاريخ تالا.
0: نعم، جزء من تاريخ مدينة تالا وجزء من واقعها أيضا، لأنه رغم هذا الجمال الذي يبرزنا في الصورة وفي المشهد عندما نتخيله، يخفي تحته الكثير من الوجع ويخفي تحته الكثير ربما من الألام، من الوقائع المخفية أو التي لا تكشف عن نفسها أو التي لا نبحث عن اكتشافها ربما، لأنه خلف هذا البياض هناك متاعب، هناك صعوبات، هناك مشاغل يعيشها المواطن في هذه الروح. هل شاركت هذه الأفكار وهذه الأوجاع قراءك في هذه المجموعة؟ انقطع خط أسامة، لو كان لو تسمحين نفيسا نعود الاتصال بأسامة الحمري، هذا الشاعر التونسي وهو أستاذ اللغة الفرنسية، وهو أصيل إذن ولاية القصرين وتحديدا مدينة تالا الجميلة. هذه المدينة المعروفة ببعض المواقع الأثرية تجملها، المعروفة أيضا بطقسها ومناخ الخاص، شدة البرد في الشتاء والحرارة أيضا صيفا، لكن خاصة عندما تزدان وترتدي لباسها الأبيض في فصل الشتاء. كما قلت منذ قليل للشاعر أسامة، المشهد والصورة تكون جميلة جدا عندما ننظر إليها عن بعد أو هكذا يعني بعين غير عميقة، لكن عندما نغوص أكثر في المشهد وفي الصورة وما خلف الصورة، يكون ذلك يعني الواقع الذي ربما يسرده أسامة الحمري بطريقته الخاصة شعريا وأدبيا، سواء كان في هذه المجموعة أو مجموعته الحديثة وجع تحت هذا البياض. على كل سنعود الاتصال بصديقنا أسامة الحمري، لكن بعد أن نستمع إلى هذا النغم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعاتنا، عدنا إليكم في هذا اللقاء من الصالون الثقافي، وعدنا مع ضيفنا الشاعر الكاتب التونسي أسامة حمري صاحب المجموعات الشعرية الشجرة التي ذرفت أوراقها أصمت لأراك غابة ترتدي الثلج، وأخيرا وليس آخرا وجع تحت هذا البياض. وصلنا معك أسامة في حديثنا عن تلك الغابة التي ارتدت الثلج والبياض، وقلت لك قبل أن قطع التواصل معك
1: أعتذر نعم. من المستمعين راو اللي فما مشكلة نتاع ريزو مانيش عارف بالضبط مناش
0: مش مشكل، المهم أنا كمعنا الآن من جديد على موجاتنا ونواصل معك هذه الدردشة حول هذه الأعمال الشعرية. قلت عندما ننظر لهذه الصورة نرى جمال ذلك البياض والسحرة، نرى ما هو جميل في هذه اللوحة وفي هذه الصورة، لكن خلف هذا الجمال هناك معاناة، هناك صعوبات، هناك واقع ربما حاول أن يبوح أو أن يفصح عنه أسامة الحمري من خلال هذه الكتابات، من خلال هذا البوح الشعري في هذه المجموعة الثالثة غابة ترتدي الثلج.
1: فعلا وهذا هذه الصور بين ظفرين الصور الشعرية هي في نهاية المطاف قد تخفي واقعا أليما، وهذا الواقع لا ينسحب بالضرورة على تلك المدن المغطاة بالثلج فقط، بل انظري الصحراء وانظري البحر، انظري البحار اللي ينجم معناتها يرمي الشباك ولا يمكن أن ينال من البحر شيئا، ومعاناة كثير من معناتها المدن التي قد تحيلنا إلى صور شعرية. ربما لا قد في نظري نحاول نركز على ما هو الشعري في النقطة التي ذكرتها، هو أن الواقع على صعوباته وعلى تحدياته، وكيف يمكن تحويل هذه الصعوبات وكيف يمكن تحويل الواقع المرير كما قلت إلى صور تدفعنا إلى الأمل، باعتبار أنه لا يمكن أن نعيش كل الأوقات مع اليأس، لابد من أمل. وماذا تبقى للشعر لو اعترف الشعر بقتامة الواقع؟
0: قتامة الواقع دائما موضوع كتاباتك في الشعرية، وربما هذا ما يعني ينبئ بربما محاولات أدبية أخرى خارج إطار الشعر، لأنه هذا ما تنبئ بهذه الكتابات وهذه الأفكار وهذا الطرح العميق للواقع الذي تنتمي إليه أو انتميت إليه في فترة كبيرة من عمرك، لتأتي هذه المجموعة الرابعة وجع تحت هذا البياض، وتقول غصون تئن وثلج يحب السقوط بلا فرقعة، مشهد يتكرر في كل عام وكل شتاء، غير أن الأنام بلا ذاكرة تاركين السؤال وحيدا ينامون. هذه فكرة عن هذه المجموعة وجع تحت هذا البياض، وكنا في سيرة البياض في المجموعة الثالثة، وكأن هذه الرابعة تأتي تتمة أو مواصلة لما كشفت عنه من وجع في الغابة، وهم في هذه المجموعة عبرت بفصيح العبارة وبعبارة واضحة عن الوجع أسامة، يعني أخيراً يعني عبرت اعترفت بهذه المشاعر الكامنة داخل هذا الإنسان، والإنسان هو إحساس ومشاعر، هو كينونة، هو يعني سؤال، هو فكرة ربما تحيره وتبقى تبحث عن سبيل لتعبر عن نفسها، فجاءت هذه المجموعة الرابعة ربما لتعبر أو لتساعد أسامة ليعبر أكثر فأكثر عن ذاته وعن ما يخرج في داخله وفي صدره من أفكار ومن آلام ربما.
1: في الحقيقة قد يكون هذه المجموعة الشعرية هي تعبير على جزء يكمن في عواطف وفي مخيلة وفي ذهن أسامة حمري الشاعر، لكن أيضا هي تمتد من خلال كل التجارب التي تعلمتها من الآخرين، كل القراءات التي ركمتها من خلال تأملي في المجتمع وفي المجتمعات ومحاولة التأمل في المجتمعات المعاصرة وفي البيئة وفي الطبيعة. فقط لهنا نحب نقول النقطة، ربما مش فقط هذه المجموعة الشعرية تتحدث على أسامة ربما، وما هو كيف أخرج من هذه الذاتية نحو الموضوعية، كيف أخرج من الإحساس وليس إنكارا ولا تنكرا من الأحاسيس والعواطف، بل هي رغبة في رؤية العالم كما هو لأنه العالم لا يمكن اختزاله، أو على الأقل عالمي لا يمكن اختزاله فقط في أحاسيس من حول الطبيعة كما قلت، من حول البحر، من حول البيئة الأولى اللي هي الثلج والغابة والوديان والجبال، وهذه الطبيعة التي أظن أنه نفس شعري اليوم عليه أن يعتني به شعرنا التونسي وشعرنا المغاربي عموما والعربي والعالمي، هو هذا معنى النفس الطبيعي أو الطبيعة في الأشعار. النقطة الثانية، أظن أنني من الذين يؤمنون بأن الشعراء في النهاية يكتبون نفس القصيدة، ولو أردت سيدتي الفاضلة أن تفهم القصيدة الأولى اللي أنا انطلقت منها هي المجموعة الشعرية الأولى اللي هي تتحدث الشجرة التي ذرفت أوراقها،
0: نعم.
1: بعد المجموعات الأخرى هي نعم. كما قلت كالأغصان التي تفرعت، لكن في النهاية مش تلقى صورة شعرية مركزية تتطور وتتجذر وتتدعم بالوقت وبالتجارب وبالقراءات.
0: الرابط بين وجع تحت هذا البياض والشجرة التي ذرفت أوراقها ليس فقط القصيدة الأولى أسامة، لكن غلاف هذه المجموعة الرابعة يحيلنا مباشرة إلى المجموعة الأولى، يعني الصورة اختيرت لغلاف هذه المجموعة، الشجرة التي ذرفت أوراقها يعني نجدها من خلال هذه المجموعة تتحول إلى عصافير يعني تتوق إلى الحرية والتحرر. يعني ربما عندما نقول الطيور وهناك ربيع ربما يرتسم ويستعد لأن تزهر فيه الورود في نهاية الأمر، بعد ذلك الثلج وذلك البياض وذلك كل تلك القسوة يعني بأشكالها المختلفة، هناك هذا الأمل نحو ما هو أفضل، نحو الدفء، نحو الربيع، نحو التحرر، نحو الانعتاق، كل هذا يمكن أن نقرأه من غلاف هذه المجموعة.
1: أنت بالضبط وضعت يدك هنا على مواطن بين ظفرين، ربما الجمال أو العلاقة الوطيدة بين المجموعة الأولى وما سينتج بعد ذلك من مجموعات. في المجموعة الأولى ستجدين أن هناك شجرة تذرف أوراقها وتسقط الأوراق، وفي نهاية المطاف ما هو إلا تعبير من التعبيرات عن الإنسان اللي عنده أحزان وعنده نقاط ضعف وعنده معناتها لحظات صعبة يحياها، وعادي الحزن جزء لا يتجزأ في نظري من الإنسان سواء كان الإنسان القديم أو الإنسان المعاصر، لكن وجود الحزن لا يجب أن يلغي وجود الفرح، ووجود اليأس لا يجب أن يلغي وجود الأمل
0: طبعا.
1: وتساقط معناتها الأوراق لا يلغي بأنه فما عصافير في لحظة من اللحظات معناتها ستحب بين ظفرين الجلوس على الغصن وبناء معناتها عش وأعشاش، وهناك خطاطيف ستنبأ بالربيع وستقول بأن الليل لا يمكن أن يتواصل دائما، كما أن الشتاء لا يتواصل دائما، كما أن الخريف ليس نهائيا، هناك معناتها الربيع، وهناك كما تعلمين الصيف اللي نحن توا في نعيش فيه وفي لحظة صيف. هذا ما أردت أن أقوله.
0: نعم، هذه المجموعة وهذه الصورة رغم أنها تتحدث عن هذا الوجع الذي يخفيه البياض، لكن كما قلت البياض حاضر، لكن أيضا سقوط الأوراق إما يكون مرتبطا بالفصل الخريف أو الفصل الصيف طبعا حسب المناطق وحسب يعني البيئة والمناخ، لكن هذه اللوحة اللي أقول هذه اللوحة التي صممتها رحمة النفاتي الحقيقة تعطي قراءة جميلة ربما لهذه المجموعة في علاقة ببقية المجموعات السابقة وخاصة المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة، مجموعة الشجرة التي ذرفت أوراقها ومجموعة غابة تتدي
1: للثلج. تسمح لي جست لحظة شكر.
0: تفضل. نعم معك وسامة.
1: أريد أن أشكر دار لوغوس للنشر.
0: نعم.
1: وعمل جميل ومتقن، ولا يسعني أيضا إلا أن أذكر وأشكر دائما المفكر الرائع سي مصطفى الكيلاني، الذي الحقيقة أنا ممتن لكل ما ساعدني به، ومعنتها فما معنتها من المفكرين اللي ما تنجم كان تتعلم منهم إلى آخر لحظة في حياتك.
0: نعم، هذه المجاميع الأربعة التي تشترك في يعني في الفكرة، تشترك في ربما في صوت الشاعر الداخلي ذي يعبر عن ذاته ويبحث أيضا كيف يخرج من الذاتية ليبلغ الآخر، أو سواء كان يوصل صوتها أو ربما يكتشف الآخر ربما من خلال هذه الكتابات الشعرية. تحدثت منذ قليل أسامة عن مشروعك في الكتابة الشعرية. الحقيقة من خلال أسلوبك الذي اعتمدته في هذه المجاميع الأربعة، وكأني بأسامة يخطو نحو خطوة أخرى، تجربة جديدة، فكرة أخرى، ربما تكون تحت نفس المشروع، يعني فكرك أو طريق طرحك للمسائل الإنسانية والشعرية وغيرها، لكن ربما التصنيف سيختلف. أعتقد أن أسامة يفكر في صياغة مختلفة، في قلم مش فقط الطرح الشعري، ربما هناك طريق آخر تتخذه في قادم التجارب الكتابية والأدبية. قل ربما أسامة هذا ما
1: أي ربما. أنا بالعكس أنا معجب بهذه الكلمات التي تقولينها، لأنه كلمة ربما ما تنجم تأتي كان من عقل متزن ومن عقل يؤمن أنه ما فماش حقائق مطلقة. وأنا تجربتي في الأخر معناتها قابلة للنقد وقابلة للتقييم، أنا عندي تقييم أنت تنجم تراها. أنا ديما أقول في هذا الكل أنني لا أتحدى شخصا، أنا في النهاية تحدى ذاتي، أين كنت، أين أنا الآن، وأين سأكون معناتها في المستقبل. لا أحاول أن أقارن نفسي بالآخرين، ليس لا من باب الغرور ولا من باب التعالي، بقدر ما هو أؤمن بالآخرين كما أؤمن بذاتي، لكل تجربته، لكل رؤيته، لكل منهجه، لكل معناتها الحاجات اللي تأثر فيه. مثلا علاقتي أنا مثلا خطر ذكرنا نحن مثلا الثلج والبياض، أنا أيضا لي علاقة وطيدة ومتينة بالبحر.
0: نعم،
1: لأني عشت مثلا سنوات في مدن ساحلية
0: بحكم العمل. نعم
1: أي بحكم العمل، دونك نحب البحر برشا، وعندي معناتها علاقة شعرية وعلاقة واقعية وخيالية أيضا مع كل الصور الجميلة اللي موجودة في البحر. تحدثت أيضا عن الذات والآخر، أنا في الحقيقة لا أفصل بينهما، وبعد نوصل لك جوست لنقطة الأسلوب معناتها والأسلوب اللغوي، لا أفصل كثيرا بين الذات والآخرين مع وجود أحيانا نوع من الحدود. داخل كل ذات هناك الآخر، لأنه الحوار مثلا معاك اليوم مدام عروفية، ومش خليني أنا أفكر أكثر في هذه الأسئلة التي طرحتها وفي الأسئلة التي تجعلني أفكر أكثر وأكثر في مشروعي الشعري وفي الأسلوب الذي تحدثت عنه. رأيك محترم جدا عندما تحدثت عن الأسلوب، وأعتبر أن علاقة الشاعر باللغة علاقة يومية، علاقة لحظة بلحظة، علاقة لا تنفصل، لأن الشعر في النهاية هو أيضا اشتغال باللغة، على اللغة وعن اللغة. إذا كان الأسلوب بتاعك معناتها ما تحاولش تجد وما تحاولش تشوف صياغ ممكنة جديدة. وهذه الملاحظة الحقيقة أنا ما تنجم كانت تفرحني، لأني أولا جت من عندك، ولأني أيضا قيلت لي من معناتها من بعض الأصدقاء بأنه في المجموعة الشعرية الرابعة هناك أسلوب آخر قد يكون مختلفا عن المجموعات الشعرية السابقة.
0: هل هذا ينبئ ربما صديقنا أسامة أنك قد تأخذ تجربة مختلفة في القصة ربما أو في الرواية؟ لست أدري، هل هذا ممكن في قادم الكتابات؟
1: هو سؤال صعب الحقيقة في الإجابة عنه، لكن كما قلت لك إنني أحاول دائما أن أكون على سجيتي، وكل ما أقوله معك فهو بالنسبة لي هو سيكون معناتها بالنسبة لي حاجة أفكر فيها، وهو نقاش في الأخر شعري وفكري بيننا. بالنسبة للمرور للقصة أو الرواية، أظن أن الإنسان، أظن أن بأن الإنسان أو الشاعر عموما هو إمكانيات مختلفة. لا أريد أن أختزل نفسي في إمكانية واحدة. أفرح كثيرا عندما يقال لي بأنني أخطو خطوات معناتها واثقة في ما هو شعري وفي كتابة الشعر. النقطة الثانية، أظن أن بإمكان الكاتب أن يكون متطورا ومتميزا في عدة مجالات، لكن ديما مش يبقى عنده مجال اللي هو الأساسي اللي يخرج وينبع منه طبيعيا. نعم. وأظن أن الشعر ينبع مني طبيعيا. نعم. منفتح الاحتمالات، لكن أظن بالنسبة للحظة الراهنة كتابة الشعر هي الهاجس الأول، المشروع الأول.
0: نعم، سنبقى مع هذا الهاجس والمشروع الأول، لأنه عندي 30 ثانية فقط تفصلنا عن ختام هذه المصافحة معك أسامة. أريدها شاعرا بصوت أسامة الحمري. سنستمع إلى أسامة وهو يقرأ لنا قصيدة شعرية فيما تبقى من الوقت. أسامة، هل اخترت لنا قراءة أو قصيدة من هذه المجموعة أو من أي مجموعة أردت حتى نختم بهذه المصافحة؟
1: واضح. أرى الشيء لغزا، أعيد التأمل في كلمات الجدار وفي غصة الباب، في حيرة النافذة، في الرفوف وفي الكتب الغافية، واليد الحانية في الملاءة أو في الوسادة تعرق، أو في السرير يذكرني بالشواهد في المزهرية حين تودع أزهارها الذابلة، في المرايا تشيب، في الفناجين والصحن والطاولة، في الخزانة مغلقة، في الخزانة مفتوحة، في الثياب وألوانها، في خيوط الحذاء وفي القبعة. أعين وقتي يمر ولكني هنا أسكن اللحظة الراهنة، لا يحركني الهجو ولا أنتشي بالمديح، فقط أتأمل نافذتي حين تصفقها الريح وأسأل ما الزمن، ما الزمن، ما الزمن.
0: الزمن هو ما يكتبه الشاعر، هو ما يعبر عنه الشاعر من خلال شعره وكتاباته الشعرية. شكرا لك على هذه الفسحة وهذه المتعة التي أثرتها في خلال هذا اللقاء، أسامة حمري الكاتب والشاعر التونسي. كنا معك في احتفاء بمجموع أعمالك الشعرية ولكن خاصة مشروعاتك الحديثة وجع تحت هذا البياض. شكرا لقبول دعوتنا على موجات صوت رد الحياة. نلتقيك إن شاء الله في موعد قادم، وإن شاء الله تأتي الفرصة تكون حاضر معنا في الأستوديو ونعيد جلسة تكون شعرية أكثر منها حديث، لأننا نتوق دائما إلى سماعك وأنت تقرأ الشعر. أسامة حمري، شكرا لك من جديد ومرة أخرى. شكرا لك. سنواصل برامجنا وفقراتنا على موجات صوت رد الحياة. مكتبة الثقافية، معذرة دقيقة تأخير تقريبا، نعتذر منكم مستمعينا وسماعتنا مكتبة الثقافية، ولنا عودة.
2: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان جلاس وأولاد عيار بين التحالف والتوتر 1864-1881، وهو من تأليف الأستاذة نجاة العياري الباحثة المختصة في التاريخ الحديث، وقد صدر في 243 صفحة عن دار نقوش عربية بتونس سنة 2022. وهذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير أنجزتها المؤلفة بإشراف الأستاذ لازهر الماجري في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. واشتمل الكتاب ثلاثة فصول، تمحور أولها حول المعطيات الطبيعية والديمغرافية المتعلقة بقبيلتي جلاس وولد عيار من حيث الموقع والحدود الجغرافية المتغيرة وامتداد الحيز المجالي للقبيلتين والتضاريس المتنوعة والمناخ الذي تغلب عليه القساوة. وأوضحت الكاتبة أن جلاس كانت قبيلة محاربة تابعة للمخزن، إذ كانت تشارك في حملات الجباية التي تمثلها المحلة، وهي تتوطن شمال منطقة السباسب العليا، أي في شمالي وغربي وجنوبي مدينة القيروان، وتتفرع هذه القبيلة إلى أربعة عروش كبرى هي أولاد سنداسن وأولاد يدير وأولاد خليفة والكعوب والجوازين. وتنقسم هذه العروش بدورها إلى 48 فرقة و114 فخذ. أما قبيلة أولاد عيار فكانت مصدر قلاقل وإزعاج لسلطة البيات، وتفرعت إلى قسمين كبيرين هما أولاد عيار الظهارة وأولاد عيار القبالة، وتعني ظهارة أهل الشمال القاتلين بالحمادة وأطرافها من إفريقيا والأقرب إلى الكاف في اتجاه الغرب، بينما تعني القبالة المتمركزين من أولاد عيار جنوب الحمادة باتجاه القبلة وهم المتاخمون لوطن جلاس. وانقسمت المجموعتين إلى عدد كبير من الفروع أو الفرق والمشيخات مثل السوالم والسكارنة والبلالة وأولاد مهلهل والسعادنة بالنسبة للقبالة وأولاد يونس ومرنيسة وهلباز للظهارة. واجتهدت الكاتبة في تحديد الوزن الديمغرافي للقبيلتين مستندة إلى الدفاتر الجبائية لتخلص إلى أن عدد أفراد قبيلة جلاس ناهز سنة 1861 62 ألف نسمة، بينما لم يتجاوز عدد أولاد عيار 30 ألف، وتقلص هذا العدد بعد انتفاضة 1864. وهنا بينت الكاتبة تأثير الأزمة الديمغرافية ما فيها تفشي الأوبئة والجفاف والمجاعة في ستينات القرن التاسع عشر على الوزن السكاني للقبيلتين. واهتمت نجاة العياري في الفصل الثاني من كتابها بدراسة الهياكل الاقتصادية وتوزع الثروة داخل كل قبيلة، مشيرة إلى هيمنة الاقتصاد الرعوي خصوصا في فضاء جلاس حيث كانت تتوفر ثروة حيوانية هامة ومتنوعة. وأكدت اختلاف التعامل الجبائي للسلطة المركزية مع القبيلتين، إذ كانت جلاس تحظى بامتيازات جبائية لمعاضدتها للمحلة وتوفيرها لعدد من فرسان المزارقية، وهي التي كانت في الصف الحسيني خلال القرن الثامن عشر. وفي المقابل كانت قبيلة ولد عيار تعامل جبائيا معاملة المغضوب عليه بسبب انضمامها للصف الباشي. وفي الفصل الثالث من الكتاب تطرقت المؤلفة إلى جدلية التحالف والتوتر بين قبيلتي جلاس ولد عيار، إذ شهدت العلاقات بين القبيلتين تحولات عميقة من سنة 1864 إلى سنة 1881، وتجسم ذلك التحالف في امتناعهما عن دفع الإعانة عند مضاعفة المجبة وانضمامهما لانتفاض علي بن غدهم، بل إن أحد قادتها المحليين وهو سبوعي بن محمد سبوعي كان ينتمي إلى أحد أكبر العائلات المخزنية الوجيهة من جلاس، ولكن هذا الانشقاق لم يكن شاملا في صلب القبيلة نفسها، إذ واصل بعض أعيانها الآخرين مناصرتهم لسلطة الباي. ودرست الكاتبة طريقة تناول المصادر التاريخية ولا سيما إتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف مشاركة أولاد عيار في الانتفاضة، ملاحظة نقص المعلومات والتباسها. وبينت أن صورة أولاد عيار في تقارير الجيش الفرنسي كمتمردين باستمرار وبلا ضوابط كانت سلبية وأكثر تحاملا وتشويها لارتباطها بمقاومة الاحتلال. وهنا تطرقت الكاتبة إلى دور جلاس أولاد عيار سنة 1880 في التصدي للمحتل الفرنسي وتوحدهما مع القبائل التونسية الأخرى للدفاع عن مجالهم وعن المدن القريبة منهم، وتوقفت عن تحسين بن مسعي كمثال للدور القيادي المميز لقبيلة جلاس وعرش ولادي دير تحديدا في حركة المقاومة المسلحة وتوحيدها، وسلط الضوء على بعض المعارك التي خاضها قادة جلاس مثل علي بن عمارة جلاسي. أما بالنسبة لقبيلة أولاد عيار فأوضحت المؤلفة تباين مواقف أعيانها كعائل دبيش من المقاومة ومحافظة بعضهم على نفوذه ومصالحه بعد إمضاء معاهدة الحماية، كما اهتمت بدراسة أسباب تصدع التحالفات وتوتر العلاقات بين جلاس وولد عيار، مبرزة أهمية الانقسام القبلي بين الصف الباشي والصف الحسيني وأثره، كما درست ظاهرة الإغارة بحثا عن الغنيمة كأحد أشكال إعادة توزيع الثروة داخل المجتمع القبلي في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتغذية السلطة للصراعات القبلية. وتضمنت ملاحق هذا الكتاب الموسوم بجلاس ولد عيار بين التحالف والتوتر 1864-1880 للباحثة نجاة العياري مختارات لبعض النصوص والوثائق الأرشيفية المتعلقة بالقبيلتين وصورا لمكونات برج محمد صالح بن علي دبيش. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري. مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعتنا، ما زلنا معكم على موجة صوت إرادة الحياة في الصالون الثقافي. بلغنا معكم توقيت 6:14 على موجات إذاعة تونس الثقافية، دائما في الصالون مع فريق اللقاء نيس الحميدي في الهندسة الصوتية، نفيس العشري في التنسيق العام لهذا اللقاء، وعروسية معكم من أمام المزدح. شرفتنا الثانية نستضيف فيها الأستاذة نوال الجمالي، أستاذة الأنشطة الثقافية بدار الثقافة سليمان، وهي المشرفة على ورشة أو نادي الخط العربي بدار الثقافة سليمان. مساء النور أستاذة نوال. مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة الثقافية.
2: خير عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك. إذن سيدة نوال، في البداية نتعرفوا عليك قبل ما نتعرفوا على نادي الخط.
2: نوال الجمالي، أستاذ تنشيط ثقافي بدار ثقافة كيمال، مشرفة على نادي الخط العربي بدار ثقافة.
1: نعم، إذن أنت مشرفة على نادي الخط العربي بدار ثقافة سليمان، فنتعرف على هذا النادي، طبيعة نشاطه، متى ينشط، كيف يتم دعمه، هناك فئات عمرية محددة وإلا لا، كيف تسير الأمور في نادي الخط العربي بدار ثقافة سليمان؟
2: دار ثقافة سليمان كما تعرف هي دار ثقافة حديث العهد. النادي زادة هو نادي حديث العهد دار ثقافة سليمان، ينشط كل يوم سبت واحد، نهار السبت ينشط من 3-5 ونهار لحد من 10:30 نهار، يستقطب كل الفئات العمرية، كبار وصغار، نساء، أطفال، رجال، الكل معناتها الفئات العمرية.
1: طيب، هذا النادي مؤخرا، وطبعا بفضل هذا النادي أو في إطار هذا النادي، قمتم بتأثيث ورشة في فن الخط العربي من تنظيم دار ثقافة سليمان، لكن بالشراكة مع دار الشباب سليمان. حدثينا عن هذه الورشة والأهداف التي وضعت من أجلها هذه الورشة، وأيضا كيف كان الإقبال في هذه التجربة سيدة نوال؟
2: هو في إطار الشراكة ما بين المؤسسات، في إطار شراكة ما بين دار ثقافة سليمان ودار الشباب سليمان، تم تنظيم معناتها هو إيفينمون خاص بشهر التراث وبعيد الأمهات
1: في نفس الوقت.
2: هو الجهة المنظمة بالأساس هي دار الشباب سليمان. نحن كدار ثقافة شاركنا بورشة في الخط العربي. الموضوع متاعها كان بالأساس عيد الأمهات، قمنا عملنا تابلو، استعملنا فيهم الأكريليك والأسوال، عملنا دي تابلو معناتها على عيد الأمهات، كتبنا معناتها كلمة الأم بالخط العربي، زينا لتابلو بالألوان معناتها مشرقة كإشراقة الأم في حياتنا. عملنا معناتها جو زادة معاهم بالقبال، إقبال كان إقبال متميز من مختلف الفئات العمرية كان موجود، ومعناتها كانت شراكة بيها مع بعضنا، وكان الإقبال زادة على الخط العربي حاجة بيها.
1: نعم، أستاذة نويل، الزميلة حنان العريض اختارت موضوع المداخلة على الخط العربي بين الأصالة والمعاصرة، ومن هنا ننطلق من بعض المفاهيم. نتحدث عن مفهوم الأصالة في الخط العربي، وما هي حدود الالتزام بالقواعد القديمة إن صح التعبير. هل أنه الأصالة هي فقط التزام بهذه القواعد القديمة؟
2: هو الخط العربي هو ثم توازن ما بين الصرامة المتوارثة عن الأصالة الموجودة في الخط العربي وما بين قدرته المستمرة على التكيف مع الفنون المعاصرة ومع الحديثة.
1: نعم.
2: الصرامة والأصالة الموجودة في الخط العربي نشوفها في برشا، وخط الدجاج ثم برشا أنواع متاع خطوط، نشوفها في برشا في التنوع متاع الخطوط هذه. مثلا نشوفوا نحن الخط الديواني، الخط الديواني فيه من الصرامة اللي تحيلنا على هو الخط اللي كان يستعمل في كتابة الدواوين. خط النسخ مثلا، خط النسخ هو الخط اللي نستعمل نكتب به المصاحف الشريفة. معناتها كل نوع متاع خط فيه معناتها فيه روح، فيه روح بتاع بيئة معينة، بتاع فئة معينة، بتاع معناتها كل نوع بتاع خط من الخطوط العربية هو كما نقوله هوية، هو إيدنتيتي الحاجة معينة.
1: نعم.
2: الفئة، الشعب، الفترة معينة، البيئة معينة كما قلت لك.
1: يعني في سؤال آخر، كيف يبدأ المتعلم انفتاحه على عوالم الخط العربي، أنواع الخطوط يعني التي ينطلق منها، وكيف ينفتح على هذه الأنواع المختلفة للخط العربي؟
2: هو ساعات في معناتها إنسان تلقى مغروم بالخط العربي، يا إما تلقى متعلم ديجا شوية ويحب يزيد ينمي الموهبة هذيك متاعه، يزيد يبحث معناتها ويزيد يعرف أكثر على الخط العربي، لخاطر هو مش معناتها خط معين، وإلا هو بحر معناتها اللي يتعمق فيه ما عادش ينجم يتخلى عليه. فهمت؟ وفما اللي معناتها بغيت نقوله نحن مثلا الفضول، يحب يعرف شنو هالخط العربي هذايا كيفاش. انا ساعات في النادي يقولوا لي كيفاش نشدوا معناتها ستيل القلم هذاك، احنا نكتبوا بالقصبه معناتها اقلام مشطوفه هي مش معناتها يحبوا يفهموا كيفاش هكايا، كيفاش نصنعوا القلم زاده، خاطر هو الخط العربي عالم كامل.
1: نعم. الخط العربي عالم كامل، ابدا من الادوات الى انواع الخطوط وتفاصيلها، وامام خصوصيه هذا الخط الذي هو جزء من هويتنا العربيه، هناك تحديات نعيشها في وقتنا الراهن أستاذة، فكيف نحافظ الآن أو كيف يمكن أن نحافظ على هوية الخط العربي من التشويه ربما بتعلة التجديد، ونعرف لهم التكنولوجيا قاعدة تلعب في دور كبير حتى في الخط العربي؟
2: هو نحافظ عليه أساسا بالتأثير، تأثير الممنهج الصحيح، معناتها دور الثقافة قاسك معناتها، ولا فيهم معناتها النوادي اللي تعتني معناتها بالخط العربي بالتأثير. زادا نجمو تو مثلا احنا شفنا طويكة ولات برشا ناس ولاو يستعملوه حتى كمشروع، لكن يحافظوا على الهوية على الطابع متاعنا. نجمو معناتها نحافظوا عليه بالحاجة ذوقها، معناتها ما نشوهوش، نستحفظ عليه معناتها.
1: نعم. بال هذه ربما بعض الحلول ممكنة ربما للحفاظ على الخطوط أو الخط وهوية الخط أو الحرف العربي. و اليوم
2: هو ديجا تويك الخط العربي سمحني ولا معناتها توندونس، معناتها وين ما نمشيو معناتها نشوفوا الخط العربي باختو، معناتها في اي مكان نلقاو فما توش نتاع خط عربي موجوده. واصلا كي تغزر لها تحس معناتها فما اصاله هكا مديريه هكا شويه، معناتها فما حاجه مزيانه، معناتها يعطي عنده طابع جمالي مزيان، معناتها يطفي صبغة جمالية بيا قصوى في مكان وإلا على ساعات حتى نقوم في الملابس ولا في
1: نعم هذا هو يعني هناك يعني دخول لافت للخط العربي لعالم التصميم الحديث في اللوجو في الجرافيك يعني كيف ما قلت حتى في الملابس يعني اليوم الخط مع الارتكاز على التكنولوجيا يعني قاعد يسجل في حضوره استاذ
2: أكيد هذيك المراوحة والتوازن ما بين الأصالة والحداثة اللي حكينا عليها معناتها من لول معناتها قاعدين حاجة تخديشيونيل أذيك موديراسيون معناتها نستحفظوا على الموروث متاعنا لكن طريقة هكا حدثية مزيانة
1: نعم اليوم طبعا أستاذة وأنت أكيد تعلمين هذا الأمر التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي أصبح يتدخل في أبسط الأعمال الإبداعية والثقافية وحتى الفكرية دخول الذكاء الاصطناعي اليوم على الخط في كتابة لوحات خط يعني هل هذا يهدد الخطاطين أو لا أو يمكن يعني زاد من ناحية أخرى هل يمكن اعتبار الخطاط الذي يعتمد هذه التكنولوجيا في أعماله هل هو خطاط هل هو فنان حقيقي كيف يمكن الحكم يعني في هذه المسائل
2: هو الحقيقة معناتها باش نكون واضحين الذكاء الاصطناعي اللي يستعمل الخط العربي في الذكاء الاصطناعي شو نقولوا عليه خطاط بين قوسين لكن الخطاط

0: هذاك معناتها هذا حسب تقديري انا معناتها.
1: حسب تقديرك يعني لابد من ان يكون الخطاط هو صاحب اللمسه، لكن التكنولوجيا ربما ممكن تساعده في وضع التصميم ربما او الفكره.
0: ينجم التصميم، ينجم الفكره، ينجم من غير حتى التكنولوجيا معناتها. ساعات الفكره تجيك كي تلقاها نابعه من فكره، نابعه معناتها من تصوره الخاص، ممكن تكون خير من اللي تكون معناتها عن طريق التكنولوجيا. لهذا ما يمنعش اللي زادة حاجات اللي تكون معناتها بالتكنولوجيا وبالذكاء الاصطناعي تكون مزيانة، هذا ما يمنعش أكيد. لكن هاني قلت لك ديما الفن يبقى معناتها لازم يكون بعيد على التكنولوجيا.
1: نعم، وشباب اليوم وأطفال اليوم في النادي أستاذة نوال يعني كيف يتعاملون مع هذا الأمر ما بين القلم التقليدي يعني اللي هو من الخشب في الأصل والحبر الخاص يعني والورق الخاص اللي يعني إنتاج لوحات تعتمد الخط العربي إلى اليوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كيف توفقين يعني ما بين الأمرين، ما بين هذا المنهج التقليدي الذي لابد أن يتبعه كل الخطاط ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي اعتماد التكنولوجيا ربما والذكاء الاصطناعي لتطوير ربما تصاميمها أو أفكارها.
0: أي بالضبط، ودجا الرواد اللي يجيوا لدار الثقافة خاصة في الحصص الأولانية حس ثم ديكالاج معناتها العقل مازال ما مش متقبل معناتها كيفاش نكتبوا معناتها بالطريقة هذيك، وإلا كيفاش نعتمدوا التقنية هذيك مثلا تقنية النقطة وتقنية الميزان والالتزام بالسطر. معناتها تجيهم حاجة هكا صعيبة وغريبة ومن طوق، لكن من بعد يولي ثم كل شغف كل حصة يوليو ماذا بيهم يستنيوا الحصة اللي من بعدها معناتها نقول بدقيقة والدرج فهمت.
1: نعم.
0: تولي حاجة معناتها إنسان يولي ما عادش يحب يتخلى عليها، حاجة خرجك من الواقع اللي أنت فيه تويكا. معناتها مش نقول تعمل ديفولمون، نجم نقوله مثلا تعمل ديفولمون حتى مونتاج معناتها إنسان يخرج على السائد والمألوف.
1: نعم.
0: ويخرج على خاطر نحن معناتها نعيشوا مع التكنولوجيا برشا.
1: صحيح.
0: معناتها نهار كامل تلقانا مع التكنولوجيا واسبوع كامل تلقانا مع التكنولوجيا. نجيو مثلا حصه نتاع ساعتين في الاسبوع عرفت كلي معناتها تخرج من المألوف وتعيش معناتها شويه هكا فن وشويه ابداع وشويه حاجتك من الأصالة.
1: صار نعم. طبعا هذه النوادي اليوم موجودة والمنصين اللي فيها والأساتذة اللي فيها يحاولوا جاهدين إنهم يربطوا العلاقة بين الناشئة والشباب هذوما مع أصالتهم وهويتهم من خلال الحرف، من خلال الخط العربي. وطبعا أكيد هناك صعوبات تواجهينها مع الشباب هذوما مع الأطفال هذوما، لكن في نفس الوقت أكيد عندك تقنياتك وعندك أساليبك اللي تبسط بها يعني ممارسة كتابة الخط العربي.
0: أي أكيد أكيد، ما من دول تجيهم صعيبة هني قلت لك معناتها في كل شيء معناتها حتى في الشدة نتاع القلم وكل، لكن من بعد هو الكتابة تحب برشا صبر وبرشا وسع بال. في الحصص الأولى تلقاه الرائد تلقاه معناتها يكتب متسرع يقول شبيه الخط معناتها الحرف ما جانيش بالكدا يتعلم التأني اللي نحن تو ولينا ما أحوجنا معناتها للصبر وللتأني ولل معناتها الوسع البال وكل فهمت. معناتها الخط العربي يدخلك عادات انت معناتها ما كانوش عندك فهمت، والا انت نسيته. معناتها الانسان يرجع يتعلم الصبر يتعلم التأني فهمت. هذا هو معناتها فما حاجات من لون تواجه الرائد لكن بعد يستأنس، وهاني قلت لك نوع نتاع شغف يولي.
1: نعم، الشغف هو مهم جدا يعني لصقل الموهبة لتطوير هذه الموهبة ولمواصلة المشوار في هذه التجربة.
0: نعم. سمحني كل الرواد

0: كل مره كما قلت لك معناتها تقام يستناو في الحصه اللي باش تجي. فهمت معناتها تولي فما علاقه مزيانه ما بين ما بيناتهم ما بين الحرف انا نقول معناتها واش
1: البعض يرى في ممارسة فن الخط العربي أنه فن نخبوي وأنه صعب عند الممارسة، إلى أي حد صحيح هذه الفكرة وهذه النظرة أستاذة نوال؟
0: لا هو ماهوش نخبوي وماهوش صعيب، هو لاني قلت لك الصعوبة اللي فيه جست معناتها معناتها انه يلزم الانسان يتعلم كيفاش يكون صبور باش خاطر لازم الاتقان ولازم معناتها الميزان تقع صحيح. لكن ما فيش معناتها من الصعوبه اللي تخلي الانسان ما ينجمش يتعلم، لا معناتها بالعكس، هو كل ما تزيد تتعلم وكل ما تلقاه اسهل وكل ما ماذا بيك تتعلم اكثر. وانا معناتها نشوف الرواد كل ما يتمكنوا من حرف وكل ما يتمكنوا من كلمة حتى الإشراق نشوفها في وجوههم، معناتها الفرحة نشوفها في وجوههم. فهمت ماهوش صعيب،
1: نعم
0: اللي يحبوا مغروم ماهوش صعيب، ماهوش مخبوي.
1: نعم. وهل هناك وهل هناك حدود في التجديد؟ نعم نعم. هل هناك حدود في التجديد في الخط العربي سيدة نوال؟
0: التجديد
1: نعم، هل هناك حدود؟ هل هناك حدود للتجديد في فن الخط العربي؟
0: هو أكيد التجديد والتطوير ديما موجود ومطلوب، إيش معناتها ديما نقدمه ديما تكون منملوش معناتها من الحاجة اللي نعملوا فيها، ديما نطوروها وديما نستمروا في التجديد وفي هو مطلوب، التجديد مطلوب.
1: نعم، التجديد دائما مطلوب في جل المجالات طبعا، والتجديد ربما في طريق في في في في الأفكار في الأشكال، ربما في طريقة أو سبل استخدام أو طرق استخدام واستغلال لوحات الخط العربي اليوم، اللي كيف ما قلت سيدة نوال منذ قليل اليوم نلقاه في التصاميم مختلفة، في على اللباس أو في لوحات فنية تزين يعني تتزين بها جدران بعض المؤسسات أو بعض المكاتب أو حتى في المنازل أو في الأروقة، كل هذا يعني قابل للتطوير، أفكار قابلة للتطوير قابلة للتجديد، من حتى يتخذ الخط العربي مكانه اليوم أو ليوسع مكانته في وسط الذائقة الفنية لدى المتقبل. شكرا لك الأستاذة نوال جمالي أستاذة التنشيط الثقافي بدار الثقافة سليمان، شكرا لك على هذه
0: الشكر زيادة
1: صديقتنا
0: سيوار الأسود مدير الدار الثقافة سليمان.
1: نعم.
0: اللي تشجع ديما في الرواد وتشجع في المنشطين وتحفز معناتها على النشاط المتميز في دار شباب سليمان، وبتبيع كل الشكر للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
1: شكرا
0: يعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: شكرا لك أنت يا أستاذة نوال على قبول دعوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله في قادم الأنشطة والمواعيد تكون حاضرة معنا ونتبعوا جديدك في نادي الخط العربي بدار الثقافة سليمان. شكرا لك، نمشوا لنا غم وراجعين بعد شوي، خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعاتنا، أنتم دائما على موجاتنا، موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي الصالون الثقافي كيف ما قدمنا في بداية هذا اللقاء مع زميلتنا وفاء بركة. في هذه الأثناء وفي هذا التوقيت مدينة الثقافة تشهد حدث يجمع ما بين مؤسسة تونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومجلة حياة الحياة الثقافية. ما الحكاية؟ تفاصيل عند صديقتنا وفاء بركة مباشرة من استوديو المدينة، استوديو إذاعة تونس الثقافية من مدينة الثقافة الشاذي الإقليمي بتونس العاصمة. مساء النور وفاء، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك عروسية وكل من يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية مباشرة كما قلت عروسية من استوديو مدينة الثقافة لإذاعة تونس الثقافية في مواكبة لحدث ثقافي متميز هو تدشين فضاء ذاكرة مجلة الحياة الثقافية بمدينة الثقافة الشاذي الإقليمي، حرصا من وزارة الشؤون الثقافية على تثمين الإرث الثقافي الإبداعي اللي أسسه الأديب والكاتب محمود المسعدي منذ 1975، ويأتي هذا العمل ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية من خلال المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي أحيل إليها منذ سنة 2023 التصرف في المجلة مجلة الحياة الثقافية للمحافظة على ديمومة إصدارها، بما يمكن من المحافظة على المجال المثقفين المبدعين التونسيين وغير التونسيين من نشر إبداعاتهم الإبداعية في مجال الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من المجالات الثقافية. أكثر تفاصيل عن هذا الحدث الثقافي يحضر معنا مباشرة من استوديو مدينة الثقافة سي رمزي الجرواشي، المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف وحقوق المجاورة. مرحبا بك.
3: مرحبا وفاء، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: إذن في حدث ثقافي مميز اليوم، تدشين فضاء ذاكرة مجلة الحياة الثقافية. إذن كان قدمنا هذا الحدث المميز، هذا الفضاء، الهدف من تدشينه والقيمة المضافة اللي بتصير خاصة لزوار مدينة الثقافة.
3: هي كانت بادرة ورغبة من السيدة وزير الشؤون الثقافية أنه تكون مجلة الحياة الثقافية يتم تثمين المجلة هذه وتكون موجودة بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي. الحياة الثقافية هي مجلة تصدر منذ سنة 1975 وأسسها الأديب والكاتب التونسي والوزير السابق محمود المسعدي. السيدة والوزيرة رأت أنه المجلة هذه لازم يكون عندها مكانها في مدينة الثقافة ويتم في الفضاء اللي مش يتم إحداثه وقت اللي بدأت التصور والفكرة، أنه تجمع كافة الأعداد اللي صدرت عن مجلة الحياة الثقافية، خلي الشباب، خلي رواد مدينة الثقافة يمكنهم الاطلاع على الأعداد السابقة، وكذلك تكون هي نقطة تواصل، نقطة بيع لمجلة الحياة الثقافية، وتمكن من الاشتراك فيها، وتمكن زاد المبدعين والمفكرين والمبدعين اللي يرغب في أنه هو معناتها ينشر في مجلة الحياة الثقافية يلقاها قريبة منه، لأنه المبدعين التونس الكل يتواصلوا مع مدينة الثقافة، ومدينة الثقافة خلينا نقولوا مش تكون معناتها هي معناتها المجلة مستفادة من تواجدها في مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، أما زاد مدينة الثقافة جاتها الإضافة، إضافة إبداعية، إرث ثقافي كبير اللي هو مجلة الحياة الثقافية.
2: هو تاريخ نعم للإبداع يعني الحقيقة في المجال الثقافي. وهنا نرجع هنا سي رمزي خاصة هنا نحكيه على ديمومة هذه المجلة خلاف لهذا الفضاء اللي باش يكون معناها فضاء مفتوح للقراء المطلعين على الإبداعات الفنية سواء يعني في المسرح السينما الرسم يعني في المجالات زادة المجال زادة المقالات النقدية الأدبية هذا يكون نلقاها في مجال الحياة الثقافية. هنا في عصر الميديا يعني السريعة والتكنولوجيا يعني وتطور التكنولوجي كيفاش يعني تخطوا في يعني ديمومة هذه يعني المجلة لمواجهة التحديات الرقمية؟
3: هي المسألة هنقوله بسيطة. المجلات مجلة الحياة الثقافية مش تواصل صدورها وإصدارها في نسختها الورقية، لكن قمنا منذ فترة وجيزة بالإعلان على استشارة على الخط بمنظومة يونبس لإنجاز تطبيق موبايل لمجلة الحياة الثقافية وكذلك موقع ويب للمجلة مش نحفظه فيه كافة النسخ الرقمية للأعداد السابقة وكذلك مش نمكنه القارئ العربي القارئ التونسي سواء داخل الجمهورية أو خارجها من أنه هو يطلع على المجلة بطريقة حينية. ومش تكون زادة الموقع هذايا والتطبيق هذايا متاحين في إطار تيسير النفاذ لذوي الإعاقة البصرية تكون هي قابلة للقراءة بطريقة صوتية وبطريقة ميسرة لفاقدي البصر أو من يشكو من إعاقة بصرية، يعني مش تكون هي متاحة لكافة التوانسة لكافة عموم الشعب التونسي مهما كانت الوضعية اللي هو فيها.
2: نعم وخاصة الشباب ونعرفوا هنا قداش معناها فما يتفعلوا يعني عدد كبير يعني من القراء توا ومن الأجيال القادمة يعني في تفاعل الرقمي خاصة، وهذا يعني بادرة الحقيقة مهمة.
3: نعم لازمنا نقرب معناتها ما يلزمناش نكونوا معناتها النسخة الورقية مش تواصل أما زادة معناتها الجيل الحالي اللي هو مرتبط ارتباط كبير بالحاسوب وبالهاتف الجوال نتاعو يلزمنا احنا اللي نمشيو له احنا اللي نوفروا له المعلومه ونوفروا له المجله بالصيغه اللي هو تكون له بها متاحه وزاده باش معناتها نساهموا في تنميه الثقافه نتاعو ونحميو الشباب نتاعنا نحميوه معناتها بثقافه فكريه وابداعيه مدروسه في اطر تحفظها وزاره الشؤون الثقافيه.
2: نعم في تشجيع المبدعين الشبان هنا سي رمزي
3: بالمعنى
2: تشجيع المبدعين في الابتكارات في التجديد في النشر في المجلة
3: هي المجلة مفتوحة هي المجلة مفتوحة.
2: هل هناك شروط مقاييس معينة؟
3: ما فماش حتى شروط شرط وحيد انه يكون العمل الابداعي يكون مبتكر ويكون جديد ويكون معناتها فيه اضافة وما يكونش معناتها فيه تعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنية لمبدعين آخرين. يتعدى على اللجنة معناتها تنجم المصنف متاعك اللي يتم إرساله على البريد الإلكتروني للمؤسسة أو للمجلة إنه اللجنة هي إذا كان قبلته معناتها تقول لك اللي من شروط اللي عنا شرط بسيط إنه يبقى على ذمة المجلة 12 شهرا لأنه نجم يكون الموضوع اللي أنت بعثته يلزم يكون وقت اللي تنشر في سياق كامل للمجلة ماناش باش ننشروا كل عمل معناتها يكون معناتها فما ترابط في المحتوى ما بين مختلف المقالات والدراسات اللي تم نشرها في المجلة. وحقيقة معناتها هيئة التحرير مجلة الحياة الثقافية قائمة بدور كبير وتسعى انه هي توفر معناتها محتوى راقي محتوى ذو قيمة وتشوفوا زادة من الكتاب والأدباء اللي يكتبوا في المجلة معناتها عنا الشباب عنا الطلبة عنا زادة قامات إبداعية وطنية اللي هم يكتبوا. أنا كنشوف العدد الأول اللي هو اصدر في جوان 1975 اللي كتبوا فيه هو من بينهم سي صالح المهدي ربي يرحمه صوف عبيد سي علي اللواتي محي الدين خريف سي عروسي المتوي ونشوف الاعداد 2026 25 24 23 سعلي الويتي معنا، معناتها مالينا كان انه نشكر نحس بفخر كبير انه عندنا مبدعين الكبار اللي هما مازالوا متمسكين انه هما يكتبوا في مجله الحياه الثقافيه.
2: نعم شكرا لك سي رمزي القرواشي المدير العام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف وحقوق المجاور. في إطار نحن توا في إذاعة الثقافية وأكيد احنا زادا نهتم لتثمين مثل هذه البادرة، يعني نجم يكون فما شراكة مع يعني الإذاعة الثقافية والإذاعة التونسية لتثمين محتوى المجلة.
3: بالنسبة للمؤسسة التونسية المجاورة تربطها اتفاقية مع مؤسسة الإذاعة التونسية، وخنقولوا أصبح الإذاعة مجلة وأصبح المجلة إذاعة، معناتها كلنا توصلنا مع بعضنا، وإن شاء الله عن قريب معناتها علاش ما يكونش فما حصة تلفة إذاعية للحياة الثقافية، تكون حصة أسبوعية معناتها علاش لا، انها هي كل اسبوع يكون احد اعضاء هي المديره هيئه التحرير مجله الحياه الثقافيه يكون حاضر مع الكتاب اللي هما كتبوا في المجال هذاك، خلي باش زادا نقربوا اكثر ما يمكن من القارئ التونسي.
2: نعم شكرا لك مرة أخرى سي رمزي القرواشي المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف وحقوق المجاورة. بعد شوية تقريبا مع سبعة تقريبا سيكون التدشين من قبل يعني وزيرة الثقافة سيدة أمينة الصرفي إن شاء الله مع سبعة تقريبا إن شاء الله، وإحنا ما زلنا واكبين يعني هذا الحدث المميز هو تدشين فضاء ذاكرة المجلة مجلة الحياة الثقافية. ونقول لهم خليكم معنا، تنجموا تابعونا زادة على صفحة الفيسبوك على إذاعة تونس الثقافية. نرجع لك أرسية.
1: نعم بالتوفيق وفاء، لم يكن عندك طبعا ضيوف أخرين وحاضر المداخلة أهلا وسهلا بك. احنا مواصلين بعد قليل مع بقية ضيوفنا وضيفاتنا على موجاتنا، خليكم معنا نغم وراجعين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: ونفيس عشري وأنيس الحميدي فريق ثلاثي هذا اللقاء في هذا المساء، أهلا وسهلا بكم. نعود مباشرة إلى مدينة ثقافة الشاذلي الإقليمي بتونس العاصمة من استوديو المدينة. وفاء مرة أخرى أهلا وسهلا بك وفاء.
2: مرحبا بك مرة أخرى روسية، ومازلنا مواصلين في مواكبة تدشين فضاء ذاكرة مجلة الحياة الثقافية، ويحضر معنا مباشرة من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة سي محمد المي رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافية. مرحبا.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بك وبكافة مستمعي إذاعتنا الإذاعة الثقافية.
2: نعم، في حدث مميز اليوم بمدينة الثقافة هو تدشين فضاء ذاكرة مجلة الحياة الثقافية. هنا يعني رئيس تحرير هذه المجلة، أهمية هذا الإرث الثقافي التاريخي الإبداعي للمجلة الثقافية وتقريبها خاصة لزوار مدينة الثقافة وخاصة الشباب وكل المثقفين.
3: مش نكون واضحين، هو ليس فضاء لذاكرة المجلة في حقيقة الأمر، هي نقطة بيع.
2: نعم.
3: في مجلة الحياة الثقافية، لأن هذه المجلة منذ تأسيسها سنة 1975 على يد الأديب الوزير محمود المسعدي.
2: نعم.
3: لم تعرف مسيرة مفروشة بالورود، كانت مسيرتها متعثرة. كانت هذه المسيرة يعني شهدت هذه المجلة العديد من التعثرات، إذ صدرت في بعض الأحيان بصفة سنوية، وصدرت كمجلة نصف سنوية، وصدرت كمجلة في مرة في الثلاثية في ثلاثة أشهر، واختفت أحيانا ثم رجعت هذه المجلة، فهي مجلة مقاومة إن شاءنا. هي من حيث العدد الذي بلغته، معناها قرابة 400 عدد، 365 عدد، معناها يعتبر عدد كبير في تاريخ مجلة ورقية. هي مجلة متحدية، لأنها مجلة ورقية في ظل المنصات الإلكترونية، في ظل المجلات الإلكترونية، في ظل فاليوم المنابر الثقافية الورقية هي مجلات مناضلة ومجلات متحدية ومجلات لا يمكن إلا أن نرفع لها القبعة. من هنا نثمن دور وزارة الثقافة في الإبقاء على هذا المنبر الإعلامي الثقافي طوال هذه المدة من 75 إلى 2026، أي 51 عام. 51 عام معناها احتفلنا، أو كان يفترض أن نحتفل في السنة الفارطة بمرور 50 عام على تأسيس مجلة الحياة الثقافية، وأصدرنا عددا خاصا عن محمود المسعدي وهو باعتباره المؤسس. وهذه السنة تمكننا من بفضل الحقيقة يعني جهود وزيرة الثقافة الأستاذة أمينة صرافي من فتح هذه النقطة، نقطة البيع، لأن بقيت الإشكال الذي تواجهه المجلة، أين تباع هذه المجلة؟ يعني لا يكفي أنك تصدر مجلة، تطبع مجلة، يجب أن توزع وتسوق هذه المجلة. فاليوم أوجدت الوزيرة حلا وقتيا، لأن المجلة يجب أن تصل وتوزع من بنزرت إلى بنقردان، لا في مدينة الثقافة فقط، ولكن نحن نستعتبر أن هذا الحل الجزئي هو في حقيقة الأمر تذليل لصعوبة كبيرة، وأن يجد القارئ وأن يدخل القارئ لاقتناء هذه المجلة ويتابع أعداد هذه المجلة ويجد بعض الأعداد القديمة التي لم يتمكن من شرائها متوفرة، هذا أيضا يعتبر إيجابي. إذن نحن نثمن هذا الفضاء لن نكتفي بهذا، بل سنواصل الإلحاح على أن تتوزع المجلة من بنزرت إلى بنقردان، لأنها حق من حقوق القراء والمثقفين أن تصل إليهم هذه المجلة، هذا المنبر العتيد.
2: هو سيكون إن شاء الله يعني حسب يعني قبيلي كان معنا سي رمزي القرويشي أنه بشكون فما منصة يعني لل أو تطبيق بالنسبة للمجال مجال الحياة الثقافية اللي زاد تقريبها أكثر رقميا لل يعني للقارئ.
3: إيه نحن لا لا معناها وإن كنا نحن نحبذ هذه المسألة ولكن لا نعتبرها هامة لأننا نناضل من أجل أن يبقى المنبر الورقي هو الأساس. أنا مثلا لا أستطيع أن أقرأ مجلات أو كتب على رغم أنها متاحة في على هواتفنا المحمولة يعني فيها مليارات الكتب ولكن هل نقرأ نحن هذه المليارات؟ لا نقرأ واحدا من هذه المليارات، لا، نحن لا نقرأ إلا الكتاب الذي يتوافر بين يدينا. ما زلنا جيل يعني نتعامل مع الورقي والورقي هو الأثبت. فأنا عندما أقرأ الكتاب وأتصفحه وأسطر على الجملة وأدير الكلمة وأضع العلامة في الهامش أو في الطرة تلك هي متعة القراءة.
2: صحيح، وهذا ينجم يقول لك الجيل الجديد موجود هذا رقميا سي محمد المي معناها على يعني المجال الرقمي. هنا في تفاعل وهنا زاد باش نكونوا جسر بالنسبة للجيل الجديد والشباب
3: إن شاء الله.
2: وهنا زاد قيمة المحتوى
3: هذه المحتوى نعم المحتوى هو هذا رهاننا. فنحن يعني حولناها تقريبا لأن كانت هناك المسألة الأدبية هي الطاغية على المجال، ولكن نحن عملنا على أن يكون في كل عدد هناك مجال للسينما، مجال للمسرح، مجال للموسيقى، مجال للفن التشكيلي، مجال للحوار، الحوار غير الحوار الأدبي، إلى جانب الدراسات الأدبية، إلى جانب الشعر والقصة والرواية.
2: كيف توازنون معناها مع
3: ذلك؟ هو الرهان، لأن هذه المجلة أنا في اعتقادي ليست مجلة الحياة الأدبية، هي مجلة الحياة الثقافية. أيضاً كل ألوان الثقافة يجب أن تكون موجودة في الحياة الثقافية، بل أنا أطمح إلى أكثر من ذلك أن تكون صداً لأنشطة وزارة الثقافة. لأن وزارة الثقافة من بنزرة إلى بنقردان تقوم بعشرات الأنشطة بل بمئات الأنشطة، فلماذا لا تجد هذه الأنشطة صداها في مجلة وزارة الثقافة، المجلة الناطقة باسم وزارة الثقافة؟ فلابد من التفكير ربما في بعث جريدة أو بعث مجلة موازية تعكس أنشطة وزارة الثقافة.
2: نعم، والتشجيع زادة والديمومة على الإبداع والتجديد في الكتابة هنا سي محمد ناي، خاصة كي نحكي ديما على الديمومة واستمرارية المجلة مجلة الحياة الثقافية. شكرا لك وبالتوفيق لكم إن شاء الله. نرجع لك عروسية، هذه كانت محبتنا ومازلت متواصلة كالعادة، وبعد شوية تتنجموا تلقونا زادة على الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا زميلة وفاء بركة، كنت معنا مباشرة من استوديو مدينة الثقافة، استوديو الثقافية من مدينة الثقافة، في مواكبة متابعة لتدشين فضاء ذاكرة مجلة الحياة الثقافية بفضاء مدينة الثقافة بتونس العاصمة. نمشوا نغمر رجعين مبقي ضيوفنا وضيفاتنا مستمعين وسمعتنا، خليكم معنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها 20.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.
2: دمتم مستمعين ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا غدوة إن شاء الله. غدا إن شاء الله نتقن الساعة 10 صباحا على أثير تونس الثقافية، نحتفي وإياكم بعشرينية تأسيس وبعث إذاعة تونس الثقافية. تعرفون طبعا التاريخ الأصلي هو 29 ماي 2006، واخترنا هذه السنة أن يكون موعدنا معكم يوم 4 جوان. طبعا هذا لا هي الاحتفالية، أو ربما الأجواء بدت من يوم 29 ماي، وإن شاء الله غدوة تتوج بتكريمات باستضافات لما تجمع أسرة إذاعة تونس الثقافية الموسعة من منتجين ممن مروا على أثير تونس الثقافية، من أصدقاء إذاعة تونس الثقافية، من الفنانين والفنانات، من المبدعين والمبدعات، من أبناء وبنات الإذاعة. نستذكر طبعا نستذكر من انطلقوا معنا في الدرب وغادرونا مبكرا في على أثير تونس الثقافية. ناظم الهني الله يرحمه طبعا سيبقى دائما في البال، وكل من مر على أثيرنا في قسم الأخبار، في مختلف برامجنا التنشيطية وبرامجنا المختصة على مدى 20 سنة. فأهلا وسهلا بكل من سيلبي الدعوة، أهلا وسهلا بكل من سيختار أن يكون معنا في الموعد انطلاق الساعة 10 صباحا غدا إن شاء الله لمشاركتنا بهجة الاحتفال بعشرينية الإذاعة. كل عام وإذاعة الثقافية وأسرتها الموسعة حين بألف خير.

0: تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.

special day tomorrow إن شاء الله لإنكم مستمعين. طبعا عندكم مكانة خاصة عندنا نسلكوا لإذاعتنا وعندها مكانتها الخاصة عندكم طبعا. غدوة إن شاء الله يكون يوم استثنائي ويوم خاص جدا بالنسبة لنا جميعا نحن وأنتم. فدمنا ودمتم مستمعين وسمعتنا وكل عام ونحن وأنتم حين بألف خير إن شاء الله. بعد قليل باش نوصلوا مع برنامجنا مع ما تبقى من صالون الثقافي مع استضافة أصدقائنا وصديقاتنا ومبدعينا ومبدعاتنا مباشرة بعد هذا النغم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.
1: نفيس العشري وأنيس الحميدي، فريق اللقاء هذا المساء على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم معنا دائما على موجاتنا ومتابعتنا مع مختلف استضافاتنا وفقراتنا في هذا اللقاء. كما سمعتوا الأغنية بصوت الفنان القدير الشاذي الحاج، الحقيقة هو كوكتيل، لا يسمى أو يطلق عليه كوكتيل الواحة، ونغم هزنا الجابس. وعن جابس وأجواءها، أنا تعلمت أقول جابس سمحة، الحقيقة ما عادش نجم نقول جابس وحدها، جابس السمحة اللي هذه الأيام أو في الأيام الماضية عاشت مجموعة من الأنشطة. السينما حاضرة، المسرح حاضر، والفن سيكون حاضر أيضا، وباش نحكيه على عرض موسيقي مهم بعنوان فيروزيات. لكن التفاصيل باش يعطيها لنا الأستاذ إبراهيم العرف، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس. مساء النور أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك معنا.
2: مساء النور سيدة عرفية، ومساء النور على الجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على التغطية الثقافية المتواصلة، وشكرا على النغم الفريد لابن جابس الشادي الحاجي، اللي بصراحة كما ديما نقوله راهو مدرسة وراهو يعني مرجع، ويحيل إلى جابس ويحيل إلى كل ما هو جميل. وجابس كما قلت أنت ديما تبقى سمحة. وإن شاء الله سمحة ثقافية إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد، لأنه هذا منذ انطلاق الموسم الثقافي وجابس تحتضن وتنظم في فعاليات ثقافية مختلفة في جميع المجالات. جل المؤسسات الثقافية ناشطة في الفترة الأخيرة، حتى مع سخانة الطقس هذه وبعد راحة العيد النشاط رجع للمؤسسات الثقافية. مسرح موجود، سينما موجودة، لقاءات موجودة، تكريمات موجودة، والغناء والفن واللقاءات والعروض الموسيقية باش تكون موجودة كذلك. هات نمشيو معك في البداية بحوصة أبرز المحطات الثقافية في الفترة الأخيرة، ثم نتحدثوا على عرض فيروزيات.
2: كما قلت سيد عروسي، هو معناها الحياة أو المشهد الثقافي لا ينقطع، معناها كما كنت معناها كنا في أيام جابس سينما فن، ثم معناها شهر التراث، وما أدراك ما شهر التراث، اللي يتزامن مع الندوات واللي يتزامن مع التثمين الموروث المادي
1: واللامادي
2: لولاية جابس ككل. كذلك احتفلنا بتسجيل سلسلة جبال الظهر في السلسلة الجبلية اليونسكو زادة، معناه هذا حدث كبير،
1: حديقة جيولوجية في هذه المنطقة بالتحديد.
2: طبعا لأن عندها أكيد عائدات ثقافية وسياحية واقتصادية وبرش حاجات زادة، معنا نجم نستفيدوا منها. إن شاء الله باش ننطلقوا قريبا في الأنشطة، وإحنا انطلقنا إن شاء الله بيانتو، إن شاء الله مهرجان أولاد الضوء يعني بمنطقة بوذرف زادة، هي منطقة أولاد الضوء تتبع، وهو مهرجان مختص في الفروسية وكل ما هو تقليد، وهو كبير وعريق زادة. إن شاء الله باش نحضروا لي معناها كما قلنا معناها فما عروض زادة سينمائية قاعدة تعرض بدور الثقافة، معنا كامل دور الثقافة، لكن الأهم والأهم هو المهرجانات الصيفية اللي قاعدين نحضروا لها على يعني قدم وساق مع السلطة الجهوية والمحلية وسلطة الإشراف، لأن بصراحة معناها نحب معناها موسم ثقافي متميز لولاية جابس، ونعرف أن ولاية جابس معناها ممتدة من حيث

0: معتمديات وجهات نحاول ان شاء الله معناها نحقق كل الاكتفاء الثقافي على الاقل من ياسر شوي ان شاء الله في كل الجهات، لان الحق الثقافي هو حق دستوري ينص عليه الدستور التونسي.
1: اكيد
0: هذا ليس كلام، ديما نقول معناها حق الجهات خاصه الداخليه وحق الجهات حتى اللي ما فيهاش دور ثقافه ندخلوا فيها كمندوبيه شؤون ثقافيه. هكذا ان شاء الله معناها اكثر من 14 مهرجان، معناها قرابه 16 مهرجان صيفي ان شاء الله باش معناها يكونوا مع عندنا في هذا الصيف
1: ان شاء الله.
0: العرض كما قلت سيد عروسي معناها هو من انتاج المعهد العمومي للموسيقى بجابس. تحيه لكل الاساتذه.
1: هنا نحكيوا على عرض فيروزيات ان شاء الله باش يكون نهار السبت.
0: فيروزيات ان شاء الله نهار السبت، وهو من انتاج المعهد، وكما قلت معناها بالمناسبه توجه بالشكر السيد انيس واجه ولكامل الفريق وكامل العناصر وكامل الاداريين وكامل الاساتذه زاده.
1: نعم الاستاذ انيس واجه اللي هو مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص بجابس.
0: هو استاذ موسيقى وهو مدير المعهد ويشرف على معناها على المعهد منذ معناها منذ فتره. وكذلك هذا اكيد هو هذا العمل الفيروزيات من اخراج طبعا المعهد، خلينا نقوله معناها في صيغه الجمع ديما المعهد هو الذي يشرف على كل شيء ان شاء الله. نهار السبت ان شاء الله معناها العشيه ان شاء الله الناس كلها مرحبا بها بالمعهد. نهار 21 جوان زاد عندنا الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى، وهو معناها بتاع يعني باشراف سلطه الاشراف لوزاره الشؤون الثقافيه بالتعليمات، يعني من سلطه الاشراف لازم نحتفي بهذا اليوم في كامل الولايات وبكامل المناطق ان شاء الله. زاد عندنا عرض ان شاء الله باش يكون متميز باش يشرف عليه المعهد هذا، معناه على ذكر المعهد العمومي للموسيقى بجابس.
1: نعم
0: المهرجانات سيده عروسيه معناها كما قلت معناها تتواصل، وان شاء الله كما قلت لك معناها اكثر من 16 مهرجان معناها هذا على الاقل لحد الان معناها مسجلين اللي باش نعملوا عليهم جلسات امنيه.
1: فما مهرجان الشباب، فما شنو يعني اهم
0: مهرجان الشباب؟ هذا هو في اطار الخطه الوطنيه لمكافحه المخدرات والظواهر العنيفه ووضع معناها والسلوك العنيف. هو في الحقيقه تشرف عليه وزاره الشباب والرياضه، ولكن احنا كمندوبيه شؤون ثقافيه وكوزاره شؤون ثقافيه احنا شركاء، يعني في شركاء في معناها في على مستوى إطاري على مستوى وزارات، ولكن حتى على مستوى المندوبية الجهوية والشؤون الثقافية إن شاء الله باش نشاركوا فيه، وإن شاء الله باش ينطلق انطلاق من 25 جوان معنا على التحديد الأولي. كل دور الثقافة معنية بالاحتفاء بعيد الشباب. زاد عندنا إن شاء الله باش تكون معنا عيد البحر زاد إن شاء الله في جابس اللي هو مناسبة معناها مناسبة معنا دأبة مدينة جابس على الاحتفاء بها إن شاء الله حتى 25 جويلة، فما زالت شوي لمحال، لكن مهرجان الشباب إن شاء الله 25 جوان حتى معنا تواصل على 10 أيام إن شاء الله.
1: إن شاء الله والاستعدادات حثيثة طبعا واجتماعات، ونعرف لي برشا يعني مسؤوليات هذه الأيام سيد إبراهيم من أجل الإعداد الجيد والأفضل لهذه المواعيد الثقافية القادمة. 16 مهرجان تقريبا في كامل ولاية جابس خلال هذه الصائفة، إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تتم في أحسن وأفضل الظروف.
0: هو فما حرص كبير سيد عروسية من قبل سلطة الإشراف والسلطة الجهوية، وإحنا بدينا الجلسات والجلسات التأمينية والجلسات التنظيمية. 16 مهرجان هذا فقط مهرجان صيفية سيدة عروسية، ولكن فما معناها لانشطة دورية لدور الثقافة والمهرجانات العرضية تعملها دور الثقافة إن شاء الله حتى إن شاء الله. هذا هو معنا هذا خدمتنا، هذا هو واجبنا ان شاء الله نوفقوا في ذلك، وان شاء الله الاعلام زاد يكون معنا في التغطيه، وان شاء الله تكون ان شاء الله تكون معناها ان شاء الله يعجب معناها جمهورنا في ولايه جابس وفي غير ولايه جابس
1: وخارج ولايه جابس، لانه احنا هنا صوتكم في تونس الكبرى، وين ما يوصل صوت اذاعه تونس الثقافيه اكيد باش يوصل صوتكم ويوصل صدى هذا المجهود اللي قاعدين تقوموا به من اجل تنشيط الساحه الثقافيه في ولايه جابس. مره اخرى شكرا للاستاذ ابراهيم العرف المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بولايه جابس، شكرا على قبول دعوتنا على موجاتنا هذا المساء في حديث عن جديد الانشطه الثقافيه في ولايه جابس. وين ما عندكم جديد اهلا وسهلا بكم، مشوا النغم دائما مع ابن الواحة وراجعين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: ونفيسة العشري وأنيس الحميدي دائماً ثالوث لقاء هذا المساء على موجات صوت ردة الحياة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا، أنتم دائماً معنا على موجاتنا في هذه الفسحة المسائية التنشيطية المباشرة، الصالون الثقافي. في سوسة يتم الإعداد للاحتفاء بالذكرى الأولى لرحيل الكاتب التونسي حسون المصباحي. الجهة المنظمة هي جمعية عشاق الكتب بسوسة، ويسعدني في هذا التوقيت أن نستضيف على موجاتنا الأستاذ حلمي الشيخاوي رئيس هذه الجمعية. مساء النور أستاذ حلمي، أهلا وسهلا بك. أستاذ حلمي مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجات صوت رد الحياة. مفروض أنه معانا صديقنا عبر الهاتف الأستاذ حلمي الشيخاوي رئيس جمعية عشاق الكتب بسوسة. يقول لي أنيس أنه الخط انقطع، لكن نحن نعود التواصل مع ضيفنا حلمي الشيخاوي رئيس جمعية عشاق الكتب بسوسة، هذه الجمعية الثقافية الناشطة في ليس فقط في ولاية على مستوى ولاية سوسة، لكن أيضا لديها أنشطة وشراكات وعلاقة تشبيك مع مجموعة من المؤسسات الثقافية في الساحل وفي تونس الكل تقريبا، وين فما باب مفتوح للشراكة والتعاون والتنظيم المشترك تكون حاضرة جمعية عشاق الكتب بسوسة. ومن التظاهرات أو المواعيد القادمة لقاء خاص بالذكرى الأولى لرحيل الكاتب التونسي حسون المصباحي، كيف ما قلت اللقاء هذا تنظمه جمعية عشاق الكتب اللي يترأسها أستاذ حلمي الشيخاوي. مساء النور أستاذ حلمي، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة ثقافية.
1: أهلا بك أستاذ حلمي، في البداية نتعرف عليك وعلى جمعية عشاق الكتب بسوسة.
2: جمعية عشاق الكتب بسوسة هي جمعية تو تقريبا من نشاطها عندها 10 سنوات
1: أي.
2: تقريبا، وتوصل في مجال الكتاب والقراءة، تهتم بطبيعة الحال ب القراءة والقراء في تونس.
1: في تونس نعم.
2: كما تهتم أيضا بالكتابة والكتاب أيضا في تونس، وذلك من خلال أنشطة عديدة نقوم بها وهي متنوعة ومختلفة، يمكنكم أن تكتشفوها من خلال صفحتنا عبر صفحة الجمعية جمعية عشاق الكتب بسوسة.
1: نعم، الصفحة على الفيسبوك موجودة وتلقوا فيها أغلب التظاهرات اللي بشاركة فيها الجمعية أو منظمتها الجمعية. كيف ما قلت منذ قليل الجمعية عندها علاقات وعملنا علاقات تشبيك مع برشا مؤسسات وجهات أخرى، وينشطوا بصفة ثنائية أو جماعية، فما لقاءات مع كتب وأدباء وشعراء، القارئ ديما عنده حضور ويشارك في هذه اللقاءات، تحتفيوا بالكاتب والكتاب والكتاب. وهذه المرة اللقاء سيخصص لذكرى أولى لرحيل كاتب تونسي فقدته الساحة الثقافية الوطنية والعربية هو حسون المصباحي.
2: نعم، في الحقيقة في البداية أود أن أشكرك على اهتمام بهذا اللقاء. نعم. لأنه لقاء خاص ولقاء استثنائي، تقريبا لأول مرة ننظم أو نحتفي بذكرى كاتب رحل عنا وهو الكاتب التونسي حسون المصباحي. والفكرة تأتي أولا أن حسون المصباحي تقريبا كان ضيفا على الجمعية أكثر من 4 أو 5 مرات. جاء بيننا تحدث عن هواياته وكتبه الفكرية ومقالاته الأدبية وكل هذا، وكان صديقا أيضا للجمعية. هذا من جهة. من جهة ثانية، يعني حسون المصباحي أحد أهم الرموز الثقافية التونسية، ويمكن أن أضعه في يعني المراتب الأولى لما قدمه من إسهامات فكرية وأدبية للساحة الثقافية التونسية. وتحصل بطبيعة الحال على عدد من الجوائز في تونس وفي المغرب العربي وأيضا في أوروبا، ومسيرة حافلة تقريبا 70 سنة، وحسون يتجول ويكتب ويقرأ، ويعني شخصية استثنائية تونسية. للأسف لم نرى جهة رسمية تحاول أن تكرم أو تحتفي به، فأردنا نحن أصدقائه أو نحن جمعية وأصدقائه أيضا أن نبعث بلمسة وفاء لحسون المصباحي من خلال لقاء عنوانه حسون المصباحي عاشق الأدب والحياة، أن من يعرف حسون يعرف أن حياته كرسها للأدب، وكان عاشق للحياة، وكان يقرأ تقريبا يوميا، وكان يكتب أيضا يوميا، لأنه هو من الكتاب القلائل لم أقول الوحيد الذي كان يمارس كتابة كمهنة وقرأ أيضا كمهنة. وبالتالي هذا عنوان محاولة لاختصار طبيعة حسونة ومسيرة حسون المصباحي.
1: نعم، اللقاء إن شاء الله باش يكون إذن بحضور أفراد وبمشاركة أفراد عائلته، أصدقائه، وأيضا عدد من المثقفين والكتاب ومن عشاق الكتب أيضا ومن أصدقاء الجمعية. الموعد وقتش باش يكون أستاذ حلمي؟
2: نعم، شيء آخر خاص في هذا اللقاء، وأن هذا اللقاء سيقام في منزله في الزهبات في قرية العالم من ولاية القيروان. سنكون يعني في منزله نحتفي به مثلما كان هو يحتفي بنا ويستدعينا إلى منزله ونتحدث عن الأدب والكتب وغير ذلك. اللقاء سيكون يوم السبت 6 جوار من بداية من الساعة الواحدة أو الثانية أو الثانية مساء إلى حدود الساعة السابعة أو السادسة. في هذا السياق أود أن أشكر كل الأطراف الفاعلة والمساهمة في هذا اللقاء، وعلى رأسهم صديقنا صديق حسون أيضا ديانا جزارة، وأيضا عائلته التي استضافتنا واحتفت بنا، وسنلقاهم هناك ونتذكر حسون سويا. أشكر كل أطراف الفاعلة وكل من سيأتي أيضا من كتاب ومثقفين أصدقاء حسون وغيرهم، وندعوكم بدورنا إلى أن تكونوا معنا في هذا الموعد الخاص والاستثنائي.
1: نعم، هذا موعد خاص واستثنائي بشكون في منزل زهرة البرية في قرية الذيبات كيف ما ذكرت أستاذ حلمي، في مسقط رأسه إذن وأمام بيته، تخليدا لذكرى كاتب كتب للإنسانية مش فقط للقارئ التونسي حسون المصباحي، في لقاء إذن مميز إن شاء الله بشكون يوم السبت، فيه عودة بالذكرى والحنين لمسيرة هذا الرجل. إذن في لقاء قلت يحمل عنوان حسون المصباحي عاشق الأدب والحياة. شكرا لك أستاذ حلمي شيخاوي رئيس جمعية عشاق الكتب بسوسة، كنت معنا في هذه المداخلة على أثيرنا للحديث عن هذا اللقاء الخاص لإحياء الذكرى الأولى لرحيل الكاتب التونسي حسون المصباحي. موصين في لقائنا مستمعين وسماعاتنا، خليكم معنا.

أهلا وسهلا بكم دائماً على موجات إذاعة تونس الثقافية. مستمعينا وسماعتنا معكم، وصلنا لآخر لقاءنا اليوم من الصالون الثقافي. ذكركم أنه في هذا التوقيت يتم تدشين فضاء ذاكرة مجلة الحياة الثقافية بمدينة ثقافة الشاذلي الإقليمي بتونس العاصمة، بحضور السيدة وزيرة شؤون الثقافية السيدة أمينة أسرار في وزادقتنا. وفي بركة على عين المكان، ستوثق طبعا هذه اللحظات على صفحة إذاعة تونس الثقافية. لكل مستمعين ومستمعات أقول لكم كل عام وانتم حين بخير. ذكركم اللي غدوة إن شاء الله عنا برمجة خاصة احتفاء بعشرينية تأسيس وبعث إذاعة تونس الثقافية، 29 مايو 2006، 29 مايو 2026. 20 سنة إن شاء الله حاولنا واجتهدنا، وإن شاء الله ننال ولو جزء من رضاكم. من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. ننتظر دعمكم، ملاحظاتكم، وخاصة ننتظر أنكم تشاركونا فرحتنا غدوة إن شاء الله، وفرحتكم تعني فرحتنا أكيد. أذكركم إذن بمقطع من أغنية عيد عيد الإذاعة. شكرا لإصلاح ميدي، شكرا نفيسة العشري، شكرا مستمعينا ومستمعاتنا. نخليكم مع أجواء النغم وأجواء الفرحة وأجواء عيد إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. تصبحون على خير.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
6: منجنيق العرب، ابن حزم، الأندلسي. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية. إذا أردنا أن نتكلم عن الاستقلالية الفكرية والتمسك بالمذهب والمنهج الفكري والدفاع عنه بشراسة، فإننا نتحدث عن ابن حزم، العالم العلامة الفقيه القرطبي الأندلسي. ابن حزم أو أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، وهو عالم أندلسي يعد من أشهر العلماء في عصره، ترك بصمة لا تمحى في العلوم الإسلامية المختلفة كالفقه وعلم الحديث والأدب والفلسفة والمنطق وعلم مقارنة الأديان. عرف بغزارة إنتاجه الأدبي وكتاباته القيمة مثل طوق الحمامة ومؤلفات عديدة في الفقه والردود النقدية. وعن نشأة ابن حزم يتحدث الشيخ محمد حسين قاعود من علماء الأزهر الشريف قائلا:
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لقد ولد الإمام ابن حزم الأندلسي بقرطبة في شهر رمضان سنة 384 هجرية، والذي يوافق 994 ميلادية. ونشأ في بلاط الدولة العامرية، حيث كان أبوه وزيرا لخليفتها المنصور بن أبي عامر، ثم لابنه المظفر من بعده، كما عين هو نفسه وزيرا بعد أبيه الخليفة المستظهر. إلا أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كله واشتغل بالعلم. لقد كانت الظروف مهيئة أمام الإمام ابن حزم لاختيار ما يناسبه من مسلك بحكم المكانة والمؤهلات الشخصية، وبحكم الوفرة، وبحكم النفوذ. لقد اشتغل بالعلم، فأتقن الفقه الشافعي، ثم أتقن الفقه المالكي، ثم أتقن الأصول والحديث والتاريخ والأدب واللغة وعلم الكلام والفلسفة. وكان ممن أخذ عنهم العلم أحمد بن محمد ابن الجسور، ويونس بن عبد الله ابن مغيث، وحمام بن أحمد، وعبد الله بن ربيع، ويحيى بن مسعود، وغيرهم وغيرهم. يعد الإمام ابن حزم الأندلسي ثاني أكبر المؤلفين العرب بعد ابن جرير الطبري.
6: و ورغم اختلاف بعض المؤرخين على حقيقة نسبه، إن كان ينتمي لأسرة فارسية الأصل أو أن جده الأعلى كان من الأنصار، إلا أنه تم إثبات نسبه الفارسي. فقد ذكر الذهبي نقلا عن القاضي صاعد في كتابه طبقات الأمم إنه هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي. ولا شك أن رواية صاعد هذه هي أقرب الروايات إلى حقيقة نسب ابن حزم، وذلك لمعاصرته له من ناحية، ولأن ابن حزم قد كتب إليه بتاريخ مولده من ناحية أخرى. أما عن نشأة ابن حزم وأسرته فهناك إجماع من المؤرخين والنقاد على أنه نشأ في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويفخر بأنه كان يطلب العلم لا يبتغي من ورائه مالا أو جاها. ومع هذا النعيم والطرف الذي تربى ونشأ عليه ما في كنف أسرته، إلا أن نظرته إلى المال لم تكن أداة طرف ونعيم، بل كان ينظر إلى المال على أنه مجرد عدته التي يعتد بها على نوائب الظهر وصنوفه. كانت تلك حال أسرته حين مولده، وفيها تربأ ونشأ وحفظ القرآن، وأدى ذلك إلى انصرافه بشدة إلى التفكير في طلب العلم حتى انتهت به الحياة.
8: بداية مسيرة ابن حزم الفقهية. الأستاذ الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية.
9: كان ابن حزم فقيها كبيرا وعالم من علماء الكلام المبرزين، وإذا أردنا أن نتحدث عن بدايات مسيرته العلمية والفقهية وكيف انتقل من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي ثم إلى المذهب الظاهري، هو الحقيقة في بداية مسيرته العلمية والفقهية ابن حزم نشأ في بيئة علمية وثقافية مميزة في الأندلس، حيث تلقى علومه الأولى في سن مبكرة، فحافظ القرآن الكريم وتعلم الحديث واللغة والأدب، وتأثر بجو القصور الذي أتاح له الاطلاع على علوم كبار العلماء ومجالس العلم. وفي بداياته الفقهية اتبع ابن حزم المذهب المالكي، وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك الوقت، فدرسه على يد شيوخه والتزم بأصوله، شأنه في ذلك شأن أغلب فقهاء عصره. لكن ابن حزم لم يلبث أن شعر بعدم الارتياح لبعض مناهج الاستدلال في المذهب المالكي، خاصة اعتماد أهل المدينة على القياس الأرسطاليسي، وهو في وجهة نظر ابن حزم أنه منهج عقيم لا يؤدي إلى جديد، وهو بذلك قد سبق نقد فرانسيس بيكون للقياس الأرسطي، لأن فرانسيس بيكون انتقد القياس الأرسطي وقال بأنه هذا القياس يعني عقيم، لأن النتيجة لا تتضمن ما هو جديد، لأن النتيجة متضمنة في المقدمات. وعشان كده ابن حزم يعني ترك هذا المذهب وانتقل إلى المذهب الشافعي لما وجده فيه من عناية واضحة بالحديث وتقديم النص على الرأي. اطمأن إليه فترة من الزمن ودرسه بعهم، لكن الروح النقدية التي تلبست ابن حزم وهذا الحس النقدي الذي كان يملأ عقل ابن حزم ويوجهه جعلته لم يستقر على المذهب الشافعي، ورأى أن القياس ما زال حاضرا في المذهب الشافعي وأنه لا يحقق له اليقين الذي ينشده. لذلك وجد ضالته في المذهب الظاهري الذي يقوم على الأخذ بظاهر النصوص من القرآن والسنة ورفض القياس والاستحسان وسائر وجوه الرأي. فتبنى هذا المذهب عن قناعة فكرية ومنهجية عنه ودفع بقوة عنه حتى صار أبرز ممثلين في الأندلس.
6: تميز الإمام ابن حزم بفكره ومذهبه المذهب الظاهري وتمسكه الشديد به والدفاع عنه بجرأة لا توصف، لا يخشى أحدا، ووصفه ابن القيم بمنجنيق العرب، وقيل عن سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، حيث كان ينادي بالتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ورفض ما عدا ذلك في دين الله بقوة وشدة وحزم. لا يقبل القياس الفقهي الإسلامي التقليدي واستحسان المعاني. كان واضحا ودقيقا في أن خلافات الفهم والتفسير للمعاني قد تكون راجعة إلى أسباب لفظية أو اصطلاحية تحمل أكثر من معنى، يقولها القائل قاصدا بها معنى ويسمعها المتلقي حاملا بها معنى، وهنا محض الظن الذي تقع به الإشكالات. كان حريصا على الاستشهاد بالدليل من الكتاب والسنة. وبسؤال فضيلة الشيخ محمد حسين قاعود عن مرتكزات المذهب الظاهري أجاب قائلا:
7: مرتكزات المذهب الظاهري. الإمام ابن حزم الأندلسي في إرساء دعائم المدرسة الظاهرية، ولقد أحدث ابن حزم الأندلسي تجديدا وتطويرا على المذهب الظاهري، وهو منهج أو مذهب فقهي وفكري يرتكز على الأخذ بظواهر النصوص من القرآن والسنة والإجماع ورفض ما عداها من أمور التأويل والرأي والقياس. والمذهب الظاهري يعتمد على أربعة أصول رئيسة: الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع الاستصحاب، حيث يتمسك بظواهر النصوص من الكتاب من القرآن الكريم، فيعتمد النص الظاهري ويأخذ ما هو ثابت ومتيقن من السنة، مع اشتراط يشترط فيها شرطا أن تكون متواترة. كذلك يعتمد على الإجماع، وهو الإجماع المنعقد على عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وهو مصدر ثالث للتشريع. كذلك من مرتكزات المذهب الظاهري الأصل الرابع الاستصحاب، يعتبر مصدرا رابعا للتشريع، ويعني بقاء الحكم على ما هو عليه حتى يثبت ما يغيره. فالمذهب الظاهري يشدد على فهم النص كما هو ظاهر دون تأويل أو تحريف أو تغيير أو تبديل، يعتمد على فهم النص الظاهري. كذلك أيضا يرفض القياس باعتباره اجتهادا لا يرتكز على نص صريح. كذلك لا يأخذ بالرأي، ومعنى ذلك أنه لا يعتمد على الرأي الشخصي أو ما يعرف بالرأي في استنباط الأحكام الشرعية.
6: لم يمر ابن حزم بفترتي قصر وسجن متتاليتين بالمعنى الحرفي، بل عاش حياة شهدت تحولات قاسية، ويمكن فهم التعبير من القصر إلى السجن على أنه انتقال من مركز السلطة والمناخ السياسي والنعيم والثراء إلى ظروف المنفى والعزلة القصرية وآلام الغربة والاغتراب. حيث عاش ابن حزم في بداية حياته في قصر الحكم في خرطبة وفي قصر والده كطفل مدلل، مما وفر له بيئة علمية غنية. ثم انتقل من حياة القصور في بلاط قرطبة إلى التعرض للاضطهاد والنفي بعد بروز آرائه الظاهرية ومذهبه الفقهي الذي تعارض مع آراء المذاهب السائدة، وتم نفيه من قرطبة إلى البادية في إسبانيا، وهي فترة عزلته الكبيرة والتي تشبه السجن، حيث لم يعد قادرا على التدريس والفتوى وإظهار علومه. وكانت الفترة التي قضاها في المنفى والاضطهاد والعزلة هي التي صقلت شخصيته العلمية ودفعته إلى كتابة أعماله الخالدة. وفي هذه المرحلة من العزلة القاسية كتب ابن حزم بعضا من أشهر أعماله الأدبية والفقهية، مثل كتاب المحلى. وعلى الرغم من المعاناة التي عانها ابن حزم في عزلته ومنفاه، إلا أنه أظهر شجاعة علمية وجرأة فائقة، حيث كتب المزيد من الكتب وأصبح نموذجا للعالم الذي لا يخاف من أحد. وعن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم مؤلفاته يقول الدكتور حسين علي، أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بكلية الآداب جامعة عين شمس:
9: إذا أردنا الحديث عن أهم تلاميذ ابن حزم وأهم كتبه، هنلاقي أنه ابنه أبو رافع الفضل ابن حزم هو يعني من أهم تلاميذه، ونقل بعض علمه ودافع عن آرائه. ولكن الحقيقة تلاميذ ابن حزم عددهم يعني فوق الحصر، لأنه هو الحقيقة كان له تأثير شديد على كل المحاطين به والدارسين على يديه، والقارئين لكتبه حتى من يقرأ كتبه كان يتأثر بفكره وعلمه، عشان كده اتسعت دائرة تلاميذه. في الأدب والفكر الإنساني كتاب طوق الحمامة، وهذا الكتاب الحقيقة يعني من الكتب اللي تحدث فيها عن الحب، وده يعتبر من الكتب أو من أول الكتب في العصور الوسطى اللي اتكلمت عن الحب، وهو من أشهر كتبه الذي تناول فيه الحب والعاطفة الإنسانية بعمق وصدق نادرين.
6: أبدع ابن حزم في اختياره وتفرده في إنتاجه عندما قرر الكتابة عن موضوع لم يتجرأ الكثير من العلماء والفقهاء في عصره أن يتطرقوا للكتابة عنه، ألا وهو الحب، حيث تناوله ابن حزم بشكل متفرد في تفاصيله وطريقة عرضه، وهو كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر، تتحدث عن كتاب طوق الحمامة قائلة:
10: وطوق الحمامة جاء كتاب مختلف تماما، كتاب يعني أولا في لغته، ثانيا في يعني كتاب جمع كانت لغته لغة شعرية، جمع بين السرد وبين الرمز وبين الانزياح. السرد كان عندما يعني كان يحكي هذه القصص من واقع، قصص حقيقية حدثت وتجارب. الرمز واضح من تسمية هذا الكتاب، من أول بداية هذا الكتاب وتسميته. الانزياح في الدلالة وفي التراكيب، هذا الكتاب يعني كانت لغته لغة شعرية متميزة. أيضا هذا الكتاب كان كتاب له منهجية منظمة جدا، يعني يبدو فيه عقل ابن حزم. الكتاب هو يقول نفسه عن الكتاب في منهجية هذا الكتاب أنه لا تزيد فيه، هو حكاه من واقع تجاربه الحقيقية. ويعني أفلاطون قد تحدث عن الحب، هو لم يتبنى تلك النظرية المثالية في الحب، ولم ينغمس أيضا في التجريد للحب، وإنما تحدث من واقع حياة معاناة معاشة مجربة، وهذا ما يميز هذا الكتاب. يعني جمع فيه معظم قصص الحب التي وقع عليها وعايشها ورآها، خاصة يعني عندما تربى مع النساء كنا هؤلاء النسوة يتحدثن معه، وكنا يفضفضن في الحديث معه ولا يتحرجن أبدا من طلع ابن حزم على أسرارهن، فكون ثقافة واسعة عريضة وخبرة بأنواع الحب وعلاماته وآفاته وأعراضه. كل هذا مما شكل هذا الكتاب، فجاء هذا الكتاب مختلف في الفلسفة التي قام عليها هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب على 30 باب، يعني تحدث فيه يعني أبواب كثيرة لا أتذكرها جميعها، ولكن كان في باب علامات الحب، باب الحب من النظرة الأولى، الحب بالوصف، الحب في النوم، ذكر حالات كثيرة، البين والهجر والوصل والغدر والخيانة، تحدث عن الرقيب، تحدث عن العاذل، تحدث عن الصديق والمساعد في الحب وأعوان الأشياء، لم يترك شيء إلا وتحدث. وكان الكتاب يعني جمع بين الشعر وبين القصص وبين الحكايات وبين تعليقه هو، يعني كان ناقد جيد، أشياء يعني تحفظ عليها ولا يرتضيها، وبعض الأشياء يعني قال أنا معها وأخذ يدلل وحياته ومن حياة الآخرين. هذا الكتاب هو كان لا يتعارض، يعني جاء هذا الكتاب مزيجا بين مراعاة المشاعر الإنسانية التي لا نستطيع أن نتجاهلها بأي حال من الأحوال، لأنها فطرة خلق بها الإنسان، يعني لا نستطيع أن نقول أو نمنع الناس من الحب لأنها مشاعر يعني اضطرارية، وأي إنسان لابد وأن تمر في حياته تلك المشاعر بشكل أو بآخر. فابن حزم أكد على هذا، وفي نفس الوقت هو ضبط هذه، يعني نجد هذا الكتاب هو مليء جدا باستدعاء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. يعني هذا الكتاب جمع بين مراعاة المشاعر الإنسانية وعدم كبتها بأي حال من الأحوال لأنها فطرة خلق الله الإنسان عليها، وبين ضبط هذه الشهوة وهذه المشاعر وأن لا تخرج عن الإطار الذي رسمته الشريعة وعما هو مسموح.
6: ولد ونشأ مدللا معززا مكرما بين القصور، وعاش بين نعيم المال والسياسة وغيابات السجن والنفي تارات وتارات، ترك الدنيا بعدما ترك بصمة لا تنمحي من المؤلفات والكتابات في مجالات ومجالات، ما يجعل العاقل يهيم ويفكر ويبتكر ويبحث عن الذات في جوانب الذات. إنه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. كنتم مع منجنيق العرب ابن حزم الأندلسي. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج الإذاعة المصرية.
11: إذاعة تونس الثقافية، مؤانسة وإمتاع.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف مدحتي،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

سواه ولا فكروني أحسن؟ فكروني. اثنين مندق اثنين، معلش نقول اثنين. لا لا سواه فكروني. طيب طيب سواه سواه سواه. وبناء على طلب الجمهور نعزف لكم أغنية سواه.

هقول لكم على حاجة مهمة خالص خالص خالص. أنا أمام القضاء التونسي رفعت قضية على فهد بلال، قولولي واسألوني ليه. أولاً كان لي فيلم إذا كنتوا فاكرينه اسمه لحن حبي، فاكرين؟ وكنت بغني فيه. انا هقول لكم دلوقتي المقطع اللي كنت انا بغني فيه، واوريكم ازاي فهد بلال والملحن بتاعه سرقوا لحن مني انا. وانا مستعد اني اقبل محكمة الشعب، لاني انا طالبت فهد بلال من 6 سنين لحد دلوقتي بريع، وكل حفلات اللي بيعملها كلها اخدها انا. هقول لكم بقى دلوقتي اللحن. بقول فيه فردت حزمة تعمل أزمة من غير لزمة، هو هو هو هو. خد اللحن مني بتاعت هو هو هو هو من دلوقتي في كل أغانيه. وبعدين لما قابلته هنا في تونس قلت له اتفضل تعال اشرب فنجان قهوة عندي، اتفضل. فقال لي انا والله مشغول، لكن هو حاسس خايف مني. فضلت ادحلمه لغايه ما جاي عندي في الاوضه، رحت قافل عليه الباب هو والملحن بتاعه، وقلت له انا القضيه شيء والحفله اللي هنعملها الليله دي شيء تاني، فانا باسم الجمهور التونسي عاوز منك اغاني جديده في هذه الوصله. قال بصيت لقيت من الخوف بتاعه مني انا قام مسكين ركع وبالدموع مليانه عليه، وقال لي حاضر تحت امرك. هتسمعوا فهد بلان في اغاني جديده اللي حبيتوه وسقفتوله كتير وهتحبوه كمان.

عالسر، يا مين بمشي شمال بيمشي الحظ، يا مين يا قلبي يا قلبي بحلفك بالسر.

يا صورتي هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي. أنا الهوى وأبو الهوى نار الهوى من سمعتي. أنا الهوى وأبو الهوى.

هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي هي سمرتي هي حلوتي لا تبعدي عن ديرتي انا الهوى هو ابو الهوى ونار الهوى من شمعتي.

0: فظيع.
1: عيني أنا شفت البنية سارحة.

0: إذاعة تونس الثقافية في عيد ميلادها العشرين.
1: كل عام وإذاعتنا بألف خير.
0: احتفالية خاصة في الرابع من جوان 26 و2000.
1: موعدكم مع منوعات تنشيطية مباشرة تستذكر البدايات وتثمن المسارات وتحتفي بالموسيقى وأهل الفنون والثقافة.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: دمتم مستمعين.
2: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. غدوة نحيي وغدوة بشكون الاحتفالات بالذكرى العشرين انبعاث إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله كل عام وإذاعتنا بألف ألف خير، إن شاء الله ديما مشع على الثقافة والمثقفين والمبدعين. سهرتنا الليلة سهرة خاصة بأجمل مقيلة في السفر وعن السفر. هذه سهرة اللي رافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي، من أمام ميكروفون استديو 6 ترافقكم شيراز شوالي. وأول نغم يجينا بصوت شادية، خلاص مسافر.

نجدد التحية لكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل 10:05 على موجاتنا. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع أجمل الأغاني التي قيلت في السفر وعن السفر ومن أجمل ما غنى الموسيقار محمد عبد الوهاب مسافر زاده الخيال.

أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل على موجات إذاعة تونس الثقافية 10:07 على موجاتنا. وفي هذه السهرة كنا مع هذا النغم مسافر زاده الخيال. هذا النغم طبعا كنا مع صوت ألحان محمد عبد الوهاب. هذه القصيدة قصيدة للشاعر المصري محمود حسن إسماعيل، وهو شاعر ينتمي إلى المدرسة الرومانسية وكان مستشار ثقافيا بالإذاعة المصرية، وتعتبر قصائده من أبرز الأعمال الأدبية في النصف الأول من القرن العشرين، حيث تناولت موضوعات الحب والطبيعة والحنين إلى الوطن. وهذه القصيدة اللي كنا في الاستمتاع بها بصوت محمد عبد الوهاب مسافر زاده الخيال تتحدث عن عظمة نهر النيل، حيث يصور النهر كشخصية تتحدث مع الشاعر، وتعكس القصيدة مشاعر الحنين والجمال، وتستخدم العديد من التشبيهات والصور البلاغية، ويظهر الشاعر كيف أن النيل هو رمز للحياة والثقافة المصرية، ويعبر عن ارتباط المصريين به عبر العصور، كما تتضمن القصيدة مشاعر الحب والفن والجمال مما يجعلها واحدة من الأعمال الأدبية الخالدة في الشعر العربي. سهرتنا ما زالت متواصلة مع الأغاني التي قيلت في السفر وعن السفر، ومن أجمل ما غنت نجاة الصغيرة اطير المسافر.

بشير المسافر كان هذا صوت نجاة الصغيرة في هذه السهرة على أجنحة الليل، هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا نغم تلحين بليغة حمدي لحداش غربة، سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع أغاني السفر. خليكم مع صوت وردة الجزائرية في هذا النغم.

يا مسافر وحدك، صوت ورد الجزائرية في هذا النغم من كلمات حسين السيد، ألحان محمد عبد الوهاب. النغم هذا وصلنا للحداش غير درجة على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل. سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع صوت أنغام شنطة سفر.

أجمل تحية تصلكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا عبر هذه الموجات. من أنيس الحميدية من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 على 11 ودرجين على موجاتنا. السهرة ما زالت متواصلة، ما زالنا مواصلين مع صوت زينة التونسية قالوا السفر لنسيه.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع شيراز الشوالي.
1: وأجمل تحية تصلكم من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 11 وربع على موجاتنا. سهرتنا مع أجنحة الليل ما زالت متواصلة، ما زالوا مواصلين معكم إلى حدود منتصف الليل في هذه السهرة المباشرة اللي اليوم نخصها لأجمل ما قيل في السفر وعن السفر، ونخليكم مع صوت السيدة نعمة في هذا النغم. سافر حبيبي وغاب

كان هذا صوت سيدة نعمة سافر حبيبي وغا في هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية على أجنحة الليل. هذا نغمي وصلنا النص الليل غير أربعة على موجاتنا، سهرتنا ما زالت متواصلة، ما زلنا مواصلين مع نغم الختام اللي جينا بصوت فايزة أحمد. أنت مسافر.

على هذا الصوت، صوت فايزة أحمد. أنت مسافر، نصل المستمعين الكرام لنهاية هذه السهرة المباشرة على أجنحة الليل على موجات إذاعة تونس الثقافية. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي وشيراز شوالي، تصبحون على خير وإلى اللقاء.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. موسيقى الركح هي نوعية مختلفة تماما عن موسيقى الأوبرا أو الأنماط الأخرى ذات أصيلة مثل الباليه والأوبرات والكوميديا الراقصة والكوميديا الموسيقية. فمصطلح موسيقى الركح يغطي معنيين، أما مؤلفة موسيقية تعزف من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح فوس لمرافقة التحولات داخل العمل المسرحي، أو مجموعة مقطوعات مسترسلة لمرافقة التحولات الدرامية للعمل المسرحي أو الأوبرا، وتؤدى من طرف الموسيقيين أو الممثلين أنفسهم فوق الركح أو في الكواليس وراء الركح. في القرن 19 تم تدقيق معنى مصطلح موسيقى الركح لتصبح متتالية موسيقية ذات صبغة سيمفونية، وظيفتها ضمان الانتقال بين مشاهد وفصول المسرحية. في العصر الرومانسي أصبحت تعبر عن الخط الدراماتورجي للعمل المسرحي، وكذلك الحالة النفسية للشخصيات، ووصف استباقي لأحداث الغير مجسدة فوق الركح. وتتكون الموسيقى من مقدمة وفواصل وخاتمة، كما يمكن أن تعزف لمرافقة الحوار ميلودراما، وتعزف دائما من طرف فرقة موسيقية في فتحة الركح. سنتناول بالتحليل لمسرحية فتاة أرل لاغليزيان، حيث أن لاغليزيان قصة قصيرة لألفونس دودي المستخرجة من رسائل طاحونة لتر دو مون مولان التي تم جمعها ونشرت في عام 1869، ثم قدمت بعد 3 سنوات كعمل مسرحي من 3 فصول وضع موسيقاها المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزي. عرضت هذه المسرحية في مسرح فودفيل في باريس وفشلت فشلا ذريعا، ما عدا الموسيقى التي سجلت نجاحا باهرا لتصبح من المؤلفات الأكثر عصفا في العالم، والتي تتألف من المقدمة الموسيقية، وهي تستهل هذه المقدمة بعزف سير الملوك وهو بسرعة معتدلة وصوت قوي ومتحد بين الآلات. تليها تنويعات أوركسترالية تنطلق من الأغاني الفولكلورية لبلدات الجنوب الشرقي لفرنسا في إبراز لثراء المخزون الثقافي بهذه الجهات، ثم منويتو تعزفها آلة الفلوت بمرافقة آلة الهارب بشاعرية عميقة في سرعة معتدلة. كذلك الفاروندول، وهي رقصة ريفية قديمة يؤديها مجموعة من الراقصين في حركة جماعية موحدة. نستمع لمتتاليتين من لاغليزيان لبيزي كالعادة على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

أوبرا كارمان هي أوبرا مسرحية ألفها جورج بيزي بالفرنسية، وهي مكونة من 4 فصول، وعرضت أول مرة في المسرح الوطني للأوبرا المسرحية في باريس. تعتبر هذه الأوبرا أشهر أعمال جورج بيزي، والمبنية على رواية تحمل نفس الاسم، كتبت في عام 1846. ألفها الكاتب الفرنسي بروسبير مارمي، وألف بيزي دور البطولة لميزو سوبرانو، وذلك في صيف 1873، ولكن لم يتم الانتهاء منها قبل عام 1874. عرضت كارمان لأول مرة في 3 مارس 1875 كما قلنا بأوبرا كوميك بباريس، ولم تلقى في البداية استقبالا جيدا، رغم أنها عرضت 37 مرة خلال الـ3 شهور اللاحقة، أي بمعدل 3 مرات بالأسبوع. وضع بيزي في كارمان مكامن عبقريته، وخاب أمله كثيرا لاستقبالها الفاتر، ولكن ما رفع من شأن كارمان حضور مؤلفين عظام ومعاصرين أمثال ديبوسي، سانسونس، وتشايكوفسكي، وبرامس، حيث حضروها أكثر من 20 مرة، واعتبروها أفضل أوبرا أنتجت منذ الحرب الفرنسية الروسية، وكانت أراؤهم بمثابة تنبؤات لما ستكون عليه هذه الأوبرا، فقد أصبحت كارمان واحدة من أشهر الأعمال الأوبرالية.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم لغة العالم مع تشادي القرفي.